0: من إشكالات بناء على الطبيعة الإنسانية وبناء على حتى الآن علماء اجتماع يستشرفون المستقبل بناء على معطيات. فالله تعالى أولى بأن يعرف يعلم ما سيكون عليه الأمر. وحكم ما بينكم اللي هو يعطيكم الأخبار التجارب السابقة ويخبركم باحتمالات ما سيحصل في المستقبل، وفي نفس الوقت هو حكم ما بينكم يريكم كيف تتصرفون. يقول كتاب الله هو المخرج والذي يمكن أن يقي الإنسان من مضلات الفتن ومن الالتباس عند الفتن ومن اشتباه الأمور عند الفتن. وطبعا الفتن تدخل على مستوى التزكية، الفتن هي التي تضل الإنسان، هي التي تبعده عن ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر سر كون القرآن الكريم هو المخرج من الفتن وما ورد في الحديث في بيانها، فقال لأن القرآن فيه كل هذه المواصفات التي ستأتي. أولها قال فيه نبأ ما قبلكم، يقول القرآن يخبرنا عن الأمم الماضية وبطريقة فيها الكثير من الدروس والعبر المهمة التي تصنع لدى الإنسان الوعي والبصيرة والفهم الصحيح والإدراك للسنن الإلهية والمعرفة عن الاختلاف في الواقع البشري وعن الأساليب التي تأتي من كل فئات الضلال. كل القرآن يبصرنا حتى بطرق الحرب الناعمة نستطيع أن نجدها في القرآن، الحرب الناعمة التي مارستها الغرب على المسلمين نجد هذه الحرب مذكورة في مشار إليها في القرآن الكريم. يقول هذا بحد ذاته نبأ الذي قبلنا من الأخبار، أخبار الأمم المتقدمة والسالفة وأخبار الأنبياء وأممهم، فيه دروس كثيرة ومهمة جدا تجاه الفتن، تفيد الإنسان تجاه الفتن. الله تعالى عندما يحكي عن بني إسرائيل فهو في الحقيقة يعلمنا كيف نتجنب ما وقع فيه بني إسرائيل. قال يلحظ من خلال ذلك تقييما شاملا لكل المراحل المهمة البارزة التي قدمت عنها نماذج مهمة في القرآن الكريم ودروسا وعبر كافية في أن يكون لدى الإنسان الوعي العالي جدا والبصيرة الكبيرة والفهم العميق الصحيح، فيكون هذا بحد ذاته الوعي من خلال النماذج التي قدمها القرآن الكريم. طبعا نحن نعرف أن أهم شيء في حتى في التعليم هو النماذج، النموذج هو يوضح يعني الأشياء، عندما نطرحها فقط نظريا لا نفهمها، ولكن عندما نطرح من خلال قصة، من خلال نموذج، من خلال شخصية، من خلال هذه الأمور يكون لها تأثيرها الكبير، ومن خلال مثل القرآن الكريم يستعمل ضرب الأمثال وهكذا، فكل هذا دليل على هذا الأمر. يقول الوعي من خلال النماذج التي قدمها القرآن الكريم عما قبلنا من الأمم والأجيال والأحداث، يكون هذا بحد ذاته عاملا مهما في أن يكون لدى الإنسان بصيرة وفرقان وفهم صحيح، فيبتعد عن حالة الالتباس التي يعيشها الكثير من الناس. وهنا مثال بسيط، القرآن عندما قصة السبت، يعني هؤلاء أهل السبت لم يراعوا المقصد الذي شرع من أجله ذلك الأمر احتالوا عليه. عندما نذهب إلى الفقه كذلك نجد أشياء كثيرة جدا، الفقه لا يعتمد مقصد الشرع، فقط يحتالوا عليه. يعني حتى الخمر، مع أن الله تعالى يذكر علة الخمر وكونها يعني يذهب العقل بها، ولكن مع ذلك احتالوا على الخمر بأشياء كثيرة. يقول فيه نبأ ما قبلكم، يقول هذا النبأ، هذا الخبر عن الأمم الماضية متضمنا الدروس والعبر الكافية والمهمة جدا. الله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذه القصص هي عبرة حتى نستفيد منها في حياتنا، سواء في جانب الإيجابي من خلال سلوك الرسل عليهم السلام أو سلوك الصالحين، أو من خلال الجانب السلبي وهو ما كان يقوم به أولئك المنحرفون. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان سبب كون القرآن الكريم هاديا، يقول وخبر ما بعدكم، وعلق عليه بقوله خبر ما سيأتي، كيف ذلك؟ هل عن طريق السرد الإخباري المستقبل كيف يكون، يعني مثل ما يفعل الكهان أو ما يفعل، يقول على شبه ما يأتي في بعض الملاحم، سيأتي في عام كذا أو في آخر الزمان حدث كذا وكذا، يعني مثل ما هي يذكرونه. قال لا، ليس عن طريق السرد الإخباري، في القرآن الكريم بعض الأخبار عما يأتي في آخر الزمان كمثل ما حكى عن يأجوج ومأجوج وغير ذلك، ولكن المقصود هنا ليس السرد الإخباري، ويخبرنا في القرآن الكريم عن الأعمال، عن نتائجها وعن الأسباب وعن نتائجها وعن السنن التي رسمها الله في واقع هذه الحياة في أعمال الناس ونتائجها. وهذه طريقة مهمة جدا، يستطيع الإنسان أن يعرف من خلال سلوك معين، من خلال تصرفات معينة، مسيرة عملية معينة لأمة، لقوم، لشخص، لمجتمع، أن نتائجها الحتمية هي بالتحديد كذا وكذا. الأعمال هي التي تبرز بعد ذلك النتائج. فالقرآن الكريم يذكر الأعمال ويذكر سنن الله سبحانه وتعالى، نتائج جيدة أو نتائج سيئة، عوامل تصل بالأمة إلى حالة الانهيار، عوامل تسمو بالأمة وترتفع بالأمة، أسباب للعزة، للفلاح، للنجاح، للنهضة، أسباب السقوط، الانهيار، طبعا كلها مذكورة في القرآن الكريم. وبالتالي الأمة هي التي تقرر مستقبلها عندما يعطينا ذلك، كأنه هو الذي يعطينا الاحتمالات المختلفة حتى نقرر ما الذي ينبغي أن نكون عليه، سواء على المستوى الفردي أو مستوى اجتماعي أو مستوى الأمة. عندما الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، هنا الله تعالى يعطينا الحل، لا تنتظر أن تتغير هكذا أو يتغير واقعك وأنت لم تتغير، لابد أن تبدأ بنفسك فتصلحها وتغيرها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله تعالى يعطينا كذلك السنة هنا، كيف تريد أن تكون صالحا وأنت لم تجاهد نفسك. وبالتالي القرآن الكريم يبين لنا المصير، مثل ما نقول نحن للطالب يقول لي ما هو مستقبلي، يقول مستقبلي يعتمد عليك، إذا راجعت وذاكرت ودرست واهتممت فسيكون مستقبلك كذا، وإذا قصرت فسيكون مستقبلك كذا. هكذا القرآن الكريم يعطينا السنن، القوانين، يدلنا على الحلول المختلفة لكل الإشكالات التي يمكن أن نقع فيها. وبالتالي تلاوته ضرورية، لأنه دائما تعرض لنا فتن وتعرض لنا أمور مختلفة، فنحتاج إلى الأخذ البصيرة فيها من خلال القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: جارح بشليل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على وعي الناس، إن الناس دروا فهموا سعمات، كل جمعوا أحساسهم، من غريمك من عدوك من صديقك، وهذا النعمة من الله. لو ما تبصر حيرك بعينك إن هذا عدوك وهذا صديقك، وهذا يبصر لك الخير وهذا بيدور لك المقاطع الغامضة، نعمة، هذه النعمة من الله. لنا 13 سنة ما عادش 11، وإحنا صابرين على باطل السعودية، والسعودية كفانة، والسعودية غريمنا، والسعودية من صلة الناس المفحرة هذه والحالة هذا الذي هم فيها، هي السعودية ما بحط غيرها. قلنا يلا يلا يا سعودية جون ست، ما صح شيء ما صح شيء. يا الواحد لو ما يبصر نفسه في نعمة يتحمد الله ويتشكره، نعم بالله إن إحنا في نعمة لا مزيد عليها. اتذكر والوجع والبهذلها اللي تبهذلها الشعب في بداية العدوى، هذا حق 2011 الغاغة والرفلة، وبصروا على هدار تهتر الشعب غنم بغير راعي. لا 2015 وقامت السعودية تقاتلنا، وإحنا بنلم بالأمة الجرح وغير الناس يحتكموا بالضوابط القبلية. لا جاه الله رزوا الناس نا قبيلة دحن ودرعت كل واحد احتكم. ما تبصر بعدها يا رفيق السلامة، ما بش من يسوق الناس، ما بش عاقل، كل واحد راضي بقعته إلا القيادة الثورية السيد عبد الملك، وهو من أول الوقت، هو من أول الوقت أول ما ببيعاني مشاكل داخل ومفحرة عفاش. لو ما افتضح ما في الأخير يا علي عبد الله يا رئيس المؤتمر لفه مشاك هذا قرحت في راسه. رجعنا بعد طريق السعودية، يا سعودية أنا أشد النظام السعودي والقيادة السعودية. بصير كما قد الواحد تبر ودخل في الدبور السعودية بيتنهزلوا الناس ونعم بهم التفوا. وما بنقول من أول الوقت يا خلق الله معنا عاقل، معنا آدمي يشل ويحط، والوجه الشكل وجه فايدة، وكذاب نبصرها كذاب نبصر اللي بيشتغل من داخل واللي بيخرب من داخل والذي بيقاتل من خارج ويدعم بالزلط. الله والعملي ما رايك، ما رايك أقول لي بعد هذا هلفعة تفتخر بهذا الآدمي قاعدة الثورة تفتخر بقى أو ماشي ناف ما بالله كان ما رايك بمن زد نفتخر. وهذا هي نعمة من الله، بيدعي الناس داعي واحد. أنتوا لا تستخفوش بالخروج الذي بتخرجوه، ولا تقول هي وأنا ما عاد أخرج أفعل ولا ما عاد أسوي ما ماشي. سر المطر لما ينزل من السماء من عند الرحمن الرحيم هو غير قطرة فوق قطرة فوق قطرة ما ترى الله وهي سيو قبال عينه. وهذا من هنا آدمي ومن هنا آدمي ومن هنا كآدم وملوى الدنيا، بمعنى أنه كلمتنا من كلمة القيادة وكلمة القيادة من كلمتنا. ما عبش هذه كلمة خاذلة، اجمعوا إحساسكم. الواقع بيفعل لنا محسب الغريب والسعودي وغيره بيفعل لنا محسب، والقيادتنا ايه والله انهم بيفعلوا ألف محسب. قال هذا بتاعي واحد وبيلف لك الناس، هي خرجوا الناس في السبعين بعد ما ضرب والمطار دارين الناس بالوجع ومستنكري هذا الفعل. الله يفعل لك انت محسب ويفعل للقايد حقك محسب، مش بسيط مش بسيط. تقدر تنفذ كلامك وشروطك، عاد احنا ذا فيه لا تقولوش ان القيادة حقنا متساهلين ولا القوات المسلحة يا اخي تضرب تضرب وانا حرام ان احنا نشتي يحرقوهم حريق، لكن هم دارين بعملهم، هم اخبرهم اخبر. المهم ان احنا مامه يد واحدة وعقلنا ونرزع عليها وعيعين الله، عيعين الله عليهم. هم ما بيش لهم كلمة نافذة، ومن اللي بينطح ويركض من راسه، من راسه من هو؟ السعودي ولا الإمارات ولا أي واحد من رؤساء العرب؟ أتحداه إن القرار أو كلمة من راسه بينطح من قرقرة راسه مسيري. وكما قد الآدمي مسير لا عاد تخيل لبارك أبدا ولا ما رعد الله قارح. قم لنا بنداعيهم يا سعودي خيرة الله عليكم جونست، ما عينفعوكم الشاذ لليهود والنصارى. ما بيبصروا ولا الرد، هو يفعل نثره وإحنا نفعل بدله. فحين مرحلة مامه كسر الحصار، نقطقط أبوه وعبامة، نكسر الحصار نكسر الحصار. بدعنا في مطار صنعاء وذاحين مطار الحديدة ونكسر الحصار نكسره كسر خلاص نظافة. وخليها نق أهم ما عاد يسوى قفعة ملح ولا عدل كلمة ولا عدله اعتبار. اللي ما يجوز للرجاء يتمنى حذيته إدليت بأكثر من عباره. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
3: جارح بشلي.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: قرآنيون
5: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولاً وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا إلى موضوع الأمة الذي أعطاها الله سبحانه وتعالى موقع جغرافي مهم وثروات هائلة، ولكن للأسف سياساتها الاقتصادية خاطئة، تفكيرها خاطئ، لم تنطلق على أساس القرآن الكريم، وأصبحت مأكلة لكل شعوب العالم ولكل القوى الكبرى. لم تفكر حتى بتفكير الفطري الطبيعي الذي منح الله سبحانه وتعالى، ما فكرت أصلا، وما بتواجه التحديات، ولا بتهتم بالقوت الضروري لها. يعني القوت الضروري ما بتهتم به، ما تشي تمتلك الاكتفاء الذاتي لنفسها، لا في إنتاج الأشياء ولا في الاحتياجات الضرورية، وهذا مشكلة، مشكلة كبيرة. ليش إحنا المسلمين في حالة مأساوية جدا، مأساوية جدا؟ والله ما إحنا صنيعة القرآن إطلاقا، واقع العالم العربي الإسلامي ليس صنيعة القرآن إطلاقا، يعني ليس صنيعة القرآن، يعني بحالات إيجابية نادرة داخل العالم الإسلامي صنيعة القرآن فعلا. ما قد ارتقينا إلى مستوى القرآن، ما قد ارتقينا، خليك مستوى القرآن، إلى مستوى التفكير في أكثر التفكير حق الصيني يا أخوة، ولا التفكير الذي عليها الهندي الذي بيعود البقرة يعني، والصيني البوذي الذي بيعود الأصنام يعني، ولا الياباني الذي بيعبد الأصنام يعني. ما قدر تقينا حتى على مستوى الروسي يعني، ما قدر تقينا إلى مستوى أي الشعوب يعني. هذا مشكلة كبيرة جدا يعني، إنه أن يكون لدينا أعظم دين وأرقى دين وأرقى دستور وأرقى دين مرتبط بالفطرة، وفي الأخير يعني شعب يعبد بقرة ويمتلج بروثة البقرة ويقدسها، يعني يتفوق علينا فيما يتعلق بالتفكير الطبيعي، التفكير الطبيعي فيما يتعلق بالاقتصاد والبناء والتنمية، وهذا مشكلة كبيرة جدا. مختلف شعوب أمم الأرض بيمتلكوا الوعيدية، بيحرصون يكون لهم اقتصاد قوي ويكون أمم منتجة يعني، ويعمل سياسات ممنوع أي دخول أي يعني بضاعة خارجية تضر بالمنتج المحلي، قوية في اقتصادها، تصنع وتوفر احتياجاتها الأساسية وتصدر حتى إلى بلدان أخرى. هذا حاصل لدى كثير من الأمم، الشعوب تنتج تصدر، ما هو فقط وفرت احتياجها الضروري، يعني الكثير من الدول ما وفرت فقط احتياجها الضروري بل أكثر من احتياجها، تصدر البلدان أخرى. ليش بعندهم حس الإنتاج؟ إحنا لابد أن نعمل كذلك، حسن التصرف، الرشد الاقتصادي، الرشد المالي، الرشد في التصرف المادي يا أخوة. البعض من الشعوب، اليابان مثلا الذي بضائعة تعتبر من سمعتها يعني عالمية، يعني على مستوى الإتقان بيتقن عمله، لأنه مدرك بأنها ستصنع هذه البضاعة المتقنة ثقة عند المستهلك، ويكون لها مردود مالي عليه، يعني بيحاول يتقن ولو من منطلقات الربح المادي. هو عارف أنه كلما كان الإنتاج حقه متقن وقوي كلما سيكون مرغوب وموثوق ومؤتمن. إحنا يا أخوة كمسلمين يجب أن نستوعب أنه ما هو فقط يعني أن احنا ننطلق من مستوى الربح، حتى مستوى أنه أداء الأمانة، لأن الله بيأمرنا كمسلمين نكون أمنا يعني متقنين. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بيقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فمعنى احنا دافعين يعني دافع إيماني، أمر إلهي بأن نكون متقنين في أعمالنا، وفي نفس الوقت دافع الربح أيضا. عندما تكون متقن في بضاعتك وغيرها، على طول الناس يركنوا على بضاعتك، يأمنوا عليها، تربح في الأخير يعني، لأنهم عارف أن هذا إنسان متقن، ما ينتج إلا بضاعة فعلا، بضاعة على أرقى مستوى يعني، هذا أمين يعني، عرفتوا كيف؟ فنحن بأمس الحاجة إلى أن ننظر بشعور بمسؤولية، ويكون لدينا وعي استراتيجي تجاه أهمية الجانب الاقتصادي من أجل نكون أمة قوية ونكون أمة حرة ونكون أمة تستطيع تنهض على قدميها، وهذا مسؤولية الجميع. ما يقول واحد والله هذا مسؤولية الدولة، هذا مسؤولية القطاع الخاص، هذا مسؤولية الجميع، من الرئيس للفرد العادي، من الحكومة للشركة الخاصة للشركة العادية للأسرة المنتجة يعني. المسؤولية في الإسلام جماعية، المسؤولية، وستسأل يوم القيامة إن كنت قادرا على أن تبني بلدك اقتصاديا وأهملت الموضوع واستهترت به، ستسأل يوم القيامة عليه، يجب أنك تفهم ذا الشيء يعني. أي شيء أنت قادر عليه في بناء أمتك وشعبك وبلدك وفي مواجهة أعداء الله وتهمل وتستهتر، أنت مسؤول عليه، أنت مسؤول على الموضوع. إحنا لابد أن نكون لدينا حس إنتاجي. للأسف الشعوب العربية الإسلامية ما عندها إلا ثقافة الاستهلاك، ثقافة الاستهلاك، يستهلك، نستورد ونستهلك، نستورد ونستهلك على أتفه وأبسط الأشياء. الثقافة الاستهلاكية هذه هتدمرنا يعني، وهتضرب اقتصادنا. هذا مهم. اللي هو إنسان ما بيفكر إلا بعقلية الاستهلاك، ولا إنسان مبذر مستهتر بالنعمة عابث، هذا ما هوش من الشاكرين أبدا. أن أول بوابة، أول مفتاح للشكر، تقدير النعمة، تقدر النعمة. الإنسان الذي ما بيقدر النعمة أصلا هو عابث مستهتر. هذا نعمة من نعم الله عليك، هذا نعمة من نعم، نعمة من نعم الله، يجب أن تقدرها. هذا الشيء من نعم الله عليك، أنت مستخلف عليه، يجب أن تقدر هذا الموضوع باعتبار نعمة من نعم الله. فالإنسان المستهتر هو ليس شاكر، يعبث بكل ما في يده من إمكانات، يتلف الأشياء، يحطم، هذا ما هوش تقدير للنعمة. من التقدير للنعمة أن الله استخلفك على سيارة مثلا، استخلفك على مزرعة، استخلفك على إمكانات معينة. يا أخي قدر نعمة الله عليك، اشكر النعمة التي من الشكر للنعمة، أنك تحافظ عليها، لا تستهتر، لا تحطمها، لا تحطمها. يعني احنا بحاجة نعالج المشكلة هذا في واقعنا اليوم على المستوى الثقافي، احنا بحاجة تثقيف، تثقيف، توعية. الموضوع مهم جدا يا أخوة في ديننا، نتعامل مع الموضوع دينيا، ما هما بالله فقط من منطلق الأرباح، يعني دينيا المسألة، إلى جانب أنها مفيدة، ربح لنا، فائدة لنا، هي أيضا يعني رضا لله رب العالمين، أوامر إلهية، وخلف التفريط فيها والاستهتار بها عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. الموضوع مرتبط بالتزامات دينية، مبادئ دينية، أخلاق إسلامية. ضروري نخرج من التعامل المنفلت والعبثي والمستهتر، يعني ضروري نفهم ذي الموضوع. ربي أولادنا من الصغر ونحرص حتى على هذا النشاط، يعني على مستوى النشاط التعليمي، على أساس أن أجيالنا تمتلك وعي، يعرفوا قيمة النعم في أن نكون أمة قوية، أن نكون أمة حرة، أن نعيش حياة طيبة، حياة مستقرة. كثير من البؤس الذي بتعيشه أمتنا ما هوش طبيعي، ما هوش طبيعي يا أخوة، ما هوش حتى في حدود الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما هيش ضمن هذا الموضوع. يعني الله بيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لكن وضعنا، البؤس الذي احنا فيه، خارج نطاق التقدير ذي الإلهي. لاحظتوا كيف؟ هو نتيجة سرقات، فساد مالي، إهمال، سياسات خاطئة، تصرفات غير صحيحة. وضع اقتصادي بيحتاج إلى وضع عام، اشتي سياسات عامة، يحتاج أيضا تعاون. في البلدان الأخرى نهضت شعوبها من خلال شركات، من خلال مؤسسات تجميع الجهد. الآن معنا مثلا قطاع التنمية والاقتصاد في البلد بدأ ينشئ جمعيات تعاونية. لو الجمعيات التعاونية هذا أنشئت في الهند ولا في الصين، أين دفعوا لها اندفاع كبير جدا، لأن شعب مثقف فاهم أهمية الجمعيات. وما نهضت الصين والهند إلا بالجمعيات التعاونية يا أخوة، والشركات التساهمية، يعني رؤوس أموال محدودة تتجمع في جمعية تعاونية، تتحول إلى رأس مال كبير جدا. رأس المال الكبير جدا هذا بإمكانه إيش؟ يعمل مشاريع عملاقة، يجي مردودها على هذول المساهمين في تلك الجمعيات المشاركين فيها، ويجي مردودها على الشعب بأكمله، يعني على الشعب بأكمله. فالآن مهم أن احنا نهتم بتي الجمعيات التعاونية، كيف أنها تنجح، وبه نماذج ناجحة عندنا في اليمن بفضل الله، به نماذج ناجحة جدا. هذا النماذج الناجحة بتأكد على أن الفكرة صحيحة، الفكرة صحيحة. أنت لاحظ لما تنجح الجمعيات تي التعاونية في عدة مديريات وتفشل في عدة مديريات أخرى، ما هيش الفشل الآن في نفس الفكرة، الفكرة سليمة ما دام قد نجحت في مديريات متعددة وبيئات مختلفة داخل البلد. أكيد إن فشلها في أماكن آخر هي نتيجة ما هيش نفس الفكرة على الأشخاص القائمين عليها، ولا بخلل معين، ولا بخطوات قصروا فيها. المقصود إن قد به جهة معنية في قطاع التنمية والاقتصاد في الحكومة، معنى يعني بتقييم واقع الجمعيات بشكل عام، وبيعمل على معالجة الإخفاقات فيها. فواقع العالم يا أخوة العربي والإسلامي هو خارج حتى حدود الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لا مبلغ نتيجة كما قلنا سياسات خاطئة، تصرفات غير صحيحة، سرقات. احنا بحاجة ننظم الجهد الجماعي، الجهد الجماعي، تنظيم عملية الاستيراد والتصدير من خلال إجراءات كثيرة. ما يش المسألة أن الله منحهم أشياء كثيرة وحرمنا في بلداننا، لا. اليمن مثلا هو من أفقر البلدان العربية، اليمن أكبر من اليابان، أكبر من بريطانيا، أكبر من دوله في مصاف الدول العظمى في العالم، في مصاف الدول الذي بيسموها الدول السبع. اليمن أكبر من بعضها يعني، بحسب الأرقام العالمية للدول التي هي في الصف الأول من حيث قوتها الاقتصادية، اليمن جغرافيا أكبر من كثير من الدول، وبيمتلك إمكانات زراعية ما تمتلكها اليابان. اليابان مثلا ما بتمتلك بيئة زراعية ملائمة مثل اليمن، ولا معها أرض زراعية كاليمن. اليابان معظمها جزر بركانية غير صالحة للزراعة، وبيتكدسوا الناس فيها بأعداد هائلة جدا، في بذور محشورين فيها حشر، لكنها نهضوا من خلال الاهتمام الصناعي، من خلال الاهتمام التجاري مثلا، من خلال التقدم العلمي. نهضوا أمة منظمة، أمة عندها اهتمام أنها تتقن تنتج إنتاج متميز. احنا بنمتلك يا أخو من القيم الدينية والمبادئ والتشريعات الإلهية ما يساعدنا على أن احنا نكون في موضوع الإنتاج أكثر الناس تميزا في الإنتاج، لأن الغش عندنا محرم، محرم حرام. يجب أن احنا نفهم أن يكون عندنا إنتاج سليم جدا من قيم دينية. المشكلة غياب هذا القيم يا أخوة، وعدم ربط الجانب الاقتصادي بنهضة الأمة. موضوع النهضة في داخل الأمة بكل شطب، خله على جنب، ما له قيمة. أمتنا ما بتمتلك مشروع تنهض به يعني، جعلها حكام متسلطين، سرق فاسدين، أدوات الأمريكي والصهيوني اليهودي والنصراني، ما همها إلا الموقع والمسؤولية، الديول على العباد الله يدعسهم، مشكلة. فيجب أن ننهض يا أخوة، احنا في مسيرة قرآنية وفي ثورة مباركة، قيادة والله لا نظير لها في العالم بكله، ما عدا إلا احنا يا أخوة الأتباع الشعب، ننهض مع هذا القائد، نوقف معه، نوقف الوقف الجاد، والله لا ننتقل نقلات كبيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقا.

بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

محارب هائم ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة.

واستغفرك به المستغفرون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد

أتيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة،

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

لك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجاء

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فرد
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: استوري
0: استوري لليبين لليبين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟
1: Yeah, good.

خد واحد خذوها واحد واحد. هذا حزه هذا التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور.

حول دك كويس الحزه صحي النائم

نار نار نار، بطل امريكان، هذا نهي.

0: عبد محمد
1: عبد محمد
0: لا تموت
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: كنوا عليا
1: كنوا عليا
0: لا تموت
1: يا قدس
0: يا قدس

0: قدس
1: يا قدس
0: صار الله
1: بادمون
0: شد
1: بادمون
0: احسن
1: بادمون
2: الله اكبر
1: المغفر بك المغفر سي الله لك عليك النصر
3: حيهات
1: ابنة الله حيهات ابنة الله حيهات ابنة الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل رأي أحسن ساري ساعد
2: كاريبور
0: اسمى در ساري
2: ساعد كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذي نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
1: ضربة
0: ستات
1: راتبون.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

الجاز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: الرد آت لا بد من على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوقف، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المتمسكين بحرية واستقلال الوطن اليمني. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم عنوانها اليمن مقبرة الغزاة. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية قشرة وفنجان البن اليمني الأصيل بنكهة حرية الوطن واستقلاله وسيادته، نتكلم في موضوع اليمن مقبرة الغزاة. فعبر مراحل التاريخ الإنساني ظلت اليمن محط أنظار الغزاة والمستعمرين والطغاة، وعصية عليهم لما حباها الله من موقع جغرافي استراتيجي متميز يربط الشرق بالغرب عبر سلسلة من الشواطئ البحرية التي تمتد على مساحة 2500 كيلومتر، ومنافذ على البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي. وفي الساحل الغربي يقع مضيق باب المندب، ثالث أهم المضايق العالمية التي تعبر منها السفن التجارية إلى مختلف دول العالم وقاراته. فهذا الموقع الجغرافي يكسب اليمن أهمية استراتيجية وبما يسمى اليوم موقع جيوسياسي، ولهذا كانت ولا تزال اليمن محطة أنظار قوى الاستكبار والاستعمار العالمي. هذا يا خبرتنا غير ما تتمتع به اليمن من تضاريس وأراضي سهلية وجبلية صالحة لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية من حبوب وأنواع الخضار والفواكه، والمحاصيل الاقتصادية وعلى رأسها البن اليمني المشهور بجودته عالميا. حتى أن ميناء المخا في الساحل الغربي عرف منذ القدم بموقع كافي لتصدير البن اليمني لشتى بلاد العالم. ثم القطن والجلود والمنتجات الحرفية اليمنية نسيجية وغيرها. ثم عندكم يا جماعة الخير غنى السواحل والشواطئ والبحار التي تطل عليها اليمن بأفضل أنواع الأسماك والأحيار البحرية والشعب المرجانية التي يستخرج منها أنواع اللؤلؤ والمرجان وغيرها. فاليمن بذلك تمتلك ثروة بحرية متميزة، هذا غير أن أرضها الطيبة جبالها وسهولها وصحاريها، وبحارها تختزن في أحشائها الكثير من الثروات الطبيعية من نفط وغاز، ويستخرج من جبالها الشماء الأحجار الكريمة وأنواع الرخام والجرانيت والأحجار المتعددة الألوان للبناء والإعمار. هذا غيظ من فيض كما يقال عن العربية السعيدة اليمن الخضراء الذي وصفها القرآن المجيد بالبلدة الطيبة، ووصف أبنائها بأولي القوة والبأس الشديد. فسبحان الله الخالق المنعم.

0: اليمنيون الأعزاء، كل ما أحب الله سبحانه وتعالى بلادنا اليمن من مميزات قل ما توجد في بلد آخر، سواء من حيث الموقع الجغرافي ومكونات البيئة الطبيعية اليمنية من تضاريس متنوعة وتربة صالحة لشتى الزراعات ومحاصيل منتجاتها الغذائية والاقتصادية، وما تختزن أرضها من ثروات طبيعية واقتصادية كالنفط والمعادن من ذهب وفضة وغيرها، ومن الثروة السمكية لأجود أنواع الأسماك والأحياء البحرية، جعلها عبر حقب وأصور التاريخ الإنساني مطمعاً للغزاة والمستعمرين ومن مختلف الأجناس البشرية. فتاريخ اليمن حافل بالكثير من الغزوات ومحاولة الاحتلال، وبإنسانها الأبي الغيور والباسل الذي ثبت مقولة اليمن مقبرة الغزاة من الإمبراطوريات المغولية والعبشية والإنجليزية البريطانية التي كانت مستعمراتها لا تغيب عنها الشمس لتعددها وانتشارها، إلى العثمانية بمرحلتيها الأولى والثانية، وسميت اليمن بمقبرة الأناضول، ثم أيضا الأيوبية والدركسية وغيرها كم عن عدد لكم. المهم يا رفاق السلامة أن كل محاولة غزو واحتلال اليمن تنتهي بالفشل أمام مقاومة وعزة وإباء الإنسان اليمني ذو البأس الشديد المتمرس على الجهاد والحروب ومقارعة الأعداء والطامعين بكل أنفة وشموخ وعزة الإيمان والثقة بالله ونصره الموعود، بدفاع مستميت وحنكة حربية متفردة أفشلت وتفشل كل محاولة النفوذ والاستعمار والطغيان والبغي. ولهذا يحق القول أن اليمن كانت ولا تزال وستظل مقبرة للغزاة. هذا هو اليمن يا ذاك، إن تنصر الله ينصركم وإن ثبت أقدامكم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. صدق الله العظيم. إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان وعزة القرآن، ونحن نتكلم في موضوع اليمن مقبرة الغزاة ماضيا وحاضرا ومستقبلا بعون الله وفضله، فمن أشرس وأكبر محاولات غزو اليمن واحتلاله العدوان السعودي الأمريكي العربي الصهيوني الذي بدأ يوم 26 من مارس عام 2015 بما يسمى عاصفة الحزم، حقدا وغيرة على انتصار ثورة 21 من سبتمبر 2014 الشعبية التي حررت وطن الإيمان والحكمة والجهاد من قيود التبعية والوصاية والارتهان، وتواصل لما يزيد عن 8 سنوات، ولكن بفضل الله وعونه وصمود وتصدي اليمانيين الأحرار والشرفاء جعلت رهانات التحالف الكوني لأكثر من 17 دولة تمنى بالخسران، وأهدافه تبور بالتفاف كل المكونات الاجتماعية سياسية وعسكرية وشعبية وقبلية حول لواء قائد ثورة التحرر والمسيرة القرآنية السيد القائد العلم الرباني عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه. فانقلب السحر على الساحر كما يقال، وانتصر الشعب لثورته ووطنه، وستنتصر إرادته بتحرير محافظات الجنوب والشرق من وطننا اليمني الواحد. فأثبت إنسانه المناضل المجاهد من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة، ويكرر القول للكافر المعتوه ترامب أن لو فكر بالإقدام على الغزو البري فوق ما بيكمب من عدوان جوي على الأعيان المدنية، فما آله كالإمبراطوريات السابقة التي حاولت احتلال اليمن وفشلت. وسيظل موقفنا المبدئي والثابت في إسناد إخوتنا المجاهدين في فلسطين الصليبة ولبنان المقاومة حتى إنهاء الاحتلال وتحرير المقدسات الإسلامية، والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولله العاقبة، فهو ناصر المظلومين ومؤيد المستضعفين وبه نستعين. في ختام موضوعنا اليمن مقبرة الغزاة، رسالة إكبار وإجلال وتعظيم لكل المجاهدين في الجبهات والثور وكل وحدات وأفرع قواتنا المسلحة والأمن، أعانكم الله ونصركم، ورسالة تبريك وإعزاز لمؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني التي أتحفتنا في رمضان وما بعده بالمسلسل التاريخي مقبرة الغزاة، كدراما تاريخية روائية تحكي قيادة الإمام المطهر شرف الدين لثورة التحرر من الغزو الاحتلال التركي في مرحلته الأولى، كإضافة مهمة لإذاعة الثورة سام ومؤسستها الفتية للبث الإذاعي والتلفزيوني. والشكر والثناء لكل الكوادر الفنية والمخرج المبدع محمد شرف وكل الممثلين الأعزاء وطاقم الإنتاج بشكل عام، بارك الله فيهم وكتب أجرهم. ندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله تمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ولن ترى الدنيا على أرضي وصية، وسيبقى وطن الإيمان والحكمة والجهاد مقبرة لكل طاغي وطامع ومستعمر على درب المسيرة القرآنية الجهادية والثورة الشعبية المظفرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الجدد لقاءنا بكم مع صيني كشف وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني كشف بنكهة سام افتر.
2: قشرة. أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. سعد الله صباحكم بمئة عافية كل المستمعين، حيا بكم.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا كل المزارعين والمزارعات وكل اليمنيين واليمنيات. أنا بين أرحب الكل المزارعين والمزارعات مذرع وعمل ياشع، والذي بيقطف والذي بيجني والذي بيزبب والذي بيفعل العوشه، والمهم كلها حركة ونشاط ما شاء الله العظيم، حركة تأوبة في كل الأراضي الزراعية. الله يكتب الخير ويزيد يطرح البركة في كل ما حط في هذه البلدة الطيبة وفي هذه الأرض المعطاءة. يا أصدقائي المزارعين، يا أخواتي المزارعات، يا كل المستمعين والمستمعات، احنا بنتحاكى وبنناقش تاريخ، صح؟ تاريخ، بنناقش معارف وأنشطة زراعية يقوم بها المزارعين في هذا المعلم أو في هذا الموسم. قلنا نقدر قدر العنب دخل السوق، وبه قول حالي قال لي بيقول قال العنب للبلس قم حاكي البرقوق كما فضيحة الثلاثة نجتمع في السوق. هذا من حق الأسواق، يعني على لسان حال المحاصيل الزراعية. ومع ذلك ما شاء الله العظيم البرقوق خلص، ولكن البلس موجود، البلس التركي موجود، العنب موجود، لا زالت المنجو موجود للمواسم المتأخرة، والمخزن موجود في الأسواق. يعني الرمان قد قريب يوصل، التفاح وما أدراكم التفاح، تفاح ملان ما شاء الله العظيم، وبسروا على بركة. هذا السنة ما ريناش التفاح الخارجي جنب التفاح اليمني، نعم منه وبركة وخير عظيم لو ما لقيناهن. أشتي أنصح المزارعين واليمنيين والمستهلكين، بما أن لدينا موسم تفاح وافر هذا السنة، أنصحكم بجديد التفاح. هتقولوا لي كيف جديد التفاح؟ أنتوا عرفتوا السفرجال، مش كنا نقتده زمان؟ الشيء العجائز حقنا سلام الله على أرواحنا الطاهر كان يقتدنه، يقطع عنا شرايح شرايح ويجففنه في مكان ظليل مش فيه أشعة الشمس المباشرة، يخلف في مكان ظليل جيد التهوية، لا وما يبس ويقر ويحفظه في برضمانات، في مغارف، في مدلات، في من الفخار هذاك، ويحفظه إلى موسم الشتاء. ليل من موسم الشتاء والتفاح ومربى التفاح، مربى التفاح من العيجي من القديد، وشراب التفاح أيضا من العيجي من القديد. هذا الطريقة التقليدية حق زمان قوي. أنا أنصح كل الأمهاء وكل الآباء أيضا، اشتروا لكم من سلة ثنتين من 10 من 20 كيلو، واحرصوا على أن تكون من اللي ما بش فيها دكمان، يعني مشي مدكمة، وقطعوها شرايح شرايح وجففوها فوق حصيره، ولا في أغضي من هذا كليه من السعف. الأغضي تعرفوا الأغضي اللي بيحوك أن هنا النسوان حقنا، وجريتوا جففتوهن، وبعد ما تجففوهن تحفظوهن في أماكن جيدة الإغلاق عشان لا عاد ما يقعش فيهن شيء. وبعدها فشتا خرجوهن، وما أحلى لما تفعلوا مربى الأطفاح الذي خزنتم من موسم الوفرة لا موسم الندرة، وفي الشتاء طاقة وسعرة حرارية عالية ندفي الجهال، يعني من البرد، من صدمات البرد، من نزلات البرد بمربى التفاح. طبعا مربى التفاح يعتبر من أغلى أنواع المربيات، خصوصا أنه بالطريقة التقليدية حقنا اللي هي يعني طبيعي 100% مربى بلدي يمني من حق التفاح. أنصحكم بهذا العمل، ولو عاد قلوا ما أنت بتتحاكى من المذرة والرعوية وبتشملها فوق ركبك، وده حين قضيت عاد رجع لي في القيمة الغذائية والصحية، وبتقول للناس ما يأكلون، نقول ليش سمي الحكيم اليماني؟ لأنه بيتحاكى فيهم كلهم، وهذا هي نوع من الحكمة، لأنه هذا حق العمل. هذا أنا عرفتها من أمي وجدتي، وجدتي ورثتها من أمها وجدتها وهكذا. وأنا بين نقولها لكم ما عرفته عن عادات أو معارف في إدارة المحاصيل على مستوى المنزل. أصحاب صعدها، أنتم عندكم التفاح خيرات أكثر من صنعها، أنا غير بنشتري وغالي، لكن عندكم من الماء الحبات الصغار، ولما بتنشي لكم زرة خيرات جففوهن مثل ما يزببوا، مش بتزببوا السواد العنب، زببوا تفاح وجففوا ورجعوا بيعوا في موسم الشتاء. البهارات حشتروا منكم بل هبل، أو أنتم تسموا تقولوا في صعدة خبل، خبل لا يشترى، خبل لا يشتروا منكم، وعصبح مورد للنسوان والجهال اللي عايش يشتغلوا على فالبيوت. وبجففه، بعدها دخلوا صنعاء في أكياس، ترتوا كبيجي الكركدي في جواني، دخلوا في أكياس من هذاك الخشب مثل حق الجواني، جواني، وعند أصحاب البهارات وتسألوا كم عشتروا منكم، شروا منكم. وهذا الطريقة الجديدة من طرق التسويق، أو تسمى قيمة جديدة في سلسلة قيمة المحاصيل الزراعية، وهي قيمة مضافة، يعني نشاط عن نفذ مقابل النشاط هذا هيقوا على نازلة. الله يعينكم. وهي عبارة عن أفكار، والقدوة الأفكار هذا لأني واقعية وصحيحة وعلمية وعملية، وفيها خير كثير، وفيها صحة، وفيها زلط. الله يعينكم يا رعية. وذكرت التفاح لأنه بالأمس كنا احنا مزارعين من صعبة، وقالوا الدنيا منعومه قوي بالتفاح، يعني الموسم الثاني تفاح خيرات، وهذا النعمة كبيرة. لا أطوش عليكم في هذا المجبر، وهو احنا في ذو مذران بعد الفاصل القصير الذي اختار عبد القادر ويشرح قلوبنا بالمغرد الجميل هذا، ننتقل الى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرة ثانية وثالثة أصدقاء المزارعين، أخواتي المزارعات، كل اليمنيين واليمنيات، ارحبوا. عداد مطر على قطراته قد احنا فيه، وإن شاء الله نوقع مطر خيرات، والعلب علباها وسهر رباها، والروابع أمها وابها، وكبر الذرة في رواها. إذن الله سبحانه وتعالى بيروي الذرة. هيا اسمعوا يا مصلين على محمد وآله. اليوم احنا في كام؟ احنا في ستة ذو مذران. هذا الشهر الحمد لله ستة كام؟ ذو مذران. ستة ذو مذران. الله والله غاجب فيك يا عادل المظهر، كم بتلقج بذو مذران؟ مشتم دارين انت دارين ان بين لقج بالازمة ذا قوي او بالاشهر الحمد لله وبين رزم سامع رزم البتول الحلي فالتربة بين رزم على حمد اشتيد احتفر في عقولكم، في عقول الجهال، لا تنسوا تاريخنا. اليوم ستة ذو مذران يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية. اليوم ستة كذلك تموز، ستة أي تموز. أما الشهر الميلادي أو الأشهر الميلادية، اليوم 19 يوليو، 19 أي يوليو، يوافق في منزلة الشمس اليوم 5 النثرة، 5 أي النثرة، هذا منزلة الشمس. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله اليوم 5 الدرع، ما بين الدرع والطرف يبقى عمل خيرات في التهايم. الله يعينكم. شغب الشغب حراثة قلب التربة، شغب عميق علامة تشرب الجربة سل خيرات، وددتي حشتين وتدخل في الحشة الثالثة على سل واحد إن شاء الله تعالى. الله يكون في عونكم ويقضي حاجتكم إن شاء الله، حتى تحرثوا الأرض حراثة عميقة، وكل الأراضي في تهامة الخير، في تهامة السلام، في سلة غذاء اليمن الأولى. أعانكم الله يا رعية التهامة. أما المعلم الزراعي فاليوم إحنا في واحد إيش خريف العلب أو ما يسمى العلب، اليوم واحد العلب، واحد إيش العلب يا رعية، اليوم واحد العلب، هذا المعلم الزراعي. والسحابة عتروها، وقال علي ولد زايد يا عيبتي من عيالي ذي ما بهم يعرف النوت، هي شرق أو هي عوالي، ريح الخريف العوالي والصيف شرقي هليلة. صرتوا الشرقي لا يعني لا أمس وقبل أمس بدأت تخف، اليوم توقفت الشرقي، اليوم الريح عوالي خريف، ريح الخريف العوالي، اليوم واحد العلب، يوافقه في المتوسط وقت العشاء واحد الزبانة، واحد كم الزبانة. والزبانة عبارة عن أيش؟ كوكبان زاهران بينهما قدر مترين، رقم واحد يتجه نحو الشمال الشرقي وخلف الثاني مباشرة، تبصروهن بالعين المجرد بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية إن شاء الله، ونشتي أمطار خيرات وغيوم الصقد. هو علب كبر الذره في رواها، نشتي تروى الذره قوي، ونشتي المزارعين ينتبهوا لعملية التسميد. التسميد مهم جدا وخصوصا في بداية مواسم الأمطار. أعانكم الله يا رعية. وملحة ملحة، لو ما بنقول سمد مش معناه كيلو كي، ملحة هو مثل الملح، كيف تفعلوا الملح بين الأكاء؟ تفعلوا غير أهبروس الأصابع صح؟ لأن لو ملحتوا خيرت ما عاد عاد أكلش، والشجرة هكذا لو زيدتوا لها الملح ما عاد عاد أكلش وعارجع عكسي عليها. ملحة ملحة في الهواء، لي لا تملط شذرة، ولي نعوض ما غسلتها الأمطار ونزلتها السيول إلى تحت المجموعة الجذري حق محاصيلنا الزراعية وخصوصا محاصيل الحبوب. أعانكم الله، كتب الله أجركم، وثبتكم الله في أراضيكم الزراعية، وطرح الله البركة في محاصيلنا كلها. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذه الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب ولا كنز

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا،

0: جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام إف إم والعود أحمد.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأحد الخامس من صفر 1448، 19 من يوليو 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وما ورد فيها. اعتبر خطاب قائد الثورة خارطة طريق للسيادة، مجلس النواب يدعو السعودية لأخذ الإنذار الأخير بجدية. اطلع على سير أعمال الدمج بوزارة النقل والأشغال، مفتاح مشروع الدمج ركيزة أساسية لإصلاح الجهاز الإداري. الخارجية السعودية طرف معتد وليست وسيطا. الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور يكتب: قائد يمني حكيم وشعب يمني عظيم. قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات السعودية في حضرموت وانتشار عسكري واسع. هيئة حقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بتحقيق دولي في جرائمه. سقط أمريكي مع كشف حصيلة مروعة لسقوط الجنود بمواجهات إيران الأخيرة. وصلت استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. إيران تدعو لإخلاء مطارات وموانئ الإمارات إذا استهدفت واشنطن بنيتها التحتية. إلى موقع المسيرة. النواب يدعو النظام السعودي للكف فورا عن التدخل في الشأن اليمني، ويطالب بالاستعداد لخوض مرحلة استعادة الحقوق والثروات المسلوبة. مليونية التحذير، تفويض شعبي وخيارات مفتوحة لإنهاء العدوان والحصار. صنعاء تجدد تأكيدها: السعودية عدو وليست وسيطا. رئيس مركز أبحاث ألماني: الحشود اليمنية دشنت مرحلة مفصلية ورسالتها وصلت إلى واشنطن قبل الرياض. منصور: اليمن ماض نحو معادلة الحصار بالحصار إذا لم تتراجع السعودية. على موقع المسيرة في الشأن العربي: باحث لبناني: خيارات القيادة والشعب في اليمن تضيف نقاط قوة لساحات المقاومة، ولا حل للسعودية إلا الانكفاء. كذبوا عليكم، حملة إلكترونية تفضح وهم الهدنة الهشة في غزة. شهداء وجرحى واعتقالات في تصعيد صهيوني متواصل على غزة والضفة الغربية. صحة غزة: 73,269 شهيدا منذ بدء العدوان، و 1,144 شهيدا منذ خرق العدو الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار. حرس الثورة الإسلامية يستهدف قاعدة أمريكية في الأردن، ويؤكد الجيش الأمريكي مهدور الدم. حماس ترحب بإعلان بلجيكا حظر استيراد المنتجات القادمة من المغتصبات الصهيونية بفلسطين المحتلة. الغارديان: تغيير النظام في إيران وإضعاف محور المقاومة أهداف عصية وبعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى. تصعيد صهيوني متواصل في لبنان يؤكد سقوط رهانات المهادنة وصوابية خيارات المقاومة. غزة: 30 شهيدا وجريحا في مجازر صهيونية متواصلة منذ الصباح، وحماس تستنكر صمت الوسطاء والأمم المتحدة. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولية، حرس الثورة يدمر مستودع للمركبات البحرية والذكاء الاصطناعي في البحرين، ويؤكد عزمه على تدمير أصول الشركات الأمريكية في الدول المستضيفة. في عملية نصر 2، إيران تعلن استهداف قواعد ومراكز أمريكية في الكويت والأردن بهجوم صاروخي ومسير. رضائي، إيران ستنتقل إلى مرحلة الهجوم الشامل إذا استمر العدوان الأمريكي. إيران تلوح بتعليق التزاماتها في مذكرة تفاهمات السلام رداً على التصعيد الأمريكي. السيد مجتبى الخامنئي العدو الأمريكي نقض مذكرة التفاهم ولن يلمس منا أي علامة ضعف أو تراجع أو انهزام. السيد مجتبى الخامنئي يبعث برسالة شكر للشعب العراقي وتشييعه المهيب للإمام الشهيد. اعترافات أمريكية وصهيونية بخسائر فادحة في صفوف واشنطن جراء ضربات الصواريخ الإيرانية المتطورة. الخارجية، الحرس الثوري قوة إسلامية فاعلة في مواجهة المشاريع الصهيونية وما قامت به بريطانيا مكشوف. استهداف المدنيين جنوب إيران يفضح زيف شعارات حقوق الإنسان ودماء الأبرياء لن تذهب هدراً. السيد مجتبى خامنئي للشعب العراقي تشييع القائد الشهيد تجلل للهدف المشترك لشعبينا. عمدة نيويورك زهران ممداني يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته المرتقبة لنيويورك. غزة استشهد 11 شهيدا بينهم 3 أطفال جراء العدوان الإسرائيلي منذ فجر السبت. مسؤولون أمريكيون، إيران طورت أساليبها الصاروخية لتجاوز منظومات الدفاع الأمريكية. كمين يستهدف قافلة للجيش المالي في إقليم كيدال شمال البلاد. وزير الخارجية الألماني يزور نيجيريا لبحث التجارة والطاقة والأمن. الجمعية الوطنية الجديدة في غينيا تبدأ أعمالها وانتخاب دانسا كوروما رئيساً. حادثة أمن سيبراني تستهدف موقع الرئاسة الكينية وتحقيقات لتحديد ملابساتها. عدوان أمريكي على محافظة هرمزغان جنوب إيران. مقر خاتم الأنبياء يتوعد تكبيد واشنطن. العثمان والجيش الإيراني يستهدف قاعدتين أمريكيتين في الكويت. إيران هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب مناطق في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. الجيش الإيراني يعد معسكر العديري أحد أهم قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، وهو أحد أهم المراكز المهمة لإعادة تنظيم القوات الأمريكية. كانت هذه أبرز الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم وفضل. كونوا بخير.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 8 مواطنين وأصيب 5 بينهم نساء وأطفال بغارة استهدفت منزلا في منطقة آل الصيف في مديرية سحار في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارتين على مديرية مجز بمحافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 3 غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس، كما استهدف بـ4 غارات أخرى منطقة الطينة في مديرية ميدي بحجة، وشن 15 غارة على منطقة صلب في مجزر ونجد العتق في صرواح بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بـ3 غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 8 غارات على مديريتي رحبة وجبل مراد، واستهدف بـ4 غارات أخرى مديرية صرواح بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد طفل من عزلة الجربة العليا في مديرية الدريهمي إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان أثناء رعيه للأغنام بمحافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 186 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها تحريق مكثف للطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع المقاتل، وشملت الخروقات قصف صاروخي ومدفعي واستحداث تحصينات قتالية وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 104 خروقات في الساحل الغربي، من بينها هجمتان للطيران المسير المقاتل و6 خروق بالقصف المدفعي و80 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ زلزال 3 معسكر الحرس الوطني بنجران، كما استهدفت القوى الصاروخية موقع مستحدث عسكري بـ3 صواريخ من نوع أوروغان ما أدى إلى قتل 3 سعوديين وإحداث خسائر في العتاد العسكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، اغتال مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية القيادي المرتزق محمد النعمان المقرب من القيادي الإصلاحي حمود المخلافي في منطقة المجلية بتعز، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في ذوباب في ذات المحافظة، وقتل وأصيب العشرات منهم بضربة صاروخ زلزال 3 على معسكر اللواء 115 في الحزم بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قصفت القوى الصاروخية جرافة تابعة للعدو بعد استهدافها وهي تقوم بشق الطريق في جبل نامان بمديرية الوازعية في تعز، وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية تحصينات العدو السعودي في موقع الهجلة بنجران المحتلة، ونفذ الأبطال هجوما واسعا على تبة القمامة بموقع الغاوية، تمكنوا خلالها من قتل عدد من العناصر السعودية وتدمير آلية عسكرية في الموقع واغتنام عتاد متنوع. كما قصفت المدفعية بجيزان المحتلة تجمعات العدو، ما أدى إلى احتراق مخزن للأسلحة، ونفذ الأبطال عملية عسكرية نوعية على قلل العرك في الغاوية بجيزان، وكبدوا الجيش السعودي خسائر كبرى في عديده وعتاده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سيطر المجاهدون على سلسلة جبلية بها ثلاث مواقع كبيرة تابعة للعدو قبالة الدود، وكبدوهم والمرتزقة خسائر فادحة. كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على مطار جيزان، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في قانية، ما أدى إلى قتل أكثر من 6 وإصابة آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما جويا استهدف تجمعات القيادات المرتزقة في محافظة مأرب في القصر الجمهوري، وخلف خسائر كبيرة بأرواحهم وعتادهم. كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على مواقع العدو في الجبلية جنوب التحيتة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتمكنوا من اغتنام عتاد عسكري بعد تكبيد المرتزقة خسائر في مواجهات بمنطقة الجبلية جنوب التحيتة، وتم تدمير 3 آليات للغزاة والمرتزقة في نفس المديرية وقتل وجرح من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 هاجم المجاهدون 3 مواقع للعدو في مجاز الغربية بعسير، وكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وكسروا زحفين قبالة أبواب الحديد في محور عسير، وكبدوهم خسائر دون تحقيق أي تقدم، وسقط العشرات من المرتزقة قتلى وجرحى، وتم تدمير آليات وعتاد عسكري جراء استهداف القوة الصاروخية بـ6 صواريخ زلزال تجمعات العدو قبالة أبواب الحديد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون محاولة زحف للأعداء على مواقعهم في مريس، وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، وتمكنوا من إعطاب آلية في ذات الجبهة، وقتلوا وجرحوا من فيها من المرتزقة، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في قعطبة، ولقي 4 مقتلهم بعمليات قنص في مديرية حيران بحجة.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله عملية عسكرية نوعية على أحد الأهداف المهمة في يافا المحتلة، ما تسمى إسرائيليا بتل أبيب، ونفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وحققت العملية أهدافها بنجاح. وأعلنت القوات اليمنية أن يافا المحتلة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى القوات اليمنية وأسلحتها، وستقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الداخلية والوصول إلى العمق. كما نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات اليمنية بعون الله عملية عسكرية مشتركة في خليج عدن، استهدفت إحدى السفن التي تخدم إسرائيل بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدوان الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، ما يسمى إسرائيليا تل أبيب. وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة، وستكون هدفاً أساسي في مرمى أسلحتنا وأننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية النوعية تؤكد امتلاكها بنكاً للأهداف في فلسطين المحتلة، منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وستمضي بعون الله تعالى في ضرب تلك الأهداف رداً على مجازر العدو وجرائمه اليومية بحق إخواننا في قطاع غزة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة والذين يدافعون عن أمتنا العربية والإسلامية بكل شعوبها ودولها، وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار أمة. صنعاء 13 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 19 من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: إذاعة سام FM، صوت المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب اجركم، انتم اهل الوفاء واهل الشهامه واهل الكرامه واهل الاستجابه.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير سامعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى فترة صباحية جديدة من صباح الخير يا قدس. نرحب بكم أينما يصل إليكم بثنا عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5. كل التحايا موصولة لأعزائنا الذين يستمعون إلينا عبر تطبيقات البث المباشر راديو جاردن ومكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني samyaman.fm. هو صباح جديد مليء بالمواقف اليمنية العظيمة التي تزداد صلابة وعنفوان وقوة، و صباح التحولات العظيمة التي ستعيد لليمن استقلاله، سيادته العظيمة، حريته وكرامته. فهو شعب حر وهو ليس عبدا إلا لله سبحانه وتعالى. صباح جديد وصباح يمني عظيم يشرق علينا ويسطر مرحلة تاريخية جديدة عنوانها التفويض الشعبي، الخيارات المفتوحة بعد أن هبت الملايين في أكثر من 1380 ساحة لتسمع العالم صوتها في جمعة التحذير والنفير. نستطيع القول أنه لم يعد هنالك متسع للحلول الترقيعية ولا للالتفاف على المطالب المشروعة للشعب اليمني. الرسالة باتت واضحة للداخل وللخارج. هذا الشعب الذي واجه الحصار والعدوان لأحد عشر عاما يقف اليوم خلف قيادته بوعي وثبات واضح النقاط على الحروف. ما قاله السيد القائد سلام الله عليه كان واضحا جدا. محاولات امتصاص الغضب عبر خطوات جزئية لن تثني اليمن عن انتزاع حقه الكامل في رفع الحصار برا وبحرا وجوا. إذن هو صباح الجهوزية، صباح العقول اليمنية التي صنعت المستحيل وصنعت الفرد صوتي والمسيرات التي ستقض مضاجع المعتدين في أينما كانوا وأينما هم. إذن مستمعينا نرحب بكم إلى هذه الفترة الصباحية المباشرة التي سنرافقكم بها إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. حياكم الله.
1: شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل أن يكون السعودي متحكماً به؟ مستحيل أن نقبل به. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، خسر أن نقبل منه بذلك. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من المستحيل. خيار الاستسلام اليمن غير وارد، غير وارد.
0: مليونية التحذير، تفويض شعبي وخيارات مفتوحة لإنهاء العدوان والحصار. يمثل التجمهر المليوني والزخم الجماهيري غير المسبوق في أكثر من 1380 ساحة يوم الجمعة تفويضاً شعبياً واسعاً للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة لإرغام السعودية على وقف العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من 11 عاماً.

ذلك في إطار المحطة المفصلية التي أعلنها السيد القائد في خطابه يوم الخميس، داعيا الشعب اليمني إلى الاحتشاد في الساحات بصورة غير مسبوقة. الأنظار تتجه نحو طبيعة الخطوات التي ستتخذها القيادة خلال المرحلة المقبلة، إذ لم تمضي ساعات على انتهاء المسيرات المليونية التي حملت شعار جمعة التحذير والنفير، حتى برزت تحركات أقليمية تمثلت في إعلان الأردن استعداده لتيسير رحلات من وإلى مطار صنعاء بالتزامن مع ترحيب سعودي بهذه الخطوة، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين مؤشرا على مساع في المقابل على مساع سعودية لاحتواء الغضب الشعبي والالتفاف على المطالب اليمنية. في المقابل جاء موقف الوفد الوطني المفاوض حاسما بالتأكيد على أن المطلب يتمثل في الرفع الكامل للحصار جوا وبحرا وبرا، وهو ما عززته مواقف عدد من المسؤولين والناشطين والسياسيين الذين أكدوا أن موقف القيادة والشعب ثابت ويتمثل في إنهاء العدوان والحصار، وأن أي حلول لا تحقق هذا الهدف ستدفع اليمن إلى خوض معركة حاسمة. في السياق يؤكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله ضيف الله الشامي أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي هدنة، قائلا لا هدنة من بعد اليوم، حرب وتصعيد وهجوم. ويضيف في تغريدة له على منصة إكس أن الغضب اليمني العارم سيزلزل مدنا وعواصم، لافتا إلى أن اليمنيين لم يبقوا محاصرين متعهدا بإزالة العدوان الجائر، ومشددا على أن مطالب اليمنيين حق مشروع وأنهم ليسوا من يقبل بخضوع، موجها رسالة نارية للعدو السعودي بقوله: يا ابن سعود الباد أظلم وسيأتيك الرد الأعظم. من جانبه يرى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن خروج الشعب اليمني التاريخي وغير المسبوق يمثل رسالة مباشرة إلى النظام السعودي. وفي تغريدة له على منصة إكس يقول الحوثي: التجمهر المليوني لم يحرج العدو السعودي وحسب، وإنما أسياده وموجهيه من الأمريكيين وحلفائهم من دول الغرب الذين يرفعون شعارات الديمقراطية وعناوين احترام خيارات الشعوب. ويكرر التجمهر المليوني غير المسبوق في مسيرات الجمعة التأكيد على حجم الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية والثورية، موجها رسائل مدوية للعالم تؤكد انسجام الجماهير مع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وتمسكها بخيار الوفاء بالوفاء. وفي مقابل الحملات التي تقودها أبواق العدو السعودي للتشكيك في الحضور الشعبي لقيادة صنعاء، يأتي المشهد الجماهيري الحاشد ليقدم دلالة واضحة على الانسجام التام بين الشعب والقيادة. وحول هذا الشأن يقول الناشط الثقافي والإعلامي المقداد شايم: إن الشعب اليمني خرج إلى الساحات بكل شوق ورغبة، مؤكدا أن المشاركين كلهم مؤيدون ومسلمون ومستجيبون. وفي تغريدة له على منصة إكس يكشف الشايم عن إحباط غير مسبوق في أوساط المرتزقة لفشلهم الذريع في الترويج لأسطواناتهم المشروخة المتمثلة في السخط الشعبي على القيادة. وفي قراءته للمشهد يشبه وكيل وزارة الإعلام لرسم السياسة الدكتور أحمد مطهر شامي الحشود الجماهيرية بأنها بدت وكأن الشعب اليمني في حشر إلى ميدان السبعين، وكأن الأرض أخرجت أثقالها، واصفا السيول البشرية الهائلة بأنها طوفان نوح عليه السلام. وفي تغريدة له على منصة إكس يؤكد الشامي أن العدو السعودي سيقع في شر جرائمه ولن يجد من يعصمه من أمر الله وغضب يمن الإيمان والحكمة.

0: أما رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام فيؤكد أن مليونية الشعب اليمني المظلوم بما عكسته من ضخامة تاريخية وغير مسبوقة عبرت عن إجماع داخلي وانسجام شعبي ورسمي، معتبرا أن ذلك يحرج جميع سرديات الوصاية الخارجية على اليمن وذرائعه العدائية سواء للسعودية تجاه هذا اليمن وتجاه هذا الشعب وأبنائه. في السياق نفسه يصف الإعلامي علي ظافر الحشود بأنها طوفان بشري يفتدي السيد القائد بالأرواح، ويحذر العدو السعودي من المراوحة والمقامرات متحديا للولايات المتحدة والسعودية مجتمعين أن تتمكن من حشد عشر هؤلاء في عدن لصالح من وصفهم بفيادقهم في فنادقهم.
1: اليوم يوم الحسم، يوم تحديد المصير، يوم النفير الكبير.
2: لا أبقانا الله إذا بقي حصاركم يا آل سعود، ولا أحيانا إذا رضينا بحياة الظل أمامكم.
3: ابشر أبو جبريل ابشر، ما عليه إلا يأشر وإحنا ننفذ.
4: قل أبو جبريل يا طير مريوش، قل لنا أنفس لأمرك عطوشة، لو يبقى سلمان بالقصر والحوش فنجيبه قبل قسم الربوشة.
5: أقسم بالله لو اشتيت سيد محمد بن سلمان مربط تحت رجلي لأنك
6: ما جينا شنية نكسر حصار، بس نقسم بالله بأن نجعل الدب الداجر عبرة للماضي والحاضر والمستقبل.
7: غدا سوف تهبط الطائرات وسوف تحميها الصواريخ، ونتمنى من أعماق قلوبنا أن تعترضها يا ابن سلمان.

0: من جانبه اعتبر رئيس ومؤسس مركز بروكن للدراسات رضوان قاسم أن العدوان السعودي الأخير على مطار صنعاء جاء في إطار محاولة الرياض فرض حضورها في المشهد الإقليمي الجديد، إلا أن الحشود المليونية اليمنية واستجابة الشعب لخطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قلبت المعادلة، وأوصلت رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة قبل السعودية، ورسخت مرحلة جديدة سيكون لليمن فيها دور محوري.
1: في الإنذارات المعتادة تسمع أصوات صفارات وشعارات في التحذيرات ووسائل أخرى في غير المعتاد، وقد أجرى اليمن إنذارا وتحذيرا بطوفان لا يحصى واحتشاد لا يتشابه مع احتجاجات مماثلة لكي تسمع السعودية وترى.
2: تحذير يمني صارم!
3: تحذير يمني صارم!
1: زحف ملايين اليمنيين إلى الساحات، امتلأت بهم وفاضت تنذر بمحاذير إبقاء أجواء البلاد مغلقة دون جريرة يحظر سماءها عن رحلات المسافرين ذهابا وإيابا عدو غشوم والأمم شهود دينها المحابات والمجاملات. وما كان للسعودية ومن خلفها أن تفعل ما فعلت دون حساب وعقاب، وأقبح من الجرم أنها تريد استمراره قبل أن ينهي ذلك سيد الثورة حين بدأ للطغيان مواصلة عزل اليمن وفصلها.
4: هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم.
1: شرارة هذه المعادلة ليست طلقة بل كانت رحلة حرية مهان وما عليها فدائيون عبروا فوق الموت ومعه راقب العالم تحديا شريفا توهمت السعودية أن تطويه بغارات على مدرج مطار مدني وتلصق هذا العار بحار أشنع حين قالت إن المنفذ هؤلاء ولا يملك هؤلاء سوى مفاتيح مهاجع النوم وصالات الاحتلاف، والتقدير أنها عاصفة وتمر. وهل كانت عثرات السعودية وكوابيسها في اليمن خلال العقد الماضي إلا سوء تقدير وضحالة تفكير وركاكة تدبير ويقين موهوم بالحلف الأمريكي؟ وقد جرب معا بأس اليمن واليمنيين واختبر إخفاقات تكررت مرارا، ولو أن واشنطن والرياض قررتا لشاركت ابن الرومي لقيت من البر التباريح بعدما لقيت من البحر إبيضاض الذوائب، وقد ابيضت ذوائب حاملات الطائرات الأمريكية وشهد البحارة والبحرية بالهول الذي وقع عندما كان عليهم أن يفتحوا الملاحة لكيان العدو الإسرائيلي وأخفقوا. يتعدل الاعوجاج السعودي السياسي والأخلاقي بالتسوية الشاملة، والتسوية الشاملة في اليمن استعادة السيادة على الأجواء والموانئ الجوية والبرية والبحرية واستعادة الثروة وإعادة ضبط المنظومة البنكية وإصلاح ما خربه وهم العدوان بالحسم في الحرب العسكرية أو الحسم بانتظار ما يفعله الحصار لملايين اليمنيين. وقد بدا أن ما يفعله ليس سوى تثوير للثورة.
3: لن نسكن عن جبل واحد.
2: يا جبل الشيطان.
1: إشعال النيران في الطاقة ليس جديدا للسعودية والعالم، ولكنه خيار من خيارات عديدة إذا ركبت الرياض سفينة ترامب ووعوده بحثا عن نجاة من مأزق هرمز ونار طهران، فلا أفق للهرب فنهاية الطريق نار صنعاء وباب المندب المغلق.
5: سام اف ام وقفة إعلانية.
6: تنظم الجمعية الخيرية

0: الباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 78444-6966 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
13: سام FM، عدنا.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في صباح الخير يا قدس، ووصلنا وإياكم إلى فقرتنا الرئيسية التي سنناقش فيها العديد من المحاور المتعلقة بآخر المستجدات على الساحتين اليمنية والعربية والإقليمية أيضا. وهنا نتساءل، إذا عجزت أمريكا بأساطيلها وجبروتها عن كسر صنعاء، فكيف للرياض أن تصمد؟ هل يحتمل اقتصادها المعادلات العسكرية القاسمة التي ستكسر غرورها في حال أقدمت على أي حماقة جديدة؟ لقد سقطت الوصاية وإلى الأبد، وباتت السيادة والمقدرات تنتزع انتزاعا بالقوة وتحميها فوهات الصواريخ العابرة للحدود. فهل استوعب العدو السعودي ومن يقف خلفه في واشنطن أن زمن الإملاءات والمماطلة قد ولى، وأن الأجواء والبحار لم تعد مستباحة؟ واليوم في ظل التحديات الكبرى والمنعطفات التاريخية التي تمر بها المنطقة، وفي وقت تتهاوى فيه أقنعة القوانين الدولية أمام عربدة الاستكبار ونقض العهود، يقف محور المقاومة على قلب رجل واحد ثابتا ومثبتا، معادلة النفير الشامل وبأس الميدان الذي لا يعرف الانكسار أو التراجع. هذا وأكثر ما سنبحر في عمقه مع ضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء خالد غراب المتواجد معنا عبر الهاتف. سيادة اللواء، أسعد الله بالخير، صباحكم.
1: أسعد الله صباحكم وأنتم وجميع المستمعين،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. سيادة اللواء، اليوم يحاول العدو السعودي بدعم دولي غسل يديه من دماء اليمنيين وارتداء قناع الوسيط للتهرب من استحقاقات الحرب والدمار الذي أحدثه منذ عام 2015. كيف نجحت صنعاء في تفكيك هذه المناورة السياسية، وإلى أي حد يمثل التمسك بتوصيف الرياض كعدو واصل وأصل المعركة صمام أمان لضمان انتزاع حقوق الشعب اليمني كاملة وغير منقوصة؟
1: نعم، السنة صنعاء هي لم تنسى قط نهائيا، يعني مشكلتها مع السعودية ومع العدوان على اليمن وما عملته في اليمن، ومنذ فترة خفض التصعيد وكان الاتفاق على خارطة الطريق، يعني كان الأمر يعني لم يترك أصلا نهائيا، ولكن كان هناك القضايا الأهم والأكبر، وهي قضايا الإسناد لغزة وإنقاذها من مجازر الموت بتلك الحروب التي رأى الجميع كيف أنها كانت على يعني جرائم تندها لها يعني ضمائر البشرية. فكان إسناد اليمن اعتبره أهم حتى من قضايانا المتعلقة العدوان السعودي وما يترتب عليه ما بعده. طبعا هو لماذا أتت أولا فترة خفض التصعيد؟ ليست بطلب من اليمن، بل هي بطلب من السعودية. نحن في ذلك الوقت كنا ننفذ في آخر ما قبل تلك الفترة عمليات كسر الحصار الثلاث، الجميع يتذكرها، عندما اشتعلت ست مدن سعودية. طبعا أنا أقصد بالست المدن، يعني في ست مدن كان هناك مصافي نفط وحقول نفط وخزانات نفط، يعني ظلت مشتعلة، وظل الإعلام السعودي ينشرها على مدار الساعة وهي تشتعل، حتى أنه طلب من الغرب يقول نفطكم يحترق. وأذهب بتلك يعني الدعوات لدول يعني يعتقد أو هي كانت فعلا لها مكانة لدى الصنعة، و كانت وسيطة بما فيها باكستان وبما فيها الروسية والصين، يعني إيران هي رفضت في ذلك الوقت لأنها تقول القرار في صنعاء وليس في طهران. نعم، فبعدها يعني انخرط الجميع في خارطة الطريق. طبعا كان الحوار مباشر يعني يمني سعودي، لكن ظل السعودي يعني يماطل ويتلكى ويسوف، كان يستغل أقرب أو يعني يتحين الفرص للتنصل من الاستحقاقات، يعني بحجة أولا أنه إسنادنا لغزة، وبأنه الأمريكي قد طلب بشكل صارم منه أن يؤجل يعني تنفيذ خارطة الطريق.
0: صحيح.
1: لم تكن صنعاء تريد في ذلك الوقت الخوض معهم في حروب جانبية، يعني ونحن نخوض حرب مقدسة، يعني رأى الجميع أنه أثناء الإسناد كان هناك الاشتباك مع الأمريكي مباشرة ومع الإسرائيلي مباشرة ومع البريطاني مباشرة، يعني وجه لوجه. يعني كان هناك تعجيل وكان هذا قرار حكيم، لكن الآن يعني لم يعد لدى السعودي أي مبرر، يعني معناته أنه أمامه كان أن ينفذ وهو ما لم ينفذه أصلا، يعني هو أراد أيضا أن يماطل وأن يسوف وأن يعني كما يعتقد البعض أنه كان بإعاز من المحور الصهيوني أن تشتعل حروب جديدة من أجل أن يتم إشغال اليمن بعمليات الإسناد، يعني ما فيها الآن الحروب على إيران، وثم أنه الآن المتوقع أنها تعود الحرب على غزة، لكن كما يقال أن القوس قد خرج من السهم عندما أنه خرج الشعب اليمني، طبعا بعد كلمة السيد القائد حفظه الله تلك الكلمة النارية التي شعرت لها الأبدان، ورأى الجميع كيف أنه حنون على شعبه وكيف أنه يشعر ويحس بمشاعرهم وبما يعانوه جراء ذلك الحصار المجرم من قبل السعودية. فرأى الجميع كيف خرج الشعب اليمني بذلك الخروج الغير مسبوق، لما نقول غير مسبوق يعني معناته لم نشاهد له مثيل حتى في المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. نعم، ذلك الخروج هو كان خروج لكن تحول، يعني كأنما كان القائد قد أرجع الأمر إلى الشعب إلى الميدان، وميدان السبعين وبقية ميادين المحافظات أرجع الأمر بتفويض مطلق من قبل الشعب للقائد، ويعني كان تفويض واستفتاء وبيعة وتجديد، يعني كل ما يتطلبه الأمر من شرعية قد الميدان نقلها للسيد القائد ليخوض الخيارات أيا كانت الخيارات، والشعب هو يفضل الخيار الأصح الذي يعلم الجميع بمكر السعودية أنه الخيار الأصح هو أن الخيار الناري الخيار العسكري، لأنه هو من سيجلب للشعب اليمني الحقوق كاملة غير منقوصة، وربما أكثر من ذلك أنه تأديب النظام السعودي على كل جرائم الذي قد ارتكبها بحق الشعب اليمني، يعني غير الحقوق الخاصة بالتعويضات وجبر الضرر وإعمار ما دمره وإلى آخره.
0: لكن اليوم سيادة اللواء السعودية تحاول أن تضفي على نفسها صفة الوسيط للتهرب من كل هذه الاستحقاقات التي تحدثتم عنها.
1: السعودية هي تحاول في كل مرة أن تتهرب هي تحاول أن تكسب الوقت، كل ما كسبت وقت أطول كل ما كانت تعتقد أنه ستثير مشاكل جانبية إما خارجية وإما داخلية، كانت تعول على يعني المشاكل الداخلية، هي كانت تحاول أن تثير الشعب أن تسخط الشعب على النظام، يعني على الدولة وعلى يعني المشروع القرآني، هي كانت هكذا أنها تحاول أن توصل الشعب إلى تلك النقطة. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الثقافة القرآنية أنه الشعب اكتسب وعي ووعي كبير جدا، وعلم أن من يحاصره ومن أوصله إلى هذه الحال هي السعودية وحلفاء الصهيوني ليس أحد آخر. وخاصة الآن بعد أن تفكك ذلك التحالف الذي كان شكل محاربة اليمن ولم يتبقى كان إلا السعودية والإمارات، ثم انسحبت الإمارات وتبقت السعودية. الآن يعني السعودية لا زالت تتكلم باسم التحالف بينما هي وحيدة الآن، وهي من كشفت عن نفسها بأنها هي العدو الحقيقي اللدود للشعب اليمني، وخاصة بعد جريمتها بقصف مطار صنعاء عندما أتت الطائرة الإيرانية بالوفد الوطني. هذه كل الحقائق الآن أنها يعني جعلت السعودية الآن محصورة في زاوية، الجميع يترقب الآن ماذا سيقول عليها الأمر، البعض أنه يقول أن هناك وساطات كبيرة جدا لكي لا تندلع الحرب التي لم تعد مخفية، نحن لا نقوم بغدر يعني كما يفعلون هم، نحن أعلننا، سيد القائد أعلن، الميدان أعلن، الشعب اليمني أعلن أنه عليكم الرضوع للسلام وللحق، يعني ما لم سنأخذ حقنا بالقوة. بفضل من الله سبحانه وتعالى أصبحت لدينا كل الإمكانات والقدرات يعني لتنفيذ هذا المطلب، وهذا يعني هو مطلب ماذا؟ مطلب أنه السلام في نهاية المطاف، وحق ويتكون هناك جوار أيضا بحسب العرف الدولي وبحسب الدين الإسلامي، هكذا نريد أن يكون الوضع بيننا وبين السعوديين. لكن هم ليسوا في هذا الوارد، هم يريدون تمكين فقط المشروع الصهيوني ويربخون للإملاءات التي تأتي من أمريكا وإسرائيل.
0: نعم.
1: هنا كانت رسالة وزير الدفاع والتصنيع الحربي واضحة جدا، من أن كل تشكيلات القوات المسلحة قد أصبحت على كافة الاستعداد وفي أعلى جاهزية تنفيذا لتوجيهات القائد. طبعا هي القوات المسلحة رفعت جاهزيتها بعد بيان السيد القائد في كلمته الأخيرة يوم الخميس.
0: إذن نستطيع القول أن الخيارات المطروحة اليوم أمام النظام السعودي لتجنب هذه الكارثة التي يمكن أن يقع فيها هي الانصياع الكامل، تقديم اعتذار علني، رفع الحصار وتعويضات للشعب اليمني، وإلا أنه يعني يضع الفرصة الأخيرة في ظل الغطرسة يضيعها. يعني نعهد من النظام السعودي أنه متغطرس ولا يأبه لكل التحذيرات التي تأتي إليه. هل تتوقعون استجابة لهذه الشروط سلما، أم أن لغة الميدان هي الوحيدة الكفيلة بإجباره على الانكفاء مرغما؟
1: نحن نعتقد أنه يعني باعتقادي الشخصي أنه لن يرضخ، لأنه تعود توارث الوصاية على اليمن. كان هناك توارث يعني من بعد ثورة 26 من سبتمبر، وهو متوارث الوصاية. الجميع يعلم باللجنة الخاصة وكيف أن السعودية عبثت في كل السياسات ومقدرات اليمن خلال تلك، لم يكن لدينا سيادة لا في القرار ولا في حتى الشعن الداخلي. لذا الآن المطلب حتى ليس هو فقط أنه التعويضات وجبر الضرر والإفراج عن الأموال التي تحتجزها، ليس هذا هو الآن المطلب. المطلب الآن الأكبر والأهم هو رفع يدها عن اليمن، رفع يدها عن اليمن بشكل نهائي، وأيضا الخروج من تلك القوقعة التي تريد أن تتمسك بها بالحصار اليمن عبر القرار الأمومي السابق الذي قد انتهى وأبطل مفاعيله، يعني جراء تفكك التحالف السابق وجراء أيضا ما أصبحت عليه اليمن الآن من متغيرات خلال تلك المدة. يعني لم يعد الآن أي من المقومات تلك التي بنيت عليها في تلك الأيام ذلك القرار. طبعا هي السعودية من أنشأت ذلك القرار أصلا، من تبنى ذلك القرار، ومن يعني هم بس السعودية هي كانت ترجى ذلك الأمر لمرتزقتها أو لعملائها في الداخل، يعني أنها تقول أن يعني هادي هو من كان طلب، لكن هي من توجه هادي. وثم الآن يعني تقول العليمي هو يقول، العليمي هو يرفض استباعة الأجواء، العليمي هو يعني، فهذه كلها ضمن المغالطات التي يعني لم تنطلي على أحد، يعني أصبحت هزيلة وأسطوانة مشروخة من قبل السعودي.
0: هم مجرد أدوات بيدها يعني.
1: نعم.
0: هم مجرد أدوات بيدها.
1: هم نعم. فلذا أنه هي تحاول أن تثير مشكلة أو أنها تكون حرب يعني بين الداخل والداخل، يعني بين يعني بين نقول اليمن وشرذمة السعودية أو يعني ما نقول عملائها، لا نعلم ماذا نسميهم، لأنه الجميع والله بات يقول أنه كيف أن لديهم يعني ولو جزء قليل من اليمنية، لكن الغالبية يعتقد أنهم لا، جيناتهم مختلفة ربما. يعني هناك هذا موضوع آخر كيف أنه تحولوا إلى ذلك الوضع، ربما هذا الموضوع يتعلق بما يقال كأنما يعني أعتقد أن كلام لا يريد أن نتكلم فيه الآن.
0: نعم.
1: أو أنه وضعه ربما يشرحه أحد العلماء أو إلى آخره. لذا أنه لن تنجر صنعاء لمواجهة أي طرف من الأطراف، يعني يكون طرف جانبي، يعني حتى لو كان ليس داخلي حتى لو كان خارجي، أي عدوان على اليمن أو على المحافظات الحرة حتى لو كان من المريخ، من أي مجرة من المجرات، لن نحاسب إلا السعودية، والسعودية ستكون فعلا هي من مولته وهي من يعني أعطته السلاح. لذا أنه يعني عليها أن تخرج من ذلك التبوغ والاختباء خلف تلك يعني العناوين الهزيلة التي باتت تعتبر أنها مسخرة وتغيظ الشعب اليمني أكثر، وربما أنها تعجل يعني بإفقادها كل ما قد وصلت إليه إلى الآن من طفرة في الاقتصاد وفي خططها 30-20 ومحاولتها أنه بناء اقتصاد قوي على حساب حتى على حساب يعني جيرانها، على حساب الإمارات، يعني بدأت أنها تسحب كل الشركات من الإمارات. هذا مواضيع نقول تخصهم، لكن نحن نتكلم أنها في طور جديد تريد نهضة حتى غير نفطية. هذه طبعا نحن نعتقد أنه أصلا أغلبها هو على حساب الشعب اليمني ومعاناة الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني أصلا الآن هي تقوم بتجريب كل ثرواته. يعني البعض يقول أين هي تلك الثروات؟ لا، الثروات هي موجودة وهي تنهب، وهي تقدمت إلى مناطق كبيرة جدا تعدت 100 كيلو في المناطق المحتلة يعني بشكل مباشر، واستقطعتها وجعلتها سعودية ونقبت فيها بترول وإلى آخره. يعني تلك المساحة يعني ربما الآن كما يقدر بعض المحللون الاقتصاديون أنه تجاوزت تقريبا حاليا من إنتاج السعودية ما يقارب 40-50%. فهناك يعني البعض يعتقد أنه بترول مارب ولا بترول حضرموت. لا، ليس هذا الأمر، هناك الكثير من الثروات التي تقوم بنهبها، إضافة إلى مناجم الذهب ومناجم أخرى من ما تكتنزه الأرض اليمنية.
0: نعم، خاصة وأننا نعلم أن اليمن ما زالت أرض بكر.
1: نعم، هذا هو الحال، وهي تريد أن تحضرها، فهي تنهب الآن هذا الأمر لأجل أن يظل الشعب في حالة عوز وبشكل جائع ولا يستطيع أن يقوم بنهضته المرجوة، لأنه يعلم أنه عندما تم تخصيص مبلغ معين لجانب الجهادية والجانب الحربي، أين وصلت اليمن في قوتها التسليحية؟ وصلت إلى أن أصبحت الآن قوة إقليمية بما تمتلكه الآن السعودية، رغم أنها أكبر دولة مشترية للأسلحة الأمريكية والغربية، لا تستطيع أن توقف يعني ربما لأيام معدودة أمام قواتنا.
0: هذه الأسلحة نفسها سيادة اللواء،
1: إذا كانت أمريكا هربت من أمام قواتنا وضرباتنا أثناء المعركة وقبلها بريطانيا وإسرائيل إلى آخره، كيف أن هذه التي هي تعتبر عبدا من عبيدهم ستقف أمامنا، أو أنها ستقوم يعني أو تنصب نفسها لتكون ند لقواتنا المسلحة ولشعبنا اليمني وإرادته؟
0: نعم، وهذه الأسلحة التي تقوم بشرائها السعودية أثبتت عدم فعاليتها وعدم جدوائيتها في المعركة اليوم مع إيران ومع دول الخليج يعني التابعة لأمريكا. يعني فجراء نعم. هذه الأسلحة لا جدوائية لها ولا فائدة منها.
1: نعم، هي حقيقة هي أسلحة ضخمة وأسلحة متطورة، لكن لا يمتلكون قضية. عندما لا يمتلك المعتدي قضية معناته أنه وإن امتلك الأسلحة المادية كيف ما كان كبرها أو فعاليتها لا تفيد في المعركة أو لا تستطيع أن تهزم الإرادة بأي حال من الأحوال. والمواجهات السابقة خير شاهد وخير دليل، عندما كنا لا نمتلك شيئا وقهرنا فعلا ونكسرنا بها، وكنا لسه في بدايات صناعتنا الحربية والعسكرية
0: بالولاعة.
1: الآن نعم، الآن تفضل الله أصبحنا قوة فرد صوتية، تقريبا سادس دولة في العالم تمتلك هذه الأنظمة أو هذا المجال من التسليح، إضافة إلى التقنيات الأخرى، يعني أنها فرد صوتية نوعا منها أصبح يشبه الشبحية، خاصة طائرات يافا وما شابهها من أسلحة، ورأى الجميع كيف كانت تذهب وتقوم بعمليات في كل المدن الإسرائيلية في فلسطين المحتلة. وهناك تطور آخر في الصناعة العسكرية اليمنية وهي الدفاعات الجوية، يعني وكانت هذه بشهادة شهود أمريكيا، يعني عندما كانت آخر الضربات يعني قبل أن تنسحب أمريكا من أجل من حربها مع اليمن أو من المواجهة مع اليمن، كانت أعلنت أنها تخشى أن تسقط من طائراتها إما الشبح اليوتو أو F-35 فوق صنعاء ويتم أسر طياروها، لأنها تعرضت لعملية إطباق من قبل الدفاعات الجوية اليمنية، وهذا الإطباق لا يمكن أن يتم، يعني هم تفاجأوا لأنه كيف استطاعت الدفاعات الجوية اليمنية أن تكشف شبحية تلك الطائرات. يعني هذه نوع من التطور الذي وصلت إليه اليمن ولن تصل إليه حتى دولا أخرى وازنة.
0: نعم. سيادة اللواء، البرلمان اليمني كان له بيان بالأمس، وبصفتي الممثل الشرعي للشعب اليمني استنكر تبني المرتزقة لضرب مطار صنعاء وأكد المسؤولية المباشرة للرياض، وهو ما توازى مع تفويض ملايين اليمنيين في الساحات يوم الجمعة للقيادة. كيف يسقط هذا التلاحم بين الشرعية الدستورية والتفويض الشعبي أي رهان للعدو على أدواته المحلية؟
1: نعم، بالنسبة لتفويض مجلس النواب اليمني في يوم أمس وتفنيد الادعاءات المرتزقة من أنهم من نفذوا الهجوم، طبعا هي كلها عارية عن الصحة، لأنه أي عسكري حتى لديه أبسط القراءات، يعني العسكرية هو يعلم أنه من كان متواجدون في المطار في ذلك اليوم كان هناك الكثير من كان ينتظرون وصول الطائرة، يعني من وقت مبكر ذهبوا إلى المطار. كان تلك الضربات التي أتت بدون أن يكون هناك أصوات لطائرات، يعني بينما أنه ما لدى المرتزقة، هم يقولون أنهم أعادوا إلى الجاهزية لا نعلم كيف من طائرات F-5، يعني هذه F-5 هي طائرات خرجت عن الجاهزية أصلا في أمريكا وأغلقت مصانعها وهي قديمة جدا ولا تستطيع أن تنفذ ضربات بذلك الشكل، ضربات دقيقة ومن أماكن بعيدة. هناك من نفذ هي طائرات متطورة، قد تكون الشبح اليوتو أو تكون F-35، يعني لأنها تستطيع أن تطلق من مسافات بعيدة بدون أن تشاهد أو أن تحلق في الأجواء. فهذه كانت إحدى يعني ما يدحض ادعاءات المرتزقة، وحتى وإن كان لدى المرتزقة طائرات F-16 ولا F-35، الجميع يعلم أنه لن يستطيعوا أن يحركوها أو أن تقلع حتى للتدريب إلا بإذن من السعودي ومن الأمريكي، هذا شيء مسلم به. فلذا أنه نعود إلى المربع الأول الذي تكلمنا عنه، وهو أنه أي عدوان كائنا من كان سواء حركت أدواتها الذي نعتبرهم أنهم جيش سعودي رديف وإن كانوا بسحنات أو شخصيات يمنية أو يحملون الهوية اليمنية، فهؤلاء هم يعتبروا تبع السعودية وملك للسعودية وعبيد للسعودية وأحذية للسعودية، يعني سواء كانوا هم أو أي من كان، يعني حتى من الجانب الأفريقي حاولوا يحركوها أو من جانب الدواعش أو من أي فصيل أو أي جهة ستتحرك سيكون الرد على رأس السعودي مباشرة، يعني هكذا هي المعادلة التي على السعودي أن يفهمها. وقد تكلمنا وتكلم الكثيرون وأوصلت الرسائل، لكن ربما هناك من لا يسمع، وأنا أعتقد أنه لن يسمع إلا إذا رأى الصواريخ تدق كل أرامكو وتدق كل ما قد تم تنبيههم وتحذيرهم عليه، لأنها أصبحت لدى القوات المسلحة بنك أهداف غني يشل كل يعني مقومات الحياة في السعودية ليس فقط الاقتصادية.
0: سيادة اللواء، بيان مجلس النواب أشار إلى تنصل السعودية بإعاز أمريكي من خارطة الطريق المتفق عليها برلمانيا ودوليا بشأن يعني فتح المطارات الأسرى وغيرها من الالتزامات، ولاحظنا صمت دولي مخزي لمجلس الأمن بعد أن ثبت عجز المجتمع الدولي عن تحديد الطرف المعرق لهذه الاتفاقيات. هل يمكن القول أن لغة الصواريخ والمسيرات هي السبيل الوحيد المتبقي لإجبار الرياض على تنفيذ الاتفاقات دون مواربة؟
1: أنا أعتقد أنها هذه فعلا هي الطريقة التي في نهاية المطاف، وأعتقد أنه لن يطول ذلك الأمر، هو ما سيكون الخيار الوحيد، هذا ما أعتقده أنه سيتم خلال ربما الأيام القادمة إذا لم نقول الساعات، لأنه بات واضحا من خلال البيانات المتتالية التي تصدرها السعودية أنها ليست في وارد الرضوخ، هي تحاول أن تجير أن الأمر لا يعنيها وأنها فقط مراقب وأنها تريد أن تحافظ على السلام في اليمن أو تقوم بتبني الحفاظ على الشرعية أو الدفاع عن الشرعية. الشرعية طبعا من الشرعية؟ هي الشرعية من هم موجودين في الكل على الأرض لديها من قبل 11 عاما، وهي من عينتهم أصلا. هل في رئيس يتم تعيينه من القصر الملكي؟ يعني لكن أنه نقول أنه في كلا الادعاءات أو محاولة الرغمات على العيون هذه لم تعد مطروحة، لم تعد مقبولة، يعني حتى وإن أصدرت من مجلس الأمن من الأمم المتحدة جميعهم ضمن المحور الصهيوني، غير الشعب اليمني إذا قال وقرر فإرادته هي الماضية طبعا بمعونة الله وتوفيقه.
0: نعم، أما فيما يتعلق بالشأن الإيراني، كان هنالك بيان للسيد مجتبى خامنئي، قال فيه في هذا البيان أن نقد واشنطن المتكرر لمذكرة التفاهم أثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي عديم القيمة ولا مصداقية له بعد سقوط قناع الدبلوماسية الأمريكية وانكشاف خبثها. هل أغلقت طهران والمحور بشكل عام بصفة نهائية مسار الحلول السياسي مع الشيطان الأكبر واشنطن؟ وهل أصبحت لغة النار والميدان هي المذكرة الوحيدة الجاهزة للتوقيع والتنفيذ؟
1: نعم، هذه أعتقد ما وصلت إليها الأمور، لأن كانت أمريكا رضخت ووقعت على مذكرة التفاهم لأنها كانت فعلا عاجزة في ذلك الوقت، لكن ما أن تم توقيع الاتفاقية حتى ذهبت لمحاولة يعني ترميم تحالفاتها و تجميع قواها وعادة تموضعها، ما أن تمت القمة قمة الناتو في تركيا ويعني أعيد الناتو لأن يكون مع أمريكا وإسرائيل في خندق واحد، إضافة إلى بعض الدول العربية والإسلامية للأسف في ذلك التحالف، حتى انتفش ريش ترامب وذهب بعد ساعات إلى شن الحرب على إيران ويعني تقطيع تلك الوثيقة. فإيران هي رسميا يوم أمس يعني كان أيضا البرلمان أو مجلس النواب الإيراني، مجلس الشورى الإيراني عفوا، أيضا هو قد ألغى العمل بمذكرة التفاهم طبعا بعد توجيه السيد مجتبى خامنئي. فهنا أنه الآن مفهوم حتى من خلال الضربات الأمريكية والمساحات التي يستهدفها والبقعة الجغرافية أو الربع الجغرافي التي يستهدفها، واضح الآن أنه ليس في وارد أنه السلام أو إلى آخره، وإنما في وارد أطماع كبرى ومحاولة سيطرة ومحاولة احتلال لبعض الجزر أو للهيمنة على مضيق هرمز. هذا هو يعني الآن الخطة الأمريكية التي تريد أن تخرج بها طبعا بدفع من الخليج. يعني رأى الجميع أن ترامب فرض عليهم 20% على كل شحنة يعني من قيمة كل شحنة نفط، فقالوا لا تكون نقدا يعني بشكل نسب لكل نقلة، سنحول هذا الرقم إلى ربما رقم أكبر منه بشكل استثمارات في أمريكا. ما يعني أنهم هم هؤلاء الخليجيين هم يعني من مولوا الآن العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما يعني أن الرد الآن أعتقد أنه سيكون ليس على القواعد الأمريكية، لأنه اتضح أن الدعم اللوجستي وحتى بعضها فتحت مخازن لدى تلك الدول التي اشترت مخزونات من الأسلحة الدقيقة للقوات الأمريكية طبعا بعد أن نفذ أغلب مخزونها، خاصة من صواريخ الباتريوت باكتري و بعض من الصواريخ الدقيقة. وحتى أن هناك بعض من الطيارون منخرطون، لأنها طائرة أصلا هي أمريكية ولا يختلف إلا الطيار، فمعناته أنه الآن جميع دول الخليج هي مشتركة أعتقد بشكل مباشر، لكن المعادلة أصبحت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه إذا تم استهداف بنى حيوية محددة وأصبحت إيران تشعر بالخطر سيتم استهداف كل المنشآت الحيوية، وخاصة بإعلانها يوم أمس أنه سيتم استهداف مطار دبي وأبوظبي ميناء جبل علي والفجيرة. يعني هذه تعتبر من أهم النقاط التي جعلت الأمريكي يعيد الآن الحساب، وبشكل ربما أنه يعني سيبحث عن بدائل، لأنه كان هناك الآن مضيق هرمز مغلق، والكويت والبحرين التي كانت تتلقى الإمدادات عبرها أو من خلالها، يعني الحرس الثوري والجيش الإيراني يقوم بتدميرها وبنسفها أولا بأول. لذا أنه كان المتوفر لدى الأمريكي هو المطارين والميناءين. فهنا أعتقد أنه رأى الجميع أنه بدأت أمريكا توقف ضرب الجسور طبعا، وحتى معاقبة أي دولة تطلع منها الطائرات وينفذ الأمريكي أي اعتداء. يعني لو مثلا على سبيل المثل كان هناك طائرات خرجت من الكويت من قاعدة أعتقد أني علي السالم، نعم. وكان هناك وصفت جسور في إيران، الإيران مباشرة ردت وقصفت جسور في الكويت، ما يعني أن إيران أعطت رسالة من أنها جادة ومن أنها ستعاقب أي نظام يسمح بأن تذهب تلك الطائرات للعدو الأمريكي لينفذ ضربات باتجاه الأهداف الحيوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: نعم.
1: طبعا يعني المسألة أعتقد أنها قد تتدحرج في أي لحظة لأن تصبح حرب إقليمية. طبعا اليمن وهي تخوض معركتها الخاصة أكيد أنها ستكون متواجدة في المعركة الكبرى إذا ما نشرها.
0: نعم، وهذا ما نلحظ بوادره. اليوم في غزة أكثر من 30 شهيدا وجريحا منذ صباح اليوم، يعني المجازر مستمرة. في لبنان خروقات مستمرة، في طهران ضربات يعني من العدو الأمريكي على المنشآت الحيوية، في اليمن تعنت سعودي واضح. هل نحن أمام معركة يعني عودة المحور، محور المقاومة للمواجهة موحدا؟
1: نعم، لأنه مستهدف المحور بشكل عام، يعني وإن كان لم يعني بوادر العدوان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني بشكل عام ومن معه، الآن لازالت مثلا في إيران، لازالت إسرائيل تقوم بضربات في غزة وفي لبنان، لكن المخطط هو أكبر من هذا بكثير. يعني سيكون فيها، ستظهر لدى الجميع، يعني ستظهر وجوه جديدة، ستظهر وجوه عربية ووجوه إسلامية تنضم ويدا بيد وكتفا بكتف مع الإسرائيلي ومع الأمريكي ضد محور المقاومة، طبعا بما فيهم الداعش الجولاني وكل اللفيف الذي معه من التواعش باتجاه حزب الله، وهذه لم تعد خافية. إضافة إلى التجنيد الحكومة اللبنانية، رأى الجميع أن رئيسهم الخائن ذهب إلى أمريكا أيضا لتنفيذ هذا المخطط أو للاتفاق عليه. وهناك كثير من المخططات الآن، سواء اللي يخص اليمن أو اللي يخص لبنان أو اللي يخص فلسطين، يعني سواء غزة أو الضفة، ويعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك حتى العراق. يعني رأينا زيارة رئيس الحكومة العراقية الزايدي وهو يذهب إلى أمريكا، وخرج من هناك بالنسبة لحقوق، وكان العنوان أنه سيذهب لتعديل الاتفاقيات بين أمريكا والعراق بخصوص بيع النفط العراقي، لكن كان هناك رد صارم من قبل الأمريكي وأعرضها في وجه الرئيس الأمريكي أنه ستقوم أمريكا ببيع كل النفط العراقي وأنها ستعطيهم فقط قطرات أو ما يسد رمق الموازنة العراقية. لكن كان هناك ما هو أخطر وما هو أكبر، ويقول أنه إذا أردت أن نزيد حصتكم من الأموال من بيع قيمة النفط العراقي، عليك يا زايدي أن تقوم
0: تفكيك الحشد الشعبي،
1: بحل الحشد الشعبي، أو يعني معناته كيف سيقوم بحل، معناته بالمواجهة عبر الجيش العراقي والشرطة. فلذا المؤامرة هي مؤامرة،
0: يعني يريد أن يدخل الحشد الشعبي في مواجهة مع الجيش العراقي، كما يسعى الآن لإدخال حزب الله في مواجهة مع الجيش اللبناني،
1: مع الجيش اللبناني، وسيكون التغطية بالطيران من الإسرائيلي والدواعش من الجهة الأخرى من جهة سوريا ومن يعني تلك المنطقة التي هي يعني غرب الجولان. فالمخطط كبير، لكن محور المقاومة يعي هذا المخطط، وقد تم الاستعداد له بشكل جيد جدا. وأنا أعتقد ربما أنها ستكون يعني المرحلة القادمة ستعرف العالم أن المنطقة ومحور المقاومة الآن يهيئ لأن يكون هناك مخاض لأمة عربية إسلامية حرة، لا يوجد فيها لا قواعد عسكرية صهيونية ولا أمريكية ولا أي قرار ولا أي صهيوني ولا أي وصاية عليها.
0: نعم.
1: وأن ربما بإذن الله حتى تلك الأنظمة أنها قد تزال بإذن الله في هذه المواجهة المتوقع نشوبها في أي لحظة.
0: نعم. إذن سيادة اللواء، من الواضح أن المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية مفتوحة وشاملة. في ظل هذه الاعتداءات على جبهات المحور يقابلها تفويض شعبي يمني مليوني وجاهزية تامة عسكريا، كيف يساهم هذا التفويض المليوني والنفير العام في تغيير موازين القوى لصالح وحدة الجبهات وإرباك الحسابات الأمريكية والصهيونية بالكامل؟
1: أكيد هو يساعد بشكل أو بآخر، يعني هي
0: كيف ذلك؟
1: المعادلة واضحة عندما يكون هناك اكتمال المعادلة التي هي الشعب الجيش القيادة، معناته هذه حتى أنه المشروع يتبع الجميع الآن حول المشروع، هذه نحن نعتبرها اللحمة. وما قد مر خلال السنوات الماضية جراء العدوان يعني جعلت أنه ليس فقط أنها لحمة من أجل أن يكون هناك تكاتف لبناء أو لنهضة اقتصادية فقط، لا، لثأر، لدينا ثأر وثأر كبير جدا، ولدينا يعني نقول سيادة منقوصة، لدينا أموال مهدورة، يعني هذه المشاكل هي كبيرة وكبيرة جدا. لكن نعتقد أنه فعلا المواجهات هي الأسرع وهي الأقرب وهي من يختبر فيها أكثر الشعب اليمني. لم يعد أنه نقول الجيش اليمني، لأن الجيش اليمني أصبح جيش نموذجي وفريد وإقليمي ويهابه أكبر دولة في العالم، فكيف بهؤلاء الأعراب أو من يلف لفهم؟
0: نعم. إذن سيادة اللواء خالد غراب، كنت معنا ضيفا عزيزا لمناقشة آخر المستجدات عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.
2: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خيار، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: في اليمن هذا غير وارد.
1: في اليمن غير وارد.
2: في اليمن هذا غير وارد.
3: في اليمن هذا غير وارد.
4: في اليمن هذا غير وارد.
5: في اليمن هذا غير وارد.
6: في اليمن هذا غير وارد.
7: في اليمن هذا غير وارد.
8: في اليمن هذا غير وارد.
9: في اليمن غير وارد.
10: اليمن هذا غير وارد.
11: قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن غير وارد. غير وارد.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية.

0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
0: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
9: سام اف ام، والعود أحمد.
10: يا أيها العرب، يا أيها المسلمون، اعرفوا عدوكم هذا اليهود بتوجههم الصهيوني الإجرامي، بأذرع هذا التوجه الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية. اعرفوا هذا العدو من خلال القرآن الكريم، من خلال كتاب الله، من خلال آيات الله، وعرفوه مما هو عليه من معتقداته، من ثقافته، من خلفيته الفكرية والعقائدية، وعرفوه أيضا من مخططاته ومؤامراته الصريحة الواضحة وأهدافه الواضحة والمعلنة. يتحدث ليل النهار عن تغيير الشرق الأوسط الجديد، تغيير الشرق الأوسط الجديد، كلمة واضحة ثم كأنها كلمة غير معروفة المعنى ولا لها مدلول. مدلولها يعني تدميركم، استعبادكم، إذلالكم، إخضاعكم، إهانتكم، يعني طمس هويتكم، يعني إذلالكم لتكون أمة تحت الحذاء الإسرائيلي والأمريكي. فمعنى تغيير الشرق الأوسط الجديد؟ كيف التغاضي عن ذلك؟ المشكلة هذه كارثة، عرفوه من خلال ممارسات الإجرامية الفظيعة التي هي واضحة في قطاع غزة.

0: مستمعينا الكرام، صحة غزة أتت بإحصائيات تدمي القلب عن عدد الشهداء والجرحى الذين استشهدوا في غزة منذ بدء العدوان عليها، حيث بلغ عدد الشهداء إلى 73 ألف شهيدا و 269 منذ بدء العدوان على قطاع غزة، و 1144 شهيدا منذ خرق العدوان الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار على غزة. أما اليوم ف30 شهيدا وجريحا في مجازر صهيونية متواصلة منذ الصباح، وحماس تستنكر صمت الوسطاء والأمم المتحدة، حيث واصل العدو الصهيوني ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، مستغلا اتفاق وقف إطلاق النار لمواصلة سياسة القتل والتدمير والنسف في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية التزاماتها باستحقاقات الاتفاق وضبط النفس، مقابل تنصل الاحتلال من التزاماته وتصعيد اعتداءاته بحق المدنيين. هذا التصعيد يأتي في ظل تنصل الوسطاء عن إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق أو وقف جرائمه، بينما ينصب تركيزهم على ممارسة الضغوط على المقاومة ونزع سلاحها في موقف يكشف انحياز فاضح للأجندة الصهيونية وتجاهلا لمعاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. في مجزرة مروعة استشهد 5 فلسطينيين من أسرة واحدة، هم أب وزوجته و3 من أطفالهما، وأصيب 10 آخرون إثر غارة صهيونية استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة. بدورها علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على هذه الجريمة، معتبرة أن قصف طائرات العدو الصهيوني لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة أسفر عن ارتقاء نحو 5 مواطنين هو جريمة حرب متعمدة. وقالت إن جريمة العدو في حي النصر امتداد لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ قرابة 3 سنوات باستهتار تام بالمجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مضيفة أن هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي للعدو وتعطشه لدماء الشعب الفلسطيني وسعيه الحثيث لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة. في ختام بيانها شددت حماس على أن العدو يستمر في الإبادة الجماعية بغزة تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار، مستغلا حالة الصمت والعجز الدولي غير المبرر. أما بالعودة إلى الإجرام الصهيوني، فتوسعت جرائم العدو بعد استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة الفروسية شمال مدينة غزة، فيما أصيب مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب القطاع. هذه الجرائم جاءت بعد سلسلة متفرقة من سابقاتها منذ صباح اليوم، حيث ارتقى على إثرها 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وأصيب عدد من المواطنين، لترتفع حصيلة الإجرام منذ فجر السبت حتى مسائه إلى 30 شهيدا وجريحا، فيما يشار إلى أن العدو ارتكب يوم الجمعة جرائم مروعة ارتقى على إثرها أكثر من 30 شهيدا وجريحا، وهي أرقام تؤكد استمرار الإبادة الجماعية برعاية أمريكية تحت غطاء الاتفاق الهش والوسطاء المتواطئين. وعلى وقع هذا الإجرام، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 19 شهيدا و60 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية، مؤكدة ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1144 شهيدا و3703 جرحى، في دليل على استمرار الاحتلال في جرائم الإبادة. كما أكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 37269 شهيدا و173811 جريحا، وفي سياق سياسة التدمير الممنهج، نفذت قوات العدو الصهيوني عمليات نسف لمنازل المواطنين شرق مدينة خان يونس قبل أن تعاود نسف منازل سكنية في المنطقة ذاتها، مواصلا استهداف الأحياء السكنية. ودمر طيران الاحتلال منزلا لمواطن جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع، متسببا في أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة، كما دمر منزلا آخر شمال بلدة الكرارة في خان يونس، ما يكشف إصراره على فرض مخططي التهجير والإبادة. هذه الجرائم المتواصلة تؤكد أن الاحتلال يواصل استغلال الاتفاق غطاء لمواصلة حرب الإبادة بحق الفلسطينيين، مستفيدا من غياب أي ضغط حقيقي من الوسطاء لإجباره على الالتزام بتعهداته، في وقت تتجه فيه جهودهم نحو الضغط على المقاومة بدلا من وقف العدوان، بما يعزز الاتهامات بانحيازهم للرؤية الصهيونية. ويؤكد أن الاحتلال ماض في انتهاكاته ما لم يواجه بموقف يفرض عليه الالتزام ويضع حدا لجرائمه.
1: منذ الاتفاق الذي كان بضمناء يضمنون على الطرفين في قطاع غزة، وإلى اليوم العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 شهيد فلسطيني، بينهم الأطفال والنساء والكبار والصغار، وبينهم من المجاهدين قادة وأفراد، ويستمر في جرائم القتل بشكل يومي في غزة، وهذا العدد هو عدد كبير جدا، أكثر من 1000 شهيد بعد الاتفاق، في ظل الاتفاق، في ظل الهدنة القائمة على الاتفاق، وفي مقدمة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار. العدو الإسرائيلي يقتل ويستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل إطلاق النار، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بالاستهداف، بكل أشكال الاستهداف، وبجرائم يومية بشكل يومي يقتل الناس. هذا العدد ليس عددا بسيطا، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 مصاب في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه ضمناء. وفي نفس الوقت لو قتل في المقابل جندي إسرائيلي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتوجه حتى البعض من الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية تتوجه حتى هي باللوم للشعب الفلسطيني ولمجاهديه.
2: لا يكاد يمر يوم واحد على قطاع غزة المحاصر دون أن تتدفق فيه شلالات الدماء وتتوالى قوافل الشهداء، في وقت يستمر فيه التدمير الممنهج لكل مقومة الحياة. إلى ذلك استهدفت قوات العدو الصهيوني مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء، بينما ارتكى شهداء آخرون جراء قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق متفرقة في مدينة دير البلح ومخيمي المسيرات والبريج وسط القطاع وحي النصر غرب مدينة غزة.
3: ابني الله يرحم مات وانا رابع الله يرحم، وخبرت ما تبصه زلمة طيب الله يرحم الله يرحم، وسالم سالم أبصه عز أصحابي الله يرحم الله يرحم.
2: وفي سياق حرب الإبادة والتطهير العرقي الممنهج، نفذ جيش الكيان الصهيوني عملية نسف وتدمير واسعة النطاق، تمثلت في تسوية مربعات سكنية كاملة بالأرض في بلدة بني سهيلة بخان يونس، بهدف تعميق المأساة الإنسانية وجعل المنطقة غير قابلة للحياة. وتحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظل تدمير شبكات مياه الشرب، يضطر الأطفال لجر عربات محملة بالأوعية لتأمين الحد الأدنى من حاجات أسرهم متجشمين رحلة عناء شاقة وطويلة بين الركام والأنقاض. ورغم الحصار الخانق وحجم الدمار الهائل، يصر طلاب المدارس في مدينة خان يونس على تحدي الواقع المرير، حيث ينخرطون في أنشطة تعليمية ونفسية، محاولين بلسمة جراحهم ورسم البسمة على وجوههم من تحت انقاض منازلهم المدمرة.
4: تحت هذا الركام ومن تحت هذا الرماد جيلا يصنع الحياة وجيلا يصنع المستقبل. نحاول أن نرسم البسمة على وجوه حزينة، وهناك لدينا الكثير من الأيتام. أيضا لدينا برنامج التربية الفنية وبرنامج الموسيقى وبرنامج الأنشطة والألعاب مثل كرة القدم. فكما تعلمون لا يوجد لدينا ملاعب آمنة ولا يوجد لدينا حدائق عامة يذهب إليها.
2: وإلى القدس المحتلة، حيث يواجه المسجد الأقصى المبارك تصعيدا خطيرا وتحديات غير مسبوقة بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. تحشد العصابات الصهيونية وما تسمى جماعات الهيكل المتطرفة عناصرها لتنفيذ اقتحامات واسعة وسط دعوات صهيونية علنية لفرض واقع تهويدي جديد داخل باحاته. وفي الضفة الغربية المحتلة، وبمزيج من الزغاريد والدموع والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال، شيعت جماهير غفيرة في قرية المغير شمال رام الله جثمان الشهيد فادي النعسان، الذي ارتكى متأثرا بإصابة برصاص العدو خلال تصديه لهجوم إرهابي شنه المستوطنون الصهاينة على البلدة.
5: أعطى الشهادة الحمد لله رب العالمين استشهد.
2: أما في بلدة حوارة بمسافر يطا جنوبي الخليل، يخوض الحاج إبراهيم الجبور وعائلته معركة صمود يومية ضارية ضد اعتداءات المستوطنين المستمرة على مسكنه وأرضه، حيث واجههم بجسده النحيل بكل صلابة وشجاعة، متصديا لمحاولات ابتلاعهم قبيل أن تعتقله قوة الكيان. وفي سياق متصل، تواصل قوات العدو الصهيوني حملات المداهمة والاعتقال اليومية الممنهجة في مختلف مدن ومخيمات الضفة الغربية، حيث اقتحمت شرطة وآليات الكيان المحتل حي الطيرة في رام الله وخربة مسعود في جنين وسط مواجهات واشتباكات مع الشبان المنتفضين.

الأمة عليها مسؤولية باقية. ما بعد هذه الجولة لم تنتهي المسألة. الشعب الفلسطيني مظلوم، يجب أن تقف الأمة معه ليستعيد حقوقه المشروعة كاملة. العدو الإسرائيلي بمشروعه الصهيوني يشكل خطراً على الأمة بكلها، ولديه أطماع توسعية. لولا هذه الجبهة، لولا هذا الصمود في قطاع غزة، وكان العدو متفرغاً لتوسعه في البلدان العربية الأخرى لكان قد فعل الشيء الكثير. فالأمة عليها مسؤولية. بعد هذه الجولة هناك من يبوء بوزر التواطؤ خلال هذه الجولة، من تواطؤوا مع العدو ووزرهم كبير وذنبهم عظيم، ولهذا تبعاته عليهم في الدنيا والآخرة. خلال هذه الجولة هناك من باء بوزر التخاذل ووزره كبير أيضا، وموعود من الله بالعذاب في الدنيا والآخرة. هناك من توفق للتحرك والموقف والإسلام في نصرة الشعب الفلسطيني، وهذه نعمة وتوفيق كبير. هناك مسؤولية في العمل المستمر، لأن الأعداء لهم أجندتهم المستمرة خلال هذه الفترة ضد الشعب الفلسطيني، سيعملون على تصفية القضية الفلسطينية ضد جبهات الإسناد ضد أمتنا بشكل عام.

سامعين الكرام، السيد القائد في خطابه الكريم ثبت رؤية متكاملة تقوم على 3 مرتكزات رئيسية: التمسك بالسيادة الوطنية، رفض الوصاية الخارجية، وتثبيت معادلات الردع في مواجهة أي تصعيد، وربط معركة اليمن بالسياق الأوسع للصراع الدائر في المنطقة باعتبارها جزء من مواجهة مفتوحة مع مشاريع الهيمنة والاستعباد. وبإذن الله الشعب اليمني كله على جاهزية وعلى استعداد كامل لكل الخيارات التي يوجه بها السيد القائد سلام الله عليه، والتي يطلبها من هذا الشعب. كل الشعب فداء لكم سيدنا سلام الله عليكم وعلى هذه الحرية العظيمة التي تجري في دمائكم وتجري في دماء كل حر يمني أراد العزة والكرامة وصمد في وجه كل هذه الجرائم التي يقوم بها العدو الصهيوني، العدو السعودي، بتوجيه من أسياده الأمريكيين والصهاينة. اليمن اليوم سيأخذ بحقه وبثأره من كل ذلك الظلم بإذن الله، وكلنا عون لكم وسند ومدد.

مستمعنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة التي كنا معكم فيها من صباح الخير يا قدس. سعدنا جدا بصحبتكم من الثامنة صباحا وحتى الآن، على أمل أن يتجدد اللقاء في فاصلة ظهيرة بإذن الله. نشكر لكم طيب المتابعة. من كنا معكم في فترة يوم أعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا متميزا أماني عبد الكريم مفضل. إلى الملتقى، دائما وأبدا كونوا بخير.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية ودون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
8: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت يبذل الجهود على

0: قلنا منذ اليوم الأول العدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد،
1: غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن
1: غير وارد.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة،
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
5: وما
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي، شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري.

0: وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: سام اف ام، عدنا.
4: هنا سام.
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله سامعينا الأعزاء أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات سام اف ام 99.1 و99.3 و93.5 وكل تحايا أيضا للأعزاء المستمعين إلينا عبر تطبيقات البث المباشر راديو جاردن ومكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر samyaman.fm. من جديد نحن معكم سامعين الكرام في فترة ظهيرية جديدة 99.0 سنرافقكم بها من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ومن الإخراج أماني عبد الكريم مفضل.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء لعزة الله، ونحن أقوياء لقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة،
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: نعم مستمعينا الكرام، اليوم انتهى زمن الانتظار، ولت أيام المماطلة، ومثل ما بيقولوا دقت ساعة الحسم الحقيقي. من خرج في جمعة التحذير والنفير بذلك الخروج المليوني الهادر ما كانش مجرد تظاهرة عادية أبدا، كان إعلان وتفويض من الشعب اليمني، إعلان كبير ومدوي لتفويض السيد القائد سلام الله عليهم. وقد أثبت الشعب اليمني للعالم كله، للنظام السعودي، لمن خلفه من الأعداء الصهاينة أمريكا وغيرهم، أنه للصبر حدود، وأن حدود الصبر اليمني قد بلغت مثل ما بيقولوا منتهاها. الأعداء الذين ظنوا واهمين أن انشغالنا بمعركتنا مع إخوتنا في غزة، في إسناد المستضعفين في هذا العالم من قطاع غزة، من محور المقاومة، هذا نوع يشغلنا عن الدفاع عن أرضنا وعن حقوقنا، واستغلوا هذا الموقف بطريقة بشعة جدا، مارسوا طغيانهم في الشعب اليمني، أحكموا علينا الحصار الاقتصادي، ودمروا أرضنا، وجندوا الخلايا من أجل الأعمال الطغيانية التي يريدون القيام بها في هذا الشعب. لكن هم نسيوا أن هذا الشعب لا ينام على ضيم، ولا يقبل بنصف حل، ولا يركع إلا لله سبحانه وتعالى. ومثل ما قالوا السيد القائد، إحنا خلقنا أحرار وسنظل أحرار. فالسيد القائد سلام الله عليهم، بناء على توجيهاتهم الحكيمة، اليوم نعلن الاستعداد، الجهوزية التامة لخوض المرحلة المقبلة تحت شعار واحد، أنه لا حصار من طرف واحد، والحصار مثل ما قالوا السيد بالحصار، المطار بالمطار. يجب على السعودية أنه ترفع يدها عن اليمن تماما، وتعطينا سيادتنا كاملة غير منقوصة، ومش بفضل منهم أبدا، هذا حق طبيعي للشعب اليمني العظيم. فعلينا جميعا الانطلاق إلى كل جبهات العزة والشرف، مش بس في الميادين، كل واحد في جبهته، المعلم في مدرسته، الإعلامي في ميدانه، المجاهد في معركته، وكل أطياف الشعب اليمني، السياسيون في ميدانهم، كل أبناء الشعب اليمني يجب عليهم أن يتحركوا، وأن يعرفوا أن المسؤولية اليوم كبيرة جدا على أعماقنا. إحنا مش كنا بنقول ليش ما نرد على السعودية، ليش السعودية جالسة بتفعل ما تشتي وإحنا جالسين نبصر فيها، ليش بس بنسند الخارج وما ما بناخذ حقوقنا. اليوم جاءت الإجابة، السيد عبد الملك سلام الله عليهم قالوا لنا أنه ننطلق اليوم ونخرج في مش اليوم، قالوا لنا يوم الخميس أنه ننطلق ونخرج، وبعد هذا الخروج له ما بعده. فاليوم من واجبنا أن احنا نستعد تماما، نستعد لكل حاجة. أول حاجة أنه تكون علاقتنا بالله سبحانه وتعالى قوية جدا، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، ونلتزم بالتوجيهات السيد القائد في هذه المرحلة. يعني البعض كان بيقول السيد القائد قالوا يوم الجمعة نخرج وبعدين كيف، ما جاش ولا حاجة ولا به ولا خبر. علينا أن نسلم تسليم مطلق للقيادة، نستعد بكل ما أمكن، بكل ما لدينا من استعدادات. الاستعداد أول حاجة، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، الثقة بالله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم التسليم المطلق للقيادة الحكيمة، لكل التوجيهات التي تأتينا من قيادتنا الحكيمة وسلام الله عليهم السيد القائد. إذا كانوا وقفوا بتلك القوة وبتلك العزة وبتلك الأنفة والعظمة مع شعب فلسطين، فما بالكم بالشعب اليمني؟ ما تتوقعوا أنه يكون مثل ما قالوا السيد أن نستعيد حقوقنا كلها وغير منقوصة. إن شاء الله بإذن الله يعود اليمن مثل ما كان، أراضينا المحتلة تتحرر، أجواءنا كلها بإذن الله عز وجل لن تكون تحت سلطة أي دولة في هذا العالم، بل ستكون سيادتنا كاملة. فأنتم أعزائنا المستمعين، استعداداتكم للمرحلة القادمة، كلمونا عن هذا الاستعداد، بماذا تستعدون لهذه المرحلة الجديدة الذي أكد عليها السيد القائد، والذي إحنا اليوم في طورها وفي طور الاستعداد بها لها. وعلينا أن نحذر من الخلايا النائمة ومن كل العملاء الموجودين داخلنا، والذي بيحاولوا يبثوا سمومهم في أوساطنا. نسلم تسليم مطلق لقيادتنا الحكيمة لكل التوجيهات التي تأتي منهم. طبعا بإمكانكم المشاركة معنا أعزائنا المستمعين على بالاتصال أو بالرسائل، رقم الرسائل 720-991-991، أما الرسائل الاتصالات فهو على 322-653 مسبوق بصفر واحد لمن هم من خارج العاصمة صنعاء.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: مستمعينا الكرام، لدينا أولى المكالمات لهذا اليوم. ألو، السلام عليكم. انقطع الاتصال. إذن مستمعينا الكرام، نبدأ أيضا باستقبال رسائلكم واتصالاتكم، ولدينا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: فتاة المسيرة.
0: فتاة المسيرة، حياك الله يا فتاة المسيرة. ما هي استعداداتك للمرحلة القادمة، وما هي رسائلك للأعداء سواء السعودية أو أمريكا أو من وراءهم؟
1: نحن في أتم وجه الزيارة بجرد استطاعة كلاس ميجانة. نحن الشعب الإيمان، ما نخاف إلا من الله، وبسلك إلى السعودية. أما علمتم أن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة. أما أقوله لسماحتي المولى السيد عبد الملك إدريس المحوتي، روحي لك الفداء، وأقول له اللهم خذ بقية عمري وأعطيه إياه يا ابن رسول الله. وما أحب أن أقول لأبي وأمي الذين ساندوني طوال مهنتي الدراسية. التحية لك لإمة عمي الزهراء، التحية لكل من هنى بنسبة نجاحي بمعدل 85%. لكن صديقتي الغالية فداء أهل البيت، التحية لأخت الشهيد حسين المروني، التحية لكم جميعا جميع المشاركات كل من بسمها وصفتها. تحياتي لكم جميعا، أختكم فتاة المسيرة. أطلب زامل وأهدي الوالدين الأعزاء هامات الأرواح.
0: شكرا جزيلا يا فتاة المسيرة، ومباركات قلبية لك على هذا المعدل الجميل، ونتمنى لك مستقبل أفضل وأفضل. شكرا جزيلا.

هنا نبدأ باستقبال الرسائل وقراءتها، وأولى الرسائل من أبو خليل الحاوي يقول: أسعدتم بالخير صباحا يا غالين، ممكن تسمعونا هذه القصيدة؟ القصيدة تقول: ما لك يا ابن سلمان مننا مهرب، حبة حبة لا تستعجل موعدك قرب، نتحداك الآن علينا تضرب، بانرد الصاع أصباع ونخلي بلادك تخرب، وإذا لزم الأمر بندك أرضك ونقبض عليك كالأرنب، يا أبو عقال راجع نفسك قبل ما تحنب، لو تشتري سلاح الكون مرة وبه علينا تضرب، بانجيك أفواج، يا أبو عقال وما لأبوك مننا مهرب، المرسل أخوكم عبد علي حاوي، ونطلب دامل الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. شكرا جزيلا.

أي والله نتحداك، وتحدي اليوم أصبح من السيدة القائد، فلا مفر لكم ولا مهرب. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، اللهم احفظ سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتحياتي لكم سام اف ام، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وأطلب زامل لو ترى يا ذيب كم مثلك عويت، وشكرا. ورسالة بدون اسم. طيب هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، كل الشعب يا سيدنا فوضك بنزع الحقوق من هذا النظام المجرم، يا سيدنا القائد نثق بحكمتكم، فأنت الصوت الصادق والأمين لحقوقنا والسند المتين في كل مسيرة نحو العزة والنصر. شكرا لكم قيادتنا الحكيمة لجهودكم وتوجيهاتكم التي كانت النور الذي تضيء طريق النصر والعزة والكرامة. نسأل من الله أن يحفظك وأن يمد بعمرك، أرواحنا لك الفداء، أدامكم الله ذخرا للأمة العربية، ونطلب إلى الجبهات. ربي يناديني. التحية للغاليات خديجة وأماني، وكل التحية لكم الأخوات الزينبيات من مرتفعة جبال وصاب الشامخة. شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الله يسعدكم وأطلب دامل على ذوقكم من بنت جواح سنحان، وأهديها لكل من شارك في إذاعة سام FM، وهذا الزامل لش يا بنت جواح، شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم بندر الوصابي، وأثبت شعبنا اليمني العزيز للعالم أن الحصار على اليمن قد انتهى وولى إلى غير رجعة، وستتحمل المهلكة وحدها تبعات أي خطوة حمقاء تقوم بها هي وأدواتها. إحنا العرب لقحاح، وإحنا الدين، وإحنا منبع صماد جبل يبقى جبل شامخ وتبقى القاع قاع، وإحنا رجال اليمن في الجد ما نمزح، وعندنا الحرب لا شبت سلا وفراح، زامل شامخ كياني. شكرا جزيلا.

0: رسالة من بيت المطري تقول: نحن مستعدين في أي وقت، نريد إشارة من السيد عبد الملك، والله مشتاقين لأصوات البنادق والسلاح الثقيل، إني أرتاح لصوت المعركة في الجبهات. جاء اليوم المحدد للسعودي، وأطلب زامل سالم المسعودي على الباري، توكلنا، أخوكم أبو فؤاد محمد المطري. شكرا جزيلا. اتصال جديد. ألو. وعليكم السلام، من معانا؟
1: معكم محبة الإعلام البتولي.
0: محبة أيش؟
1: الإعلام البتولي.
0: محبة الإعلام البتولي، حيا البتول، حياش الله وأهلا عبر أثير سام اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقول للعدو السعودي، أنت جنيت على نفسك حينما أتيت بمحاربة اليمن. اليمن ليس ذلك اليمن الذي كان في الماضي، ولكنه الآن تثقف بثقافة القرآن الكريم، توكل على الله وثق بالله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لسيدي وسائدي وسادراتي، امضي بنا فوالله إنهم سلمون لك.
0: نعم، شكرا جزيلا للبتول. أيضا هنا رسالة تقول: العدو الصهيوني السعودي تعدى على الشعب اليمني، لكن الشعب غضب من العدو السعودي أنه نهب حقوقنا وثرواتنا، لكن والله ما زادنا لا قوة وثبات. إحنا مسلمين لك يا سيدي في كل المراحل، وزامل حدد الوقت من أماني عادل. شكرا جزيلا يا أماني.

0: اتصال جديد. ألو.
1: ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معكم ندى.
0: الصوت بيقطع. من؟
1: ندى العسل.
0: ندى العسل، يا أهلا وسهلا يا ندى، كيف حالك؟
1: الحمد لله، أنت كيف حالك؟
0: الحمد لله في خير، تسلمي، تفضلي.
1: نحن اليوم لا ننتظر التاريخ ليحكي عنا، بل نحن من نصوغ مادة نداده ونخط بدماءنا وصمودنا صفحات العزة في سجل الخالدي. إن خطاب السيد القائد حفظه الله لم يكن مجرد كلمات عبرت الأفي، بل كان ميثاقا للكرامة ونذيرا للأعداد، إن بركان هذا الشعب قد حان وقت ثوراته. نحن لا نساوم في كرامتنا، فهي عندنا أغلى من الحياة وأبقى من الزمن. هذا الحسود المنتشر في الآفاق ليست عابرة، بل هي إرادة بشرية توحدت لتكون صفا واحدا وفكرا واحدا وغاية واحدة، أن تنتزع حقنا كاملة غير منقوصة مهما بلغت التضحيات. نحن في حالة يقظة مطلقة، نعد العدة بالوعي قبل السلاح وبالثبات في الفكر قبل الثبات في الميدان، واثقين بأن ما بعد الغد ليس مجرد زمن جديد، بل هو فجر نكتبه بأيدينا، فجر يليق بتضحية الأحرار. استعدادنا يا أستاذة خديجة لهذه الحقبة القادمة، أولا هو الاستعداد المعنوي والنفسي، أن نصل إلى مرحلة من اليقين بأن التحديات في طريق الله. الاستعداد هنا يعني التحرر من الخوف والالتزام بالروحية التي يغرسها خطاب السيد القائد، بحيث يصح كل فرد منا مشروع شهادة أو مشروع عطاء لا يتردد أمام أي استحقاق. أيضا الاستعداد الفكري، وحفظ الصف تحسين الفكر من القبليل، واجبنا هو أن نكون حراس الوعي، نرد على الإشاعات الحقيقة ونحافظ على التماسك التماسك الاجتماعي. المجتمع الموحد فكريا هو مجتمع لا يهزم. أيضا الاستعداد العملي والمهني، كما أشرنا يعني في الكلام أنه في العمل هو جزء من المعركة، الطيب في طبيب في عيادته، المهندس في موقعه، والإعلامي في منصته، كلهم في حالة استنفار لتقديم أفضل ما لديهم لتعزيز الجهات الداخلية. أيضا التكافل الاجتماعي،
0: صحيح،
1: بالوقت مع بعضنا البعض وتخفيف معاناة المجتمع، فالتلاحم الشعبي هو الوقود الذي يجعل الحشود قادرة على الاستمرار مهما طال مدى الحرب. أما رسالتنا للعدو، إلى من ظنوا أن الزمن يعني يطوي صفحات عزتنا أو أن التعب قد ينال من سواعد أحرارنا، إن هذا الحشود المليوني ليس مجرد أصوات ترفع، بل هي إعلان عن ميلاد معادلة جديدة، حيث الكرامة خط أحمر لا يتجاوز، وحيث الإرادة اليمنية أصل من كل أسلحتكم. نحن لا نستعرض القوى، بل نكشف لكم عن ضعف بأسنا الذي أسهرناها اليوم الفضل، فأحضروا غضب الشعب، أدرك غايته وتسلح بحقه، ولم يعد يرى في الوجود ما هو أغلى من كرامته التي لن تسلب ما دام فينا نفس يتردد.
0: ندى العسل، شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة والجميلة جدا، شكرا جزيلا. وكل التحية لك يا ندى ولوعيك ولهذه المشاركة القيمة، شكرا جزيلا.

0: اتصال جديد. الو
1: الو
0: اهلا وسهلا، من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟ من معنا؟
1: زينب.
0: زينب، يا زينب يا حبذا لو تبصريش مكان فيه تغطية. صوت مش واضح.
1: ألو
0: نعم. من معنا؟ يا ألو. أتمنى لو تعاودوا الاتصال من مكان فيه تغطية أفضل. هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذاعة سام أحييكم وأقول للسعودية لن نخاف إلا من الله، لن تخوفنا طائراتكم ولا صواريخكم ولا ولن ترعبونا مهما تكالبتم. معك أبو محمد الوصابي، شكرا جزيلا.

0: هنا أيضا رسالة تقول: ظاهرتكم وعي وثقافة قرآنية، التاريخ يعيد نفسه. مثلا في وقت رسول الله كان هنالك صلح الحديبية بين الرسول وأهل قريش، من بعد ما أهل قريش لم يلتزموا بالصلح انطلق رسول الله للإعداد لمعركة فتح مكة، ومن بعد هذا الفتح قال للمشركين: اذهبوا أنتم الطلقاء. ونحن الآن كان هناك هدنة عام 2022 مع العدو السعودي ولم يلتزموا ببنود الاتفاق، والآن جاء وقت المعركة التي ستكون تحرير اليمن وفتح مكة مرة أخرى وتحريرها من نظام آل سعود. نعم سنستعد بكل ما نستطيع من إمكانات. تحيات الوفاء للسيد القائد وزامل مناجاة مجاهد الفقيرة إلى الله. شكرا جزيلا يا الفقيرة إلى الله. ولدينا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: بثينة
0: العبسي.
1: أيوة.
0: يا أهلا وسهلا يا بثينة، تفضلي. بثينة، إيش حابة تقولي في موضوع اليوم؟ نتحدث عن الاستعدادات للمرحلة القادمة ورسائلكم كشعب يمني للنظام السعودي وللعدو الأمريكي، تفضلي.
1: جاهزين، لقد أكد السيد القائد اليوم الخميس وفي يوم الجمعة على لسان الجماهير التي حضرت في الشهاد، ونقول للسيد يحفظه الله تعالى: لذلك يا سيدي الوفاء بالوفاء، نسليك بأرواحنا وأموالنا، أنت البدر المضيء في زمن عام فيه الظلم والفساد، المتكلم من القرآن وبصدق في زمن لا صدق فيه، أنفسنا وأرواحنا ننهبها لله فداء لك يا سيدي وقائدي، ويا العلم العالم الرباني القرآن الظافر في زمن كاد فيه الفجر، نحن جنودك وبردنا إلى ما تشاء، نحن أهل الإشارة ونحن طوع أوامرك، إذا أردت نقيض البحر نخذناه معك ونغرقكم بالفتحة في أوساط البحر، وإذا أردت أن نتحقق الجغرافيا والانتقام من الصعيد الجاهزين لو نبحث عن الأقدام، وإذا أردت فتك الحصار نحن طوع أمرك، حاشا أن نخذلك كما أهل الكوكب خذل الإمام الحسين وأهل العراق خذل الإمام زيد. ونقول للسعود أنتهى زمن لا سلم ولا حرب، نختار اليوم الحرب، وهذا ليس اختيار بل قرار، كرمنا بالانحصار والمعاناة، ولا نسمح للسعود يعيش على حساب ديانة ويتنعم على حساب دمائنا ويبني اقتصاده على حساب مشاكلنا والحروب التي يجرأها بيننا. لابد ما نذوق الخوف من الغضب اليمني، لابد ما نستعيد حق كل مواطن ويلتقن كل ضحية كل مظلوم منهم، لابد يعيش اليمن سعهم وأحسن وأفضل منهم، ورغم عنهم وعن بن سلمان يكرم وكل ما تبي ولا تسرع على أرض وصية.
0: جميل جدا بثينة العبسي، شكرا لك ولوعيك.
1: شكرا جزيلا
0: في أمان الله.

0: اتصال جديد. ألو.
1: ألو، معكم مشكلة الإعلام البتول.
0: البتول يحيى.
1: إيه، من قطع الاتصال والآن في غير مشاركتي.
0: طيب تفضلي يا بتول.
1: وأقول لقيدي وقائدي وشجرتي، قم بنا فوالله إنا متبعون لك ومطورون لك في أي أمر تستعمله. وأقول للعدو السعودي، والله إنا نحن مستعدون للمواجهة مهما كانت التحديات، لأننا قوم لا نخشى إلى الله. تحياتي لكم وتحياتي لجميع المشاركات وأبل الزامل، أهلا بمن جاي حاربي.
0: شكرا جزيلا يا بتول ولمشاركتك، في أمان الله. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. المعادلة الحقيقية فيها مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار، كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية في هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة تورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الوقح في كل شؤوننا. معادلات الحصار، معادلات الحصار، العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مكومات الثبات وكل عوامل القوة، نقول للعدوان السعودي المجرم افهم خطاب السيد القائد عبد الملك الحوثي في يوم الخميس. أما بعد بيان يحيى سريع، الله يحفظ حفيد رسول الله السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. شكرا جزيلا. اتصال جديد. ألو. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
2: معكم من دمار.
0: من دمار، تفضلوا.
2: ألو.
0: نعم تفضلوا، من معنا؟
2: قلت يعني احنا تبع السيد، واحنا يعني بنلبي دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونحن وهبنا أرواحنا وأنفسنا فداء لقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ونحن منتظمين يعني احنا اشتقنا لأصوات المعركة وأصوات الحروب والبنادق، ونقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اضرب بنا أينما شئت، فنحن فداء أرواحك، فنحن فداء روحك الكريمة الطاهرة، ونحن تحت يدك.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم،
0: في أمان الله.
3: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتك، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تبغض، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لتكون أمرار لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد.

نعود إليكم سامعنا الكرام لنواصل معكم فاصلة ظهيرة لهذا اليوم، ونذكركم بأرقام الرسائل على 7-0-9-9-1-9-9-1، أما الاتصالات فعلى 3-2-2-6-5-3 مسبوكة ب-0-1 لمن هم من خارج العاصمة صنعاء. هنا لدينا رسالة تقول: رسالتنا للعدو السعودي وسيده الأمريكي والصهيوني، لقد جربتمونا في السنين الماضية، فلا داعي لأن تجربوا مرة أخرى، لأنه قد معانا نووي وفرد صوتي. عكل يا أبو عكال. محمد علي الشراحي، أبو عبد الملك أحمد علي الشراحي، شكرا جزيلا.

0: أيضا هنا رسالة تقول: السيد يأشر غير إشارة، وإحنا نقبل كلنا قبائل اليمن كاملة، وإحنا الأولين قبائل بني مطر. معاكم الأخ أبو راس من خرابة محيب بيت عواض. شكرا جزيلا.
1: نقلع حصونا معتدين.

0: ابن عجرة. هذه الزوائم أعزائنا المستمعين الذي بذكرنا بأبو حرب برفاقه العظماء ببطولاتهم العظيمة والجميلة جدا التي كانت حاضرة في نجران في جيزان في عسير في كل أراضينا المحتلة الذي بإذن الله عز وجل ستعود إلينا محررة بإذن الله. هنا رسالة تقول صباح الخير يا مخرجين ويا عاملين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تقول رسالتنا إلى آل سعود، نقول لهم نتحداكم ولو تضربوا علينا حتى آخر يوم في الزمان نحن صامدون ومستعدون لأي حرب بالمال والعتاد والرجال ومنتظرين أي إشارة من سيدنا وعلمنا السيد عبد الملك الحوثي أحفظه الله أخت الشهيد أم الأسير المحرر من صعدة، ونطلب زامل لبيك أبو جبريل لعيسى الليث. شكرا جزيلا والحمد لله على سلامة ابنكم. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات خديجة والمخرجة أماني؟ مستعدين لنقاتل السعودية، سوف نأخذ حقنا إحنا بأيدينا من السعودية، إحنا مستعدين للمرحلة القادمة بإذن الله تعالى. بعد اليوم لن نسكت للسعودية ومن حالفها من براء الفقيه من الحديدة، واشتي زامل لقائد الله مثل قائدنا. شكرا جزيلا يا براء.
1: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.
0: أيضاً هنا رسالة تقول سلام الله عليكم، دام أبو جبريل راكب جواده، أشجع الشجعان قاد القيادة في الظروف القاسية، في الظروف القاسية والشداد، يا سعودي يكفي عباده لليهودي، اليماني بيحرر بلاده من قوى سلمان وأهل الفساد، من الأخوات جواهر ووجدان ومستمعات من فترة طويلة ومشاركات جدد، أتمنى أن تقبلونا صديقات للإذاعة، وتحياتي لكم يا عزيزات. ونشتي زامل قائدنا العلم لعيسى الليث. شكرا جزيلا وحياكم الله جواهر وجدان، نورتين أثير إذاعة سام اف ام. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، أنا إعلامية من صعدة بين صور في كل الوقفات، بس هذه المرة غير كل مرة، الكبار والصغار متحمسين وتجهيزات كثيرة واستعداداتهم قوية جدا، من الإنفاق للقوة الصاروخية وغيرها، ورسالتهم للعدو يقولوا يا ويلك يا سعودي، الكل يتحدى السعودي، وأطلب زامل أتحداك لمحمد المحفدي. تحياتي وتقديري لحضرتك والمخرجة وأكادر إذاعة سام، مع تحيات وتين الخبي. شكرا جزيلا يا وتين، والله يكتب أجرش دائما وأبدا.

أيضا هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، نقول للسعودي واليهودي نحن على أتم الجهوزية رجالا ونساء صغار وكبار شيوخ وأطفال، ونقول لسيدي وتاج راسي أرواحنا لروحك فداء، وندعو الله أن يأخذ من أعمارنا ويطول عمرك ويجعل رؤوسنا فداء راسك، مع تحيات أم يوسف الفقيه. شكرا جزيلا يا أم يوسف.

هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال يا عزيزتي خديجة وكيف العزيزة أماني؟ شكرا جزيلا. تقول: الشعب اليمني بكل قوة سوف يحاصر العدو السعودي. أن العدو السعودي حاصر الشعب اليمني، وزامل سيدي سيدي روحي لروحك فدا، من أسماء صالح. شكرا جزيلا يا أسماء. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال يا خديجة والمخرجة؟ تحياتي لك ولأماني، وتحياتي لسام اف ام، وأقول للسعودية ما لك مننا مهرب. معكم أخت الوصابي، وأطلب زامل تجارب الأيام. شكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول نشكر قيادتنا على الصمود ومجابهة العدوان فتحي أحمد باجل، ونريد الحسم للعدو السعودي فهو سبب مشاكلنا، وأريد زامل حان وقت الحسم الأحمر، ويكفي وصاي بعد اليوم يا رعاة الإبل، حان وقت استعادة الكرامة والحرية، حان وقت صرف المرتبات وفك الحصار وإعادة الإعمار، لن نتنازل عنها مهما يحصل يا أديال أمريكا وإسرائيل، وأريد زامل إيران من فتحي أحمد من باجل. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، معكم مشتاق فؤاد، نشكر شعبنا اليمني العظيم على الحشود المليونية في ميدان 70 وكل الميادين إلى النظام السعودي، استمرار عدوانكم سيقابل برد قاس ومزلزل لم تعهدوه من قبل، واعلموا أن المعادلة تغيرت اليوم، فالعين بالعين والباد أظلم، انتظروا بأسنا القادم فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد، مع تحياتي لكم، معكم مشتاق فؤاد. شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم يا أختي، أهنئ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذه الجهوزية، ونقول للسعودي مهما سويت ما تهز شعرا من رؤوسنا، ونطلب زامل على ذوقكم، معاكم بنت اليمن.

هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتم؟ الحمد لله. تقول أنا أقول لسيدي عبد الملك وسيدي وعيني، والله يا سيدي راسي فداء راسك وقلبي فداء لقلبك وحياتي فداء لحياتك. أنا زهراء محمد وأشتي زامل، أنت علمتنا معنى الوفاء، شكرا جزيلا يا زهراء. أيضا هنا رسالة تقول حشد مليوني عظيم، حشد غير مسبوق، حشد قل أن ترى العين نظيره، امتلأت الساحات بالأحرار من يرفضون الذل واحتلال للبغاة المتكبرين، من يرفضون إملاءات الأعداء وتحكمهم بقراراتهم. جمعة التحذير والنفير هي الفرصة الأخيرة للعدو السعودي من غضب وشدة بأس اليمنيين. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، لن نقبل بالعبودية لكل طواغيت الأرض. ما تريدونه منا هو المستحيل بعينه، حريتنا دين، عزتنا إيمان. للسيد القائد حفظه الله أرواحنا فداك، يا حفيد رسول الله بكم نفخر ونفاخر، عزتنا وكرامتنا وخلاصنا وسعادتنا هي باتباعك وتوليك والسير تحت لوائك. طوبى لشعب أنت قائده وقائد ثورته ومسيرته وتحريره، لن ترانا يا قائدنا إلا حيث تحب، فنحن رهن إشارتك، ولن يرانا الأعداء إلا حيث يكرهون. خالص الشكر والتقدير للمتميزتين الأستاذة خديجة والمبدعة أماني زامل، يا دعاة المعارك من قاهرة الأعداء.

قلوب شعبك يا سيدي تتهافت لحبكم وترتفع أصواتهم للدعاء لك، بنادقهم تقسم ألا تخذلك، وأرواحهم لك الفداء، وقلوبهم تنبض لك بالولاء، وأكفهم ترتفع حمدا وثناء بهذه النعمة الربانية. فأنتم بالنسبة لنا شمسنا الساطعة الذي لا يخفت نورها، وكمرنا المنير في زمان الظلمة، وسيفنا المسلول في وجه العداء. ونقول للسعودي إذا كان الزمان للآن ما رباش يربيش اليمن، لازم تعيشي نفس ما عاشه من صعدة بتول حجر. شكرا جزيلا يا بتول.

0: آخر مكالمة لدينا، نقول ألو.
1: السلام الله عليكم، الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وأهلا وسهلا.
1: الله يحييكم، أنا أخوكم أبو خالد المهري، الله يعطيكم العافية، وسعيد جدا طرحكم هذا الطرح الكريم، الطرح الوطني بالإذاعة السام. لكم تحية أنتم إذاعة السام وجميع الإذاعات الوطنية، فما أطيل عليكم، تحية كبيرة لسماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله من الجنوب الأحرار، وتحية للشعب هذا الكريم، ونطمئن هذا الشعب بأننا يشهد الله في سماه بأننا منتصرون بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله سوف ننتصر بإذن الله قريبا في القريب العاجل، وسوف ترجع بإذن الله جميع الأمور إلى ما كانت، ومع النصر هذا على السعودية طبعا سوف يموت العملاء والمرتزقة، هذا بلا شك. سقوط هذا الأرعن بن سلمان مع سقوط العملاء والمرتزقة والخونة، وفليعلموا من صوتي في إذاعة سام أن نحن بعد الله عز وجل عيننا عليهم، عيننا عليهم مستعدين، بس منتظرين الإشارة في نحرهم إن شاء الله. وتحية كبيرة للمرابطين في الجبهات، إخواننا وسود الله وجنود الله، وتحية لكم إذاعة سام، ونسأل الله النصر العظيم والفتح المبين إن شاء الله، وسوف يسقط ابن سلمان بإذن الله قريب العاجل بإذن واحد
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لكم ولمشاركاتكم القيمة معنا، وبمثل هذه الأصوات بإذن الله سيتحرر الجنوب بإذن الله.
1: بإذن الله، شكرا لكم،
0: شكرا، في أمان الله.

أيضا رسالة تقول: السلام عليكم يا أستاذة خديجة النعمي، ونقول السعودية رجعنا الحمقاء، سنرد الصاع صاعين والعين بعين والسن بالسن والجروح قصاص. تحياتي للمخرجة أماني، وطلعوا زامل حدد الوقت، معاكم صفية النعمي. شكرا جزيلا يا صفية. أيضا هنا رسالة تقول: نقول للسعودي راجع حساباتك وتذكر الهزائم الذي تلقيتها من أبطال الشعب اليمني منذ عشر سنين، ومستعدين نواجهكم، وسنرد عليكم ونأخذ بثأر الشهداء من جبار رأس من سراج الدين. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك يا شمعة الإبداع خديجة منورة؟ شكرا جزيلا. تقول: نعم، في عصر التنازلات والبيانات المصقولة خرج من صلب الريح رجل لا يكتب على ورق بل على شرفات المدفع، اسمه عبد الملك الحوثي يحفظه الله، وفي اسمه رقية كربلاء، وفي صوته رنين آية لم تفسر بعد، يمشي على خارطة جرحوها 1000 مرة، فجعل من صعدة محرابا ومن الحصار مقلاع داود. قال: غزة أختنا، فقامت الكبائل من سباتها ووضعت بنادقها في قلب الخارطة لا في أطرافها. وشكرا، معاكم شذا الأزهار. شكرا جزيلا يا شذا ولرسالتك الجميلة. أيضا هنا رسالة من أخت مران، من أخت مروان وصاب مع نسمات هذا الصباح الجميل: أسأل الله أن يرزقكم فرحة ما بعدها حزن، وسعادة ما بعدها حاجة، وأن يحقق أمانيكم، وأن يجعل القرآن الكريم نوركم وهاديكم، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم بكل خير. شكرا جزيلا يا أخت مروان، وأسعد الله ظهورك بكل خير.

هنا رسالة تقول: الموضوع اليوم يقهر الأعداء، معكم أحمد نعمان العبدلي زامل الثبات. الثبات، وعلى السعودي أن يدفع الثمن والفرض صوتي. معاكم المرسلين محمد مالك العبدلي ورسام الوصابي وزامل الولاء والفداء، ومع غزة مهما كان معاكم وسام العبدلي وزامل وحدة الساحات، وشكرا لكم جميعا.

رسالة من بيان عز الدين. رسالة تقول: أسعد الله صباحك أستاذتي العزيزة طيبة المحبوبة خديجة والعزيزة الجميلة زلفاء. طبعا يا بيان اليوم معنا أماني. تقول: يا من ليس تعرفنا فلتنظر إلى قائدنا، هذا هو نحن شهامة ورجولة وإباء وأخلاق وتواضعا، هذاك هو اليمن حرا شامخا أبيا، وهذاك هو نحن حكمة ووعي وبصيرة، وهذاك هو ثباتا وعزا وإيمان، وهو نحن قولا بالمعروف وإشهارا بالحق، وهذاك هو نحن إنهاء للمنكر ودحر للباطل، ونحن غيرة وحمية وفزعة وقوة وصلابة وعزيمة. يا من ليس تعرفنا فلتنظر إلى قائدنا وستجد كل ما تتساءل عنه حول يمننا، فلتنظر إلى تلك الصور المبجلة الحاملة، الصورة المبجلة الحاملة لهم الأمة الناطقة بما ينفعنا الناصحة لنا عن ما سيضرنا، إنه اليمن، واليمن هو قائدنا وشعبنا، كلنا فردا لمواجهة من ينظر إلينا بسوء. قائدنا المبجل دمت لنا ناصحا ومعلما ومرشدا، تحيانا بعام من أعماق قلبي لكن الغالية على روحي خديجة النعمي. شكرا جزيلا يا بيان والعزيزة المميزة زلفة، وإذا أمكن هامة الأرواح من بيان عز الدين من الضالع. شكرا جزيلا لك يا بيان.

أيضا هنا رسالة تقول ما شاء الله، الرسالة طويلة جدا. الرسالة تقول: نتقدم فيها ونقول لسيدي أرواحنا لك الفداء. ما دريت، أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي خديجة النعمي وأختي الغالية المخرجة. نحن في أهبة الاستعداد وفي ساعة النفير والجهاد، والجميع يجعل وقته حالة استنفار. نحن أمام ساعات حازمة وأمام معادلات استراتيجية وأمام تعذيب عدو زود باللغاجة، واليماني لازم يدي له علاجة. نحن نعد أنفسنا ثقافيا وعيا وإيمانا، لازم الجميع يعد كل من حوله، كل من جانبه، كل من كل مكان، لكي نذيق العدو.

لو ما يسمعوا لو ما يسمعوا بها سكان السماء قبل سكان الأرض. وابن بدر الدين قد حضر ووجه التحية لكل الأخوات المشاركات، وعلى رأسهم أختي ملكة المشاركات فداء أهل البيت يا من عزام اليحيى الشرعية سيدي عبد الملك، تحياتي المجاهدة مع الله. وأخت الشهيد تحية إقدار للوالد حمود محمد شرف أب هذه الإذاعة والمشاركين بكلهم، طول الله في عمره.

مستمعينا الكرام، نعتذر عن من لم يحالفنا الوقت لقراءة رسائلهم، وشكرا جزيلا لكل من أرسل أو اتصل، وإن شاء الله الجميع يقرأ رسائلهم تحت الهواء. شكرا لكم لطيب مشاركتنا في هذه الظهيرة، كل تحايا لكم من طاقم هذه الفترة خديجة النعمي وأماني عبد الكريم مفضل. إلى الملتقى، دائما كونوا بخير.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا موانئنا بضائعنا التي تدخل ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع؟ من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا رب يشفيني.
0: ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. الله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

على السعودي أن يدرك جيداً أنه لا يمكن أبداً أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

مساء رأينا في وسائل إعلامنا حديثا عن إمام الهادي وعن أثره في اليمن. مساء سمعنا برامج تتحدث عن أخباره وسيرته الحليلة وما عمله من أعمال عظيمة في اليمن وفي أوساط اليمنيين وفي هدايتهم. لا حديث عنه إلا بما يسيء، لا حديث عنه إلا بتعصب. ما يجب أن

0: على المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا في حلقتنا السابقة أحبتي الكرام إلى الآية رقم 96، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، وطبعا نحن في سورة النحل. وإذا نصغي بأسماعنا أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معانيها، علها تكون نورا في صدورنا يوصلنا إلى رضا الله، ونسأل الله أن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المعنى أحبتي الكرام، تأملوا معي إلى معنى هذه الآية العظيمة التي تحث على العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من واجب أو مستحب، صالحا غير فاسد ولا محبط، بمخرج من التقوى، وهو مؤمن. الإيمان وهو مؤمن شرط في قبول العمل، لأن الفاجر يحبط عمله الفجور. فلنحيينه حياة طيبة، وعد غير مقيد، فهو صالح للحياة الدنيا وللآخرة. وطيب الحياة الدنيا القناعة والرضا بما كتب، وطيب الآخرة السلامة من الفزع الأكبر ومن سوء الحساب ومن عذاب النار ومقدماته، ومع ذلك رضوان الله والفوز بالجنة. نسأل الله يكتب لنا السلامة من الفزع يوم الفزع الأكبر. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، لأن الأجر أكثر من طيب الحياة الآخرة، وبه تطيب الحياة أكثر. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا قرأت القرآن، تفريع بالفاء على الوعد بالحياة الطيبة والجزاء بأحسن العمل، لأن القرآن يبين العمل الصالح، يبين العمل الصالح ما هو، فكان الحث على العمل الصالح حثا على تعلمه، فكان حثا على قراءة القرآن، ولأن قراءة القرآن هي من العمل الصالح. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمر بطلب الإعاذة من الشيطان بأسبابها، ليس بمجرد قول القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسبابها الإيمان والتوكل والدعاء، وذلك لأن معناه توسل. معنى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه توسل إلى أن يعيذك الله، ادعو الله أن يعيذك من الشيطان الرجيم، كأنه قيل اجعل الله معيذا لك بفعل سبب ذلك. إذن يلزم مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قولا وأيضا فعل الأسباب الذي هي الإيمان والتوكل والدعاء. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، فليس له قوة على إغوائهم، وعلى ربهم يتوكلون. بيان للوسيلة الثانية إلى دفع الشيطان بعد الوسيلة الأولى التي هي الإيمان. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي يتخذونه وليا بأن يطيعوه ويتركوا الإيمان. والذين هم بربهم مشركون، أي مشركون بطاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتولون ربهم، الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أوليائه وممن يتولونه، وأن يعيذنا من شر الشيطان الرجيم ومن شر كيده وخيله ورجله ومصائده ومكائده، وأن يجعلنا في الصراط المستقيم بحق جلاله وعظيم سلطانه، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. بهذه الآية أحبتي الكرام أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام، إذاعة المحور.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمرانا. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدانا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
9: سبأفون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. هنا سام،
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آل بيته الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة 14 من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، نعالج فيها أوجه الشبه بين ثورتنا، ثورة اليمنيين اليوم، وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. هناك عنوان مهم جدا بين هاتين الثورتين، الخروج من الذلة إلى العزة. وقد سمعنا الإمام زيد ينادي أولئك الكوفيين المحبوسين في المسجد، يقول لهم اخرجوا من الذلة إلى العزة وإلى الدين والدنيا، فلستم في خير في شيء منها. المجاهدون الذين يتحركون اليوم للدفاع عن الأمة وعن البلد، هم يعون عواقب الانحباس والانحصار في البيوت وعدم المشاركة في الجبهات، ولهذا يندفعون إلى الجبهات بشكل أسطوري. إنهم يعون أن أهل المسجد المحصورين في بيوتهم اليوم لن يغنوا من أمر الدواعش شيئا، وأنهم بذلك لن يجلبوا إلا الذلة التي حذر منها الإمام زيد أولئك المحصورين في المسجد، يوم قال لهم اخرجوا يا أهل المسجد من الذل إلى العز وإلى الدين والدنيا، فلستم في شيء منها. إنهم يعون ما يردده السيد القائد، أن التضحيات مهما عظمت ومهما بلغت، التضحيات في مقام العزة، في مقام الجهاد في سبيل الله، في مقام العزة والكرامة، مهما عظمت مهما بلغت، لن تكون إلا أقل القليل مما ستخسره أمتنا في حالة الاستسلام وفي حالة السخط. وأن تلك التضحيات في عزة وكرامة وفي مرضات الله تحقق لأمتنا ما تبتغيه من الاستقلال، وتلبي الواجب الشرعي والديني إزاء المعتدين، ومع ذلك تظل الخيار الأفضل والنموذج الأمثل والأسلم والأقل كلفة. الدفاع، القتال، المواجهة أقل كلفة من الاستسلام. ضريبة الاستسلام ستكون باهظة ليس على أبناء جيلنا هذا، بل وعلى الأجيال، 5 أجيال، 16 أجيال لاحقة. ولهذا نقول لبعض الأحزاب والشخصيات والتيارات التي تدعي مواجهة العدوان ولكنها تكتفي بدور النظارة والمتفرجين على المشاهد ولا تقدم أي دليل على جديتها وصدق موقفها، عندنا قوائم عديدة، قوائم منتسبين إلى الجيش اليمني، كانت مملوءة ومكتظة بالأسماء، أسماء كثيرة، مئات الآلاف ينتسبون إلى الجيش. أين هذا الجيش؟ أين ذهب؟ أين تبخر؟ لماذا نرى كثيرا من الشهداء هم من المجاهدين الجدد، لم يكونوا منتسبين إلى الجيش؟ صحيح أن هناك أفرادا، هناك المئات والعشرات والآلاف الذين كانوا من أبناء الجيش انخرطوا وتحركوا في الجهاد في سبيل الله، لكن الكثير أين هم؟ قلة قليلة من الأحرار فقط هم من باعوا أنفسهم لله وهبوا يدافعون عن الأمة والوطن والأعراض، بينما ظلت البيوت تكتظ بهؤلاء المنتسبين إلى الجيش وبأجسامهم الممتلئة المكتنزة من خيرات الوطن الذي نمت عليه وترعرعت وترهلت، ولما دعا داعيه للجهاد دفاعا عنه لم يرى منهم إلا أكفيتهم، لم يرى منهم إلا دورانهم حول بيوتهم ومزارعهم، وما أحقهم بقول الشاعر: جنافذ هتاجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. نسي هؤلاء أنهم ببقائهم إنما يحكمون على أدوارهم بالموت المبكر، وأن التاريخ سيضعهم شبانا أقوياء بجانب العجزة من الكهول والنساء الضعفاء، وأنه سيضع إكليل المجد على رأس امرأة كان لها دور عظيم في مواجهة العدوان رضي الله عنها، ورضيت هي بالعاقبة التي كتبها لها، بينما يضع أولئك على وجوههم علامة الخذلان وعرى الدهر والأيام، ثم العقوبة الإلهية من الخزي والوقوع في سخط الله وعذابه. هم يعلمون أن التحرك في هذه الظروف سيعطيهم ما يريدونه من عز وما يبتغونه من دنيا، وما حرمهم العدوان من مرتبات وأجور بمجرد أن يستعيد اليمن قراره واستقلاله وحريته وكرامته، فإن الخير سيعود ممتلئ الوفاض فائض البركات متوفر الخيرات. ولهذا تحرك المجاهدون تحركا واسعا تحركا جديا، لأنهم يرون خطورة البقاء في البيوت. أيضا من أوجه الشبه نرى جذور داعش، نرى جذور داعش في تاريخ صدر الإسلام. داعش ليست بنت اليوم ولا بنت اللحظة، لها امتداد، لها جذور. الممارسات الداعشية التي نواجهها اليوم كانت موجودة على عهد الإمام زيد سلام الله عليه، وما يرتكبه عملاء الاحتلال والمرتزقة مع أسرانا يمكننا أن ننظر نسخته الأولى في الوالي الأموي الحقير يوسف بن عمر الثقفي، حيث يخبرنا التاريخ أنه ما إن استشهد الإمام زيد سلام الله عليه حتى نادى منادي يوسف بن عمر: من جاء برأس أو رأس من جاء برأس أو أسير فله 1000 درهم. فاستبق أهل الشام وكانوا جندا جند بني أمية، استبقوا على الرؤوس والأسارة، فكان لا يؤتى يوسف بن عمر بأسير إلا أمر بقتله وإحراقه، يقتل كل أسير ويحرقه. أي ممارسة بشعة هذا! فاز الإمام زيد بالشهادة. ماذا فعل الطغاة هؤلاء؟ أخرجوه من قبره من تحت الماء وصلبوه عريانا لمدة 4 سنين، ثم أحرقوه بالنار، ثم ذروا رماده في الفرات، ثم أذاقوا من اتهموه من أهل الكوفة بنصرته سوء العذاب، قتلوا الرجال والنساء وعذبوهم وأحرقوهم وسحلوهم وصلبوهم. لا نستغرب عندما نرى داعش الآن. داعش في نسختها الأولى هم بنو أمية، بنو أمية وولاتهم وجيشهم والمنتمون إليهم، تماما كما يفعل التكفيريون اليوم بخصومهم غدرا وصلبا وسحلا وتحريقا وتغريقا وتعليقا ودهسا ورميا من شاهق ودفنا للجرحى وهم أحياء. هي مدرسة تكفيرية واحدة لها جذور في هذا التاريخ المظلم، ولهذا يجب أن ندين هذا السلوك في تاريخنا حتى لا نعطي شرعية تاريخية لمن يمارسه اليوم. وهذا أيضا يطمئن أن الثوار اليمنيين الأحرار يمضون في طريق الأئمة المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، عندما يقدمون النموذج الرائع في التعامل مع الأسرى، مع أسرى الجانب الآخر، مع أسرى المرتزقة ومع أسرى المعتدين، يتعاملون معهم تعاملا راقيا يبين أننا في نفس الطريق التي مضى عليها الصالحون، وأن أولئك المرتزقة والعملاء هم يشبهون أسلافهم، وأن مجاهدين العظماء هم أيضا يشبهون أسلافهم. الأمر الآخر الذي يجب أن نتحدث عنه خطورة السكوت على الجرائم. هذه قضية مهمة ووجه شبه مهم يجب أن ننتبه له. عندما قتل الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وهو الشخص الذي تنزلت الآيات القرآنية بفضله وامتلأت كتب الحديث النبوي بمناقبه، مثل مقتله نقطة فارقة في تاريخ الإسلام، كشفت أن الأمة انحدرت إلى مستوى سحيق من البعد عن الله والغفلة عن مشروعه الإلهي في هذا الوجود، وعكست مقدار البعد عن تعاليم القرآن الكريم. ولهذا كان على المجتمع المسلم آنذاك أن يتلقى هذه المصيبة الفادحة باعتبارها ماذا؟ صدمة فكرية وأخلاقية وروحية واجتماعية، وأن تزلزل أفكاره لكي يعود إلى رشده ويتلمس الهدى ليضع رجله في الطريق الصحيح مرة أخرى. هذا الذي كان يجب. إن قتل الإمام الحسين وأهل بيته الذين هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك الطريقة الوحشية جرأ تلك السلطة إلى ارتكاب المزيد من الجرائم، لذلك أعقبها الأمويون بجريمة استباحة المدينة 3 أيام وقصف الكعبة. وهكذا الأمر بالنسبة لمقتل الإمام زيد بن علي عليه السلام وقتله وصلبه ثم حرقه وارتكاب أسوأ أنواع الخسة والانتقام حتى بحق النساء من هالكوفة الذين لاقي نصرنه، والتي كان يجب أن تتحرك الغيرة في المجتمع العربي المسلم للوقوف في وجه تلك الممارسات، لكن للأسف ارتكبت تلك الممارسات البشعة والأمة تغص في سبات عميق لا تستنكر ولا تهتم لمثل تلك الفظاعات. وبالمقارنة فإنه على هذه الشعوب التي نعيش اليوم سكوتها المخزي وصمتها الشيطاني، وهي ترى المجرمين من تحالف العدوان السعودي الأمريكي يعيثون فسادا في اليمن أرضا وإنسانا، حتى أنهم لم يتركوا خطا من الخطوط الحمراء إلا وتجاوزوه، ولا جريمة ولا فرصة من جرائم وفرص القتل إلا وأسرعوا إليها. إن على شعوب العالم اليوم ولا سيما شعوب المنطقة والعالم الإسلامي أن يستعدوا لجرائم مشابهة ستمارس ضدهم وترتكب بحقهم، ولن يجدوا حينها الكثير ممن يستنكرها، لأنهم هم قد حكموا على أنفسهم باستحقاقهم لها بسكوتهم حين مورست بحق اليمنيين فسكتوا ولم ينبسوا ببنت شفة. حتى اليوم وعلى مدار 7 سنوات من العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن ارتكبت مئات المجازر بحق شعبنا، آلاف المجازر، وكثير منها جرائم حرب وإبادة جماعية كفيلة بأن تضع واحدة منها، كل واحدة منها كفيل بأن تضع أرباب التحالف هؤلاء خلف قضبان العدالة، وأن يتحرك كل حر وكل مسلم وكل إنسان لإيقافها. ومع ذلك هناك صمت عالمي وعربي وإسلامي مطبق ومخزن يبين بوضوح أن منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية والأنظمة العربية والإسلامية أصبحوا أصفارا على الشمال، وكل حديثهم عن حضارة غربية وعن حضارة راقية وعن علمانية وليبرالية وفضائل ذلك وحرية الإعلام والفضاءات الواسعة كله هراء في هراء، كلها غير جديرة بالثقة ولا بالتأثر بها ولا بالانتظار منها خيرا، وأنها بعيدة كل البعد عن تلك الادعاءات التي أطلقوها وصكوا مسامعنا بها. أي إسلام هذا الذي طالما رطن به مطاوعة السعوديين؟ كثيرا ما رطنوا الإسلام السنة الإسلام السنة، لكن أي إسلام من هذا الذي أوسعونا به زجرا وتخويفا أن يعتدي أحدنا على هر، بينما سمح لهم بالاعتداء على جميع الأحرار والحيوانات والبشر والحجر القابعين في هذه الأرض اليمنية؟ أي إسلام عليه الشيوخ الأزهر والقرويين وفاس والمشارقة والمغاربة يسمح أو يبرر السكوت على أو المباركة لارتكاب مئات الجرائم والمجازر بحق شعب عربي مسلم، والتي مجزرة واحدة فقط منها كفيلة بتحريك ضمير الجبال والبحار إن كان لها ضمير؟ دعك من هؤلاء الذين ملأوا الدنيا زعاقا ونعيقا بحضارتهم وأخلاقياتهم وحقوق الإنسان لديهم وبإسلامهم وديمقراطيتهم، ثم لم نجدهم نحن كيمنيين إلا شركاء قذرين ووقحين في مجازر بشعة وفظيعة ترتكب بحق شعب عربي مسلم لا ينوي الشر بأحد. في من بعد اليوم ستشن إسرائيل وأمريكا وغيرهما حروبا همجية ضد الفلسطينيين وغيرهم، وسيرفعون سقف جرائمهم إلى الحد الذي ابتدعه السعوديون، وحين يرتكبون جريمة أو اثنتين وتستنكر عليهم منظمات الحقوقية فإن مجازر العدوان على اليمن ستكون الملاذ الاضطرارية للصهاينة وغيرهم لتبرير جرائمهم القذرة، ومن سيسمع لهم شكواهم حينئذ؟ ولهذا نقول بأن وراء المجازر في اليمن هم الصهاينة وهم الأمريكان. لماذا؟ يريدون رفع سقف هذه الجرائم لكي تكون المسألة عادية عندما يمارسون عدوانهم على بحق أي شعب عربي أو إسلامي آخر. إن إسكات صوت هذا العدوان وإطفاء ناره السموم وإدانة جرائمه البشعة مصلحة إنسانية أولا، لأنها ستغلق الباب أمام أي معتد غاشم ينوي أو يبيت الإجرام ضد آخرين بذات الجرائم التي طالت اليمنيين وبقدر مستواها في الفضاعة، وهو أيضا مصلحة عربية وإسلامية، لأنه إذا تم إيقاف الحرب وتم إدانتها ومحاكمة المتورطين فيها، فربما ستساهم في إعادة الاعتبار لبعض الأخلاق والحدود والقيم وقواعد الاشتباك، وهذا ما لا أظنه سيكون في المستقبل المنظور. من الأهمية بمكان أن يعرف الناس وأن يعرف العالم العربي والإسلامي خطورة الوضع، خطورة السكوت على جرائم العدوان في اليمن وفي فلسطين، لأن هذا سيعطي فرصة أمام العدو الصهيوني والأمريكي لتوسيع دائرة استهدافه ولرفع سقف إجرامه إلى المستوى الذي وصلت إليه السعودية. والحجة قائمة عليكم أيها العرب والمسلمون، أنتم تعملون بأنفسكم وببعضكم بعضا هذه الجرائم، فلماذا تستنكرون علينا؟ نكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: الإمام زيد عليه السلام من موقعه العظيم، من علماء الإسلام، من هداة الأمة، من رموز الأمة فيما بلغه وفيما وصل إليه من مستوى عظيم في ارتباطه بالقرآن الكريم، حتى كان يعرف بحليف القرآن. من موقعه العظيم في العترة الطاهرة تحرك في أوساط الأمة، وهو يتحرك بنور القرآن، يتحرك بالهدى، بهدى الإسلام، بهدى القرآن، يتحرك بين أوساط الأمة باذلاً كل جهده، ويسعى بكل ما يستطيع إلى تغيير واقعها المظلم، واقعها الممتلئ بالظلم والممتلئ بالظلام، ويسعى لمواجهة الطغيان الأموي، الطغيان الأموي بكل ما يمثله من خطورة كبيرة على الأمة، تلك الخطورة التي وصلت لدرجة أن اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وماله دولا.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح، وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة وحياة سعيدة، لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير.

0: راسه.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: جارح بشلي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على وعي الناس، إن الناس دروا فهموا، ساعة ما تقول جمعوا أحساسهم من غريمك من عدوك من صديقك، وهذا النعمة من الله. لو ما تبصر حيرك بعينك إن هذا عدوك وهذا صديقك، وهذا يبصر لك الخير وهذا بيدور لك المقاطع الغامضة، نعمة، هذا النعمة من الله. لنا 13 سنة ما عادش 11، وإحنا صابرين على باطل السعودية، والسعودية كفانة، والسعودية غريمنا، والسعودية من صلة الناس المفحرة هذه والحالة هذا الذي هم فيها، هي السعودية، ما بحط غيرها. قلنا يلا يلا يا سعودي تجون ست، ما صح شيء، ما صح شيء. يا الواحد لو ما يبصر نفسه في نعمة يتحمد الله ويتشكره. نعم بالله ان احنا في نعم لا مزيد عليها. اتذكر والوجع والبهذلها اللي تبهذلها الشعب في بداية العدوى. هذا حق 2011 الغاغة والرفلة وبسروا على هدار تهتر الشعب غنم بغير راعي. لا 2015 وقامت السعودية تقاتلنا وإحنا بنلم الجرح وغير الناس احتكموا بالضوابط القبلية. لا جاه الله رزوا الناس نا قبيلة تحن ودرعت كل واحد احتكم. ما تبصر بعدها يا رفيق السلامة ما بش من يسوق الناس ما بش عاقل كل واحد راضي بقعته إلا القيادة الثورية السيد عبد الملك وهو من أول الوقت أول ما ببيعاني مشاكل داخل ومفحرة عفاش لو ما افتضح ما في الأخير. يا علي عبد الله يا رئيس المؤتمر لفة مشاك هذا قرحت في راسه رجعنا بعدها طريق السعودية. يا سعودية أنا أشد النظام السعودي والقيادة السعودية بصير كما قد الواحد اتبر ودخل في الدبور. السعودية بيتمهزلوا الناس ونعم بهم التفوا وما بنقول من أول الوقت. يا خلق الله معنا عاقل معنا آدمي يشل ويحط والوجه الشكل وجه فايدة وكذاب نبصرها كذاب نبصر اللي بيشتغل من داخل واللي بيخرب من داخل والذي بيقاتل من خارج ويطعم بالزلط. الله والعملي ما رايك أقول لي بعد هذا الأفعى تفتخر بهذا الآدمي قاعدة الثورة تفتخر به أو ماشي ناف ما بالله كان ما رايك بمن نزد نفتخر. وهذا هي نعمة من الله بيدعي الناس داعي واحد أنتوا لا تستخفوش بالخروج الذي بتخرجوه ولا تقول هي وأنا ما عاد أخرج أفعل ولا ما عاد أسوي ما ماشي بسر المطر لما ينزل من السماء من عند الرحمن الرحيم وغير قطرة فوق قطرة فوق قطرة ما ترى الله وهي سيو قبال عينه. وهذا من هنا آدمي ومن هنا آدمي ومن هنا كآدم وملوى الدنيا بمعنى أنه كلمتنا من كلمة القيادة وكلمة القيادة من كلمتنا. ما عبش هذه كلمة خاذلة جمعوا أحساسكم. الواقع بيفعل لنا محسب الغريب والسعودي وغيره بيفعل لنا محسب والقيادتنا إيه والله أنهم بيفعلوا ألف محسب. قال هذا بتاعي واحد وبيلف لك الناس هي خرجوا الناس في السبعين بعد ما ضربوا المطار دارين الناس بالوجع ومستنكري هذا الفعل. الله يفعل لك أنت محسب ويفعل للقائد حقك محسب. مش بسيط تقدر تنفذ كلامك وشروطك. عاد احنا ذا فيه لا تقولوش إن القيادة حقنا متساهلين ولا القوات المسلحة يا أخي تضرب وإن حرام إن احنا نشتي يحرقوهم حريق لكن هم دارين بعملهم هم أخبر المهم إن احنا مامه يد واحدة وعقلنا ونرزع عليها وعين الله عليهم. هم ما بيش لهم كلمة نافذة ومن اللي بينطح ويركض من راسه من هو السعودي ولا الإمارات ولا أي واحد من رؤساء العرب حتى أن الكرة أو كلمة من راسه بينطح من كركرة راسه مسيري وكما قد الآدمي مسير لا عاد تخيل لبارك أبدا ولا ما رعد الله قارح. كم لنا بنداعيهم يا سعودي خيرة الله عليكم جونست ما عينفعوكم الشاذ لليهود والنصارى ما بيبشروا للرد هو يفعل نثره وإحنا نفعل بدله. ذا حين مرحلة مامه كسر الحصار نقطقط أبوه وعبامة نكسر الحصار بدعنا في مطار صنعاء وذا حين مطار الحديدة ونكسر الحصار نكسره كسر خلاص نظافة وخليه هانك أهم ما عاد يسوى قفع ملح ولا عدل كلمة ولا عدله اعتبار اللي ما يجوز للرجاء يتمنى حذيته إدليت بأكثر من عباره. فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
9: جارح بشلي
11: إذاعة سام اف ام
12: إذاعة المحور

الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة، تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بسط لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
1: وما؟
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: يقول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.

0: لا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: جاهزين نضحي حتى آخر وقت، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

0: تفضل
1: يا سيدي.
0: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم. شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتت عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاد لك.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسنا في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي. احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعلياً لمحتويات الشحنة، تجنباً لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، عدنا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامخ
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. قيل بأنه محمد بن ناقص هذا سيتم إقالته، هذا لو اجتمعوا إمارات أو رؤساء أو أمراء الإمارات الست في دولة الإمارات العربية المتحدة وأقالوا هذا الرجل، على أن لأنه سيتم محاسبته ومعاقبة الإمارات على تدخلها في الشؤون اليمنية والشؤون السودانية والشؤون الليبية والشؤون كل الدمار الموجود في الوطن العربي سببه محمد بن ناقص. محمد بن ناقص يريد أن يوجد له حاجة. أنا قلت لكم هذا من كان من أكبر زبائن إبستين، ولذلك عليه شرايط لا هناك لا هناك، بيهددوا بها بشرايطها. ومحمد بن سلمان نفس الحكاية، كان من زبائن جزيرة إبستين ومعه صورة مع إبستين نفسه، يعني هذا محمد بن سلمان وطارحها في غرفة دمه في المملكة في بيته، صورته هو إبستين. في شيء بيدور حول العالم العربي من قادته ورؤساءه وزعماءه. هؤلاء مطبوعين طباعة أمريكية صهيونية، يعني ما تدريش إيش أسباب الكون هذا وأسباب الخضوع هذا وأسباب الركوع هذا وأسباب الخضوع هذا، إيش أسبابه؟ أسبابه طبعا أشياء مخزية، لو ظهرت لمجتمعاتهم ولشعوبهم لرفضوهم كما يرفض الشخص بصاق. فعموما يعني عندما نشوف أنه هذا المعتو أو الأهبل أكبر مجرم في العالم في التاريخ يوضعه من وضعه مجرم آخر اللي هو ترامب، وضع المجرم نتنياهو الذي لا يمتلك أي ذرة، الاثنين معظوم مع بعض لا يمتلكون أي ذرة أو أي نخوة أو أي أخلاق أو أي مبادئ أو أي جانب إنساني الاثنين، لكن نتنياهو زاد لأنه قتل رضع وقتل أطفال ونهب أرض بلد شعب يمتلك حضارة وتاريخ، أنتم لا تمتلكوا شيء. أنتم كتشريع يهودي مش ديانة، أنتم تشريع يهودي قتلتم الأنبياء وعذبتوا المسيح، عذبتوا عذاب لا يتخيله أي حد. نعم جاي يهديكم إلى الله وإلى عبادة الله وأنتم نفرتم منه لأنه جاء ضد رغباتكم الحياتية أو رغباتكم الدنيوية أو رغباتكم المتعية، يعني ما عمل لكم حاجة سوى أنه دعاكم إلى الله لأنكم بني إسرائيل، يعني تبع النبي يعقوب رضي الله عنه. فاستقويتوا على عيسى عليه السلام، النبي عيسى صلوات الله عليه، واستقويتوا عليه وعذبتوه هذا العذاب، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل نسخة من عيسى بين أيديكم لتعلقوه وتصلبوه. لكن ما العذاب؟ أنتم عذبتوه عذاب شنيع جداً، عذبت نبي أرسله الله إليكم، ولكنكم ما أبدا. إذا كان زكريا أبو يحيى قطعته داخل الشجرة قطع، لأنكم عرفتم من خلال ثوب اللبان من خلال الشجرة أنه شجرة حاولت تحميه وأنتم قطعتوا الشجرة مع النبي، يعني أنتم وحوش على الكرة الأرضية، أنتم الوحوش الوحيدين اللي انسلختوا من الجنس الآدمي وأصبحتوا وحوش لا تفكروا بين الحياة ولا تفكروا بين أي شيء. يعني فعموما يعني من فين يكون هناك استقرار في لبنان إذا سلم حزب الله سلاحه؟ من أين سيكون هناك استقرار؟ والحكومة اللبنانية للأسف الشديد بتطاوع الصهاينة، والصهاينة معاهم من بيحاول يقنع السلطة في لبنان عن طريق دول البعران أنه يقنعوا هذا الرئيس اللبناني وغيره أنهم يتعاونوا معنا في يعني في أخذ سلاح حزب الله. حزب الله لو سلم سلاحه عاد كل لبنان لقمة صائغة، زي ما الآن حزب الله أو زي ما الآن حزب حماس في لبنان في فلسطين. الآن اليهود هي المشكلة. إيش المشكلة؟ إنه عندما نفتكر إحنا إنه السلاح عندما يكون في أيدي رجال يا أخي على الأقل يدافع نفسه، لكن بعدين الصهاينة يكون هذه الأراضي عبارة عن لقمة سائغة لبني الصهيون. إيش اللي بتعمله الآن بني الصهيون في فلسطين؟ بيدخلوا الجنوب اللبناني ويدمروا بيوت ويخلوا جنودهم يدخلوا ينهبوا ما وجد في البيوت، بس هذا غرضهم، لأنهم عبارة عن لصوص ما ممكن يتحول إلى بني آدم كامل مستوي أبدا. دمت عاد الوطن حرا بينه ودائما الوطن حرا مستقرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

حبلك يا إلهي، فينجيني إذا سعرت لباك. أكلني يوم تسأل كل نفس بما كسبت، ويفضح من عصاك.

وأتمن بالرضا يا خير والي، فتمنحني بحظ في لواك، وعافني إلهي واعف عني، وأسكنني بلطفك في حماك، وأسكنني بلطفك في حماك.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الأخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز ما ورد بالأمس من نقاط. أولا، أن النعم التي يسديها الله سبحانه وتعالى للإنسان لها علاقة كبيرة بمجالات متعددة، فهي من جهة من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر حكمة الله تعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر رحمته تعالى، وهي أيضا من دلائل رعايته تعالى للإنسان، وهي في نفس الوقت من مفردات هذا العالم الذي يتقلب فيه الإنسان، هذا العالم الذي استخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض. ثانيا، أكد أن نعمه تعالى هي نفسها الآليات التي بها تطيع والتي بها أيضا تعصي، فهي ذات علاقة كبيرة جدا بدور الإنسان في هذه الدنيا كخليفة لله في أرضه باعتبارها من مفردات هذا العالم. ثالثا، أكد أن لها أثرها المهم أن يتذكر الناس بأن ما هم يتقلبون فيه هو نعمة من الله عليهم، هذه لها أثرها المهم، ومتى ما غاب هذا الشعور تذكر أنها نعم إلهية من الله إليهم تظهر سلبيات خطيرة جدا. من أبرز هذه السلبيات أن يستخدم الإنسان ما أعطاه الله من نعم في معصية الله سبحانه وتعالى نتيجة لنسيانه أن هذه هي من الله. إذا ما تذكر أن ما يتقلب فيه من نعم هي من الله ستترك أثرا في نفسه تجعل منه يستحي أن يعصي الله بما أعطاه. هذا من أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: لو نتأمل أيها الإخوة فعلا موقفنا من الله مع عظيم إنعامه علينا لوجدنا كيف نحن جديرون بقوله إن الإنسان لظلوم كفار. بهذه الصيغة كفار، يكفر بالنعمة، لا يرعى الجميل ولا يقدر الإحسان ولا يشكر النعمة، يعطيه مليون ويقول له أخرج منها 5000 ريال في سبيل الله، يقول الله كريم ما بش، لا أريد أن أصرف أموالي في أشرطة وفي كتب ومدرسين وطلاب وعبارات من هذا. لسانك الذي وهبك الله وأنت تستطيع أن تعبر عما في نفسك تتكلم وتنطق، انظر إلى الآخرين الذين لا يستطيعون أن يتحدثوا، كيف تلمس بأنك في نعمة عظيمة أنك تتمكن من أن تنطق. هذه النعمة العظيمة استحي من الله سبحانه وتعالى أن تستخدمها في القول بالباطل. من علمك البيان بواسطة النطق أن تعرب عما في نفسك وأن تتحدث كما تريد مع الآخرين، هذه نعمة عظيمة. أليست نعمة عظيمة؟ بلى، لا شك فيها. إذن تذكر بأنها نعمة عظيمة عليك من الله سبحانه وتعالى، فاستحي من الله أن تكذب. المسألة هي تفرض علينا أكثر من مجرد أن نخاف من الله، أن نمتنع لمجرد الخوف. هذا هو عند من لا يعقل. المفروض أنه من البداية من باب الحياء من الله وشكر نعمته، أستحي منه تقديرا للنعمة التي وهبني وشعورا بعظيم إحسانه علي بهذه النعمة، لا أستخدمها فيما يغضبه، لا أستخدمها في الباطل. فلا تكذب، لا تغتب، لا تسخر من الآخرين، لا تكن همازا لمازا، لا تكن ممن يشهد زورا، لا تحلف بالله أيمانا فاجرة، لا تؤيد باطلا. لاحظوا ما أكثر ما يمكن أن يستخدم الإنسان نعم الله في مجال معصيته، لأنه ظلوم كفار. أنت عندما تحلف يمينا فاجرة، تلك اليمين البالغة الخطورة التي هي من أوجح ما يصدر من الإنسان مع ربه، لأنك تقسم بالله أن القضية الفلانية كذا وكذا، وأنت تعلم أنك كاذب. فبالله العظيم، بربك العظيم، تضفي على الباطل صبغة الحق من التجول، من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. لأنك عندما تقول أقسم بالله، أو تقول والله إنها كذا وكذا، ماذا يعني هذا؟ أنت تمشي المسألة وتحاول أن تقرر بأنها صحيحة. بماذا؟ باستخدام عظمة الله في الموضوع. فكأنك تجعل الله شهيدا، تجعل الله كفيلا، تجعل الله وكيلا على أن هذه القضية هي هكذا، وأنت تعلم أنك كاذب، والله يعلم أنك كاذب. فباسمه تأخذ حقوق الآخرين، باسمه تظلم الآخرين. الإنسان منا متى ما حصل منه أن يستخدم اسم شخص آخر، إذا سار واحد إلى منطقة وقال أنا ابن فلان، حصل لي كذا كذا وأنا أريد مساعدة، هذه قد تحصل من بعض الأشخاص، أليس هذا يعتبر إساءة إليك؟ أن يسير يطلب، يعني المقصود بها أن يسأل الناس بإلحاح بعدما يحمل اسمك على أساس أن اسمك معروف في المنطقة تلك، أو يسير واحد إلى عند الثاني يقول قال فلان تعطيني مبلغ كذا وهو سيعطيك فيما بعد وأعطاك، أليس باسمه أعطاك؟ يعني عندما قلت له أن فلان هو من قال أعطاك باسم فلان من أجل فلان، أليس باسمه أعطاك؟ ماذا سيقول هذا؟ استخدمت مكانته، فباسمه أخذت ما أخذت، وباسمه كذبت على الآخرين، وباسمه غششت الآخرين. الله سبحانه وتعالى الذي يريد منا أن يكون اسمه في نفوسنا مترسخا في مشاعرنا، هو الذي يدفعنا، هو الذي يردعنا عن أن نتجاوز على الآخرين، أن نتذكر الله كما قال في صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن الله يريد منك أن يكون ذكره وأنت تتذكره وتتذكر اسمه لتنزجر عن ظلم الآخرين، عن المعاصي، فكيف تأتي وتستخدم اسمه في إنزاله على الباطل ولتنال به باطلا أو تقرر به باطلا؟ أليس هذا من السخرية بالله سبحانه وتعالى؟ أو لتسخير، أو التسخير لعظمة الله في إضفاء شرعية على الباطل؟ ولهذا جاء في الحديث أن اليمين الغموس ليس لها جزاء إلا جهنم، وأن اليمين الغموس تذر الديار من أهلها بلاقع، تتدهور أحوالهم والموت يفتك بهم فتصبح بيوتهم خالية. لماذا؟ لأنك باسم الله أضفيت على الباطل صبغة الحق، والله يريد أن تكون باسمه ترتدع عن الباطل، فيجي يستخدم اسمه في الباطل. هذه واحدة من الإساءة البالغة التي قد تحصل منك باستخدام النعمة العظيمة التي وهبك الله إياها وأسبغ عليك بها، نعمة النطق، البيان، الإعراب بالكلمات، بالأحرف، بواسطة لسانك وشفتيك. أن تأتي لتشهد شهادة زور، شهادة الزور هي نفس الشيء، هي الشيء نفسه، تشبه اليمين الفاجرة، شهادة الزور تشبه اليمين الفاجرة، لأنك تقول أشهد الله أن هذه القضية كذا وكذا، وهي ما أسوأها وما أقبحها، ما أسوأها وما أقبحها شهادة الزور. وهكذا كم سترى أن كثيرا من المعاصي يمكن أن تستخدم بواسطة النطق، فتكون ممن سخر نعمة الله عليك في معصيته، في ظلم الآخرين، في أخذ حقوق الآخرين، في الحط من مكانتهم، في هتك أعراضهم، في تأييد الباطل. إذن فاستحي من الله، وتذكر بأن هذه نعمة عظيمة أنعم بها عليك. من هنا نعرف أهمية أن يذكرنا الله، وأن يطلب منا أن نتذكر نعمه العظيمة علينا، لأن لها علاقة كبيرة بنا، باعتبار أنها هي الآليات التي بها نطيع وبها نعصي. فمتى ما تذكرنا أنها نعمة منه، فإن هذا سيوجد في أنفسنا حياء من الله أن نتوقف عما طلب منا فيها، أو أن ننطلق لاستخدامها في معاصي. نعمة النطق، نعمة البصر، نعمة السمع، كل هذه نعم أنعم الله بها عليك. عندما تستشعر أن كل هذه النعم التي تتقلب فيها هي من الله، استشعارك هذا سيوجد في نفسك حياء من الله. هذا الحياء يدفعك إلى أن تنطلق في كل عمل يطلبه الله منك، يبعدك عن التوقف عن الأعمال التي أراد الله منك أن تنطلق فيها، وكذلك تتوقف عن أن تنطلق في استخدامها في الباطل. هنا تكمن أهمية أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن المسألة هي تفرض علينا أكثر من مجرد أن نخاف من الله، أن نمتنع لمجرد الخوف. هذا هو عند تقريبا عند من لا يعقل، أن عند من لا يعقل هو من المفترض أن يرتدع بالخوف. المفروض أنه من البداية من باب الحياء من الله وشكر نعمته، أستحي منه تقديرا للنعمة التي وهبني، وشعورا بعظيم إحسانه علي بهذه النعمة. لا أستخدمها فيما يغضبه، لا أستخدمها في الباطل. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يكون اسمه في نفوسنا مترسخا في مشاعرنا، هو الذي يدفعنا، أن يكون اسمه هو الذي يدفعنا، هو الذي يردعنا عن أن نتجاوز على الآخرين. أن نتذكر الله كما قال في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن الله يريد منك أن يكون ذكره وأنت تتذكره وتتذكر اسمه لتنزجر عن ظلم الآخرين، عن المعاصي. تتذكر الله، تتذكر اسم الله، تتذكر نعم الله، فتستحي من الله أن تنطلق في معصيته. ثالثا، أكد أنه من هنا نعرف أهمية أن يذكرنا الله، وأن يطلب منا أن نتذكر نعمه العظيمة علينا. لماذا؟ لأن لها علاقة كبيرة بنا، باعتبار أنها هي الآليات التي بها نطيع وبها نعصي. فمتى ما تذكرنا أنها نعمة منه، فإن هذا سيوجد في أنفسنا حياء من الله، أن نتوقف عما طلب منا فيها، أو أن ننطلق لاستخدامها في معاصيه. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وجعلنا من أهله أهل القرآن وجعلنا من أمة الإسلام وأمة الظفر. أعزائي المستمعين الكرام، نحن الآن في أيام ذي الحجة، في موسم من أعظم المواسم، موسم الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

الكثير حول هذا الحج الذي وجه المسلمون أنذاك إلى أن يرفعوا شعار البراءة، ولكن أول من وقف في وجهه هو النظام السعودي المجرم، حيث قتل المئات من الحجاج الإيرانيين. وعند ذلك تكلم الإمام الخميني صلى الله عليه، قال إن الشعب الإيراني ممكن أن يتناسى ما فعله صدام حسين، وممكن أن يتناسى ما فعله العرب عندما تآمروا على الثروة الإسلامية في إيران، وممكن للإيرانيين أن يتناسوا كل شر وكل من تآمر عليهم، إلا أنهم لن ينسوا ما حدث لهم في مكة المكرمة في الكعبة، وهم يحجون وهم يرفعون شعار البراءة عندما قام النظام السعودي المجرم بقتلهم بتلك الوحشية. والله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم، أي أنه لا زال ينوي أن يظلم في البيت الحرام، فإن الله سينزل عليه العذاب نزلا، ولكنهم أصروا بجرائمهم وأجرموا جرما لن ترى البشرية مثل هذا الظلم. أعزائي، رحبوا بكم أجمل ترحيب إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ونحن لازلنا في المساجد بين أبنائنا، وهناك حلقات ما بين المغرب والعشاء في معظم المساجد وفي مساجد متعددة، نكون معهم هنا في المسجد، مسجد قبة الإمام شرف الدين. أعزائي، كما هو المعتاد نبدأ هذه الحلقة بفقرتنا الأولى، كنوا معنا.

0: حلول قرآنية. نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية، اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم، وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها، على هذه المنطقة بأجمعها، تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، وموقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به، نتشرف به.
1: اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، كنا مع الحلول القرآنية للسيد القائد يحفظه الله. سنكون مع الفقرة التالية، كونوا معنا.

0: تفسير آية
1: يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أحبتي الكرام، المعنى في هذه الآية وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالح ضد الفاسد، وتكرر في القرآن الكريم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات دون وعملوا السيئات، تكرر في القرآن الكريم ونسمعها كثيرا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون وعملوا السيئات. يقول هنا السيد بدر الدين ولعل الحكمة فيه أن صلاح العمل لا يكفي أنه في الأصل حسن، حتى ينضاف إلى ذلك أنه خالص من الرياء، سليم من الإحباط. ويقول الله سبحانه وتعالى أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهي لا تزال في صلاح ونمو وإثمار وخضرة جميلة تسر الناظرين. وفائدة أخرى يقول السيد بدر الدين أي أنها لا يلحق أهلها عناء بسكيها. وفائدة أخرى أيضا يقول السيد بدر الدين وهي أنه يجتمع جمال الخضرة وجمال الماء ويتمم كل منهما جمال الآخر. ويقول سبحانه كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا أي من نوع من ثمارها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أول ما أعطينا في الجنة. وفي تفسير المصابيح قال المرتضى يعني الإمام محمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم، المعنى في ذلك عندي يقول أن معنى قول أهل الجنة هذا الذي رزقنا من قبل يريدون بذلك أنه لا يصل بهم من الله عز وجل رزق إلا أعجبهم ووقع بموافقتهم، ثم يصل بهم من بعد ذلك أرزاق تكون في الجودة والموافقة كالأول سواء، لأن أرزاق الدنيا منها موافق ومنها مخالف ومنها طيب ومنها رديء، وأرزاق الجنة كلها مؤتلفة مصيبة للشهوة، إلى آخر ما قال المرتضى. ويقول الله سبحانه وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها في حسنه ونفعه ولذته، ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة أي نساء مطهرات في خلقهن ليس فيهن وسخ ولا حيض، وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. المعنى في هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بمعنى ليس عيبا عند الله أن يضرب المثل بالبعوضة فما فوقها، ولا هو مما يتعلق به الحياء في نفس الأمر، لأن المراد أي مثل أراده سبحانه ولأي معنى صحيح ضربه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لأنه صواب في نفسه لا موجب للحياء منه، ولأنه من الله العزيز الحكيم الذي لا يقول ما هو عيب ونقص سبحانه وتعالى، فلو لم يعرفوا وجه صحته لآمنوا بأنه الحق من الله، لعلمهم أن هذا القرآن كلام الله لا ريب فيه ولا اشتباه. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، استنكارا لجعله مثلا وتجاهلا بالحكمة فيه، والغرض من ذلك الجدل في القرآن. يضل به كثيرا باختباره لهم المؤدي إلى كشف ما كان مستورا منهم والذي ازدادوا عنده رجسا إلى رجسهم، ويهدي به كثيرا باختبارهم المسبب لزيادة إيمانهم لما فيه من توضيح الحق والحكمة. وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين الذين هم بفسقه مستعدون للضلال به، مستحقون للخذلان، والفسق هنا هو الخباثة والفجور.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، ونحن الآن في حلقة من حلقات تعليم القرآن الكريم في المسجد، ومعي ثلة من الطلاب، ونبدأ هذه الحلقة وبهذه الفقرة الرئيسية مع المتسابق الأول. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا ولدي؟
2: اللهم لك الحمد في نعمة، نحمد الله ونشكره.
1: لو تصف لنا الأجواء التي تقرأون فيها القرآن خاصة بعد الدورة الصيفية.
2: والله الأجواء التي نقرأ فيها القرآن أجواء روحانية، ولله الحمد في جامعة القباء، والحمد لله الطلاب كل معلومة يزدادوا ويزدادوا يتفوافدوا كلهم يتم كل فج عميق أمد يحضروا حلقات القرآن الكريم.
1: نعم، الآن الفج العميق، والآن حاليا في مكة المكرمة. كم قد حفظت يا ولدي؟
2: أنا في الجزء التاسع
1: غيبا.
2: غيبا
1: يا سلام، ما شاء الله يكون. ونظرا
2: ما
1: يعني المصحف كامل أكيد. ما اسمك؟
2: غسان محمد غيلان الصغير.
1: غسان الصغير، حياك الله يا غسان. نحن الآن نريد أن تقرأ علينا يا غسان من سورة الحج كونه حديث الساعة. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك. وقرأت علينا من سورة الحج، اقرأ علينا من سورة من سورة الجاثية. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا

0: الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
1: أحسنت يا صغير وبارك الله فيك. نبقى قليلا. ويل لكل أفاك أثيم. ما هو الحكم هنا؟ أفاك أثيم
0: إظهار
1: لماذا إظهار؟ تنوين بعده،
0: تنوين بعدها حرف من حروف الإظهار.
1: يسمع آيات لا تتلى ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمع. ميم وعند الياء ما يسمى
0: هذا يسمى إظهار
1: إظهار. نعم،
0: يعني من
1: لأن
0: أحكام الميم
1: أحكام
0: الساكنة.
1: الميم، نعم أحكام الميم الساكنة. كم أحكام الميم الساكنة؟
0: أحكام الميم الساكنة أربعة:
1: أيوة،
0: الميم مع الميم إدغام متماثلين، والميم مع الباء إخفاء، والميم مع الواو والياء أشد إظهارا، والميم مع باقية الحروف إظهار.
1: إظهار. نعم، بقية الحروف إظهار. أحسنت وبارك الله فيك وأنبتك الله أيضا نباتا حسنا. ننتقل إلى الطالب الثاني هنا، الذين متلازمين ومن أبناء المسجد، ونهني كل من هو في المسجد. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أولا، ما اسمك أولا؟
2: محمد أحمد الروضي.
1: الروضي من الجراف.
2: نعم.
1: سابر. وصف كم يا روضي؟
2: سنة ثالثة جامعة لله الحمد.
1: تمام. في أي قسم؟
2: علوم صيدلانية جامعة صنعاء.
1: تمام. ومعك أيضا يعني وقت محدد للقرآن الكريم؟
2: نعم ولله الحمد، مقسمين الوقت بين الدراسة وحفظ القرآن والتلاوة والتجويد وما إلى ذلك.
1: يعني عاد معك مسار في الحفظ؟
2: نعم إن شاء الله.
1: كم قد حفظت؟
2: ولله الحمد 10 أجزاء ونص.
1: ما شاء الله. تمام تمام تمام تمام. إذا يا روضي نهنئك. ومستمر في الحفظ؟
2: نعم ولله الحمد.
1: الحمد لله. اقرأ علينا من سورة آل عمران آيات الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس

0: عن سبيل
1: تصدون
0: لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأن

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد

0: رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: أحسنت وبارك الله فيك، وقراءة رائعة جدا، خاصة وأنت عندما قلت جعلت قسطا من وقتك لتعلم القرآن الكريم، وهذا العلم هو الذي ينفع في الدنيا والآخرة. لازلنا معك يا روضي من آية الحج. ممكن يا أيها الذين آمنوا، نعم بسم الله، زيد قراءة.
0: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات

0: غير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
1: أحسنت يا روضي، أحسنت. إن الله غفور رحيم. ما هو الحكم هنا؟
0: غفور رحيم معنا توني بعدها حرف الراء بيكون إدغام.
1: إدغام، أحسنت. مثلا في هذه الآية عذابون أليم، ما هو الحكم؟
0: تنوين بعدها حرف الألف بتكون إظهار.
1: إظهار، نعم. مثلا نأتي إلى المدود الأصلية والمدود الرئيسية، مثلا أولئك على هدى، أولئك الذين،
0: هذا
1: تشوف
0: السبب لوجود المد، مع
1: موجود
0: المد في نفس الكلمة بيكون مد واجب متصل،
1: متصل لأن الكلمة،
0: والمد في كلمة واحدة.
1: نعم. أحسنت يا روضي وبارك الله فيك وما شاء الله عليك، أحسنت. انتقل إلى الولد الثالث أو الرابع. الثالث، باسمك يا ولدي؟
2: خليل أحمد صالح الحوت.
1: الحوت، حياك الله يا خليل. كيف الدراسة في الجامع؟
2: أفضل حاجة يعني ما شاء الله. بس
1: يعني مستمر في الجامع طول السنة،
2: أيوة إن شاء الله.
1: خاصة ما بين المغرب والعشاء،
2: نعم
1: بيجي وقت مبارك. ما
2: أكيد.
1: من عسل معنا سبكم انت يا حود؟
2: صف أول ثانوي.
1: ما شاء الله، تمام. يعني شكلك يعني يعني اول اعدادي، ثاني اعدادي، ما شاء الله عليك يا حود. من عاد يقرأ انا يا حود؟
2: من ياسين.
1: من ياسين، بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.
1: والقرآن الحكيم.
2: والقرآن الحكيم.
1: والقرآن الحكيم.
2: والقرآن الحكيم. إنك لمن

0: غافلون. لقد حق
1: القول
0: القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
1: فأغشيناهم
0: فهم لا يبصرون.
1: وسواء عليهم
0: من أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم
1: لا يؤمنون.
0: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
1: الرحمن بالغيب
0: فبشرهم بمغفرة وأجر كريم.
1: خليل لا زلت لكن لا بس عن اقرأ لنا خليل اقرأ لنا ثانيتين من سورة الفجر. بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك
1: قسم لذي حجر
0: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد
1: الذين طغوا
0: الذين

0: العذاب
1: سوط عذاب.
0: صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد.
1: فأما الإنسان
0: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه
1: ربه
0: ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني
1: أكرمن
0: أكرمن مني.
1: وأما
0: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانني كلا بل لا
1: أهانن
0: أهانن
1: كلا بل
0: كلا
1: لا
0: كلا بل لا لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا
1: وجيء
0: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ
1: يتذكر الإنسان
0: يتذكر الإنسان وإن له الذكرى
1: وأن له الذكرى
0: وإن له الذكرى
1: يقول يا ليتني
0: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
1: عذابه أحد
0: عذابه أحد ولا يوثق وثقا
1: ولا يوثق وثاقه
0: ولا يوثق وثاق
1: ولا يوثق. ما معنى يوثق؟
0: يوثق يعني
1: القيد يربط. نعم نعم نعم بالله. أيوه.
0: ولا يوثق
1: وثاقه
0: وثاقه
1: أحد
0: أحد
1: أحد.
0: أحد.
1: يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها
0: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
1: إلى ربك
0: إلى ربك راضيا مرضيا
1: راضية مرضية
0: راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
1: وادخلي جنتي.
0: وادخلي جنتي.
1: يا حود لازم انك تكون لك ما دام انك ملتزم في الجامع يوميا لازم انك تقرأ باستمرار من اجل يجي الايام القادمة وقد تحسنت. لازم لازم يا حود. ننتقل الى المتسابق الاخير يقرأ علينا من قول الله تعالى. بسم الله. ان الله لا يستحيي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه
1: أنه الحق من ربهم
2: أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدو به كثير ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة
1: فقال أنبئوني
2: بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحان لا علم لنا
1: سبحانك لا علم لنا
2: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
1: إنك أنت العليم الحكيم.
2: إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
1: قال يا آدم أنبئهم.
2: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبتم وما كنتم تكتمون
1: وأعلم ما تبدون
2: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانوا فيه
1: مما كانا فيه
2: مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض متاع ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلماته فتاب عليه
1: كلمات فتاب
2: كلمات
1: عليه
2: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك. كنا مع اثنين متسابقين يعني ممتازين واثنين لا بأس بهم وبحاجة إلى المزيد من القراءة. عبد الزيد إيران آية ثلاث. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
1: من تفاوت.
2: فارجع البصر هل ترى من فطور
1: من فطور. ما هو الحكم هنا؟
2: إخفاء،
1: لأن الخاء من حروف
2: الإخفاء.
1: الإخفاء التي هي كمية كم؟
2: خمسة عشر.
1: صفر ثلاثة. كم جاء هذا شخص قد سمع؟ لا بأس. أحسنت وبارك الله فيك وأنبتك نبتا حسنا. ومهما تكون هذه القراءة فإن الجامع وبركة المسجد كفيلة بأن تخرج جيلا متقنا، وما عليهم إلا أن يستمروا في هذه الحلقات ويستمروا في تعليم القرآن الكريم يوما بعد يوم، ويتحسنوا قراءة بعد قراءة، وإن أخطأوا يعيدوا القراءة كما تعلمنا نحن في المساجد ورأينا ثمرة هذه المساجد. أعزائي، كنا مع أربعة متسابقين من هنا في جامع الإمام شرف الدين، وأيضا لا بأس بهم متميزين، وإن شاء الله المساجد تؤتي ثمرتها التعليمية كما أتتها في السابق. أعزائي، أشكركم جزيلا على حسن المتابعة والإصغاء، كما أشكر إدارة إذاعة سام اف ام على تقديمها للجوائز النقدية للمتسابقين ولطلاب العلوم الدينية ولمدارس القرآن الكريم وعلومه وتحفيظه وإتقانه. نشكر إذاعة سام شكرا جزيلا على اهتمامها بهذه الفقرة وبهذه الجزئية وبهذا البرنامج. وأشكر إدارة الأنشطة الصيفية التي قدمت جوائز عينية لطلابنا في المراكز الصيفية في الأسبوع الماضي. أعزائي، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أن نكون في الفقرة الأدعية، ومن بعدها استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن ألقاكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، ودمتم في

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بصف لي المساله عش تفهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: مع خدمة هدية من سبافون اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون أصالة وتواصل.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن أن يستخدم شيشة إلكترونية دون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غداً. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن الجيش الإيراني استهداف مستودع للذخيرة تابع للجيش الأمريكي في معسكر العديري إلى جانب مستودعات للمعدات والأفراد في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت ضمن المرحلة 17 من عملية الصاعقة، مؤكدا مواصلة هجماته بالطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في الكويت ردا على جرائم الولايات المتحدة وانتهاكاتها للمعاهدات الدولية. وقال الجيش الإيراني أن الهجمات تأتي دفاعا عن إيران وشعبها، مؤكدا استمرار مقاتليه في مواجهة أعداء إيران والبشرية. أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض سفينتين لحادث، فيما تراجعت سفينتان أخريان عن مواصلة الإبحار بعد محاولتهما عبور مضيق هرمز عبر مسار غير آمن إثر إطفاء أنظمة الملاحة وتجاهل تحذيرات قاعدة مراقبة المضيق بدعم أمريكي ولأغراض تخريبية بحسب بيانها. وأكدت بحرية حرس الثورة أن السيطرة على مضيق هرمز بيد قواتها، وأن المسار الآمن الوحيد هو المسار الذي حددته إيران، مشددة على أن مرور النفط والغاز والأسمدة الكيميائية عبر المضيق لن يتم دون تنسيق أو إذن، ومحذرة من أن السفن التي تسلك المسار غير الآمن ستتعرض للحوادث. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف مدفعي للعدو الإسرائيلي على حي الزيتون شرقي مدينة غزة في وقت تواصلت فيه خروقات العدو بمختلف أرجاء قطاع غزة وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام. تحت هاشتاغ كذبوا عليكم أطلق نشطاء وصحفيون من قلب قطاع غزة حملة إلكترونية واسعة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الرواية أو لتفنيد الرواية الصهيونية حول انتهاء الحرب وكشف زيف التهدئة المزعومة وسط استمرار مجازر الإبادة بعيدا عن الكاميرات. التفاصيل في هذا التقرير.
1: كذبوا عليكم، الحرب لم تتوقف والإبادة لم تنتهي، بينما يغرق العالم في صمته المريب وينشغل بروايات التهدئة المزعومة خرجت غزة المحاصرة من تحت الركام لتصرخ في وجه البشرية بكلمتين كسرتا وهم الهدنة الهشة. بحملة إلكترونية واسعة تحت وسم كذبوا عليكم فجر ناشطون وصحفيون من قلب القطاع ثورة رقمية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي. الحملة جاءت لتكشف زيف التضليل الصهيوني الذي يحاول منذ أكثر من 280 يوما تسويق وهم المراحل الأخيرة للحرب. ساعات قليلة كانت كافية لتحويل الوسم إلى جبهة إعلامية مفتوحة تتدفق منها الشهادات الحية والمقاطع المصورة للمجازر المستمرة بعيداً عن عدسات الإعلام الدولية، صور الأطفال الجائعين وعملية انتشال الشهداء من تحت الأنقاض وخيام النازحين التي تلتهمها نيران القصف، كلها شواهد تؤكد أن المأساة لم تنتهي بل إن حجم الكارثة يتفاقم يوماً بعد يوم وسط حصار خانق يطال أكثر من مليون فلسطيني. الحملة حظيت بتفاعل عربي ودولي جارف حيث ضجت الحسابات بعبارة واحدة هزت الضمائر: العالم لم يشهد نهاية الحرب في غزة بل شهد نهاية متابعته لها. وأكد المتضامنون أن اعتياد المشهد هو الجريمة الأكبر وأن غياب التغطية التلفزيونية ليس إلا غطاء لاستمرار المذابح الصهيونية بحق المدنيين. في معركة الرواية والصورة يثبت الفلسطينيون اليوم أن أصواتهم أقوى من مقص الرقيب الدولي وأن دماء غزة لن تصبح حدثا من الماضي ما دام في القطاع عرق ينبض بالحق والمقاومة. لإذاعة سام اف ام خديجة النعمي.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة فلونوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك مؤكدة مواصلة تقدمها على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة، وأضافت أن عملياتها في دنيبرو بروتروفسك وزبرجيا وخاركوف ودونيتسك أسفرت عن مقتل نحو 680 عسكريا أوكرانيا وتدمير آليات ومعدات عسكرية، بينها محطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن التعامل مع السعودية كوسيط في الملف اليمني من قبل بعض الأطراف الدولية أسهم في استمرار ما وصفه بالعدوان والحصار على الشعب اليمني. وقال أبو راس إن صنعاء أوضحت خلال السنوات الماضية أن السعودية طرف معتد في الحرب على اليمن، محذرا من أن منحها غطاء سياسيا يجعل بعض الأطراف شريكة في استمرار المعاناة، وشدد على ضرورة أن تدرك أي أطراف تسعى للقيام بدور في الملف اليمني حقيقة أن السعودية بحسب قوله هي الطرف المعتدي والمتحكم في المنافذ والثروات والقرار السياسي، مؤكدا أن أي جهود أو مساع إيجابية يجب أن تنطلق من هذه المعطيات. وأضاف أن من يريد المشاركة في أي تفاهمات أو نقاشات بشأن اليمن عليه إدراك هذه الحقيقة، مشيرا إلى أن الأطراف الموالية للسعودية يمكن أن تكون خلفها في أي ترتيبات أو مباحثات. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتداءات العسكرية الأمريكية على إيران التي أسفرت عن سقوط شهداء بالعشرات ومئات الجرحى وأضرار واسعة في البنى التحتية والمنشآت المدنية والصحية والخدمية. وأكدت الهيئة أن استهداف المدنيين والمرافق الحيوية يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، محملة الولايات المتحدة والجهات الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن تداعيات الهجمات، ومطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ووقف استهداف المدنيين والمنشآت ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. في مشهد يعكس طبيعة العلاقة بين السيد القائد والشعب اليمني برزت رسائل متبادلة حملت معاني الوفاء والتضحية، حيث أكد السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن حياته وروحه مسخرتان لخدمة الشعب والدفاع عن كرامته، فيما جاء الرد الشعبي خلال الحشود المليونية بالتأكيد على الالتفاف حول القيادة والاستعداد لتحمل التضحيات. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك.
3: هكذا خاطب قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي شعبه اليمني بلغة وجدانية عميقة، معلنا أن روحه ونفسه فداء لكرامة اليمنيين وعزتهم، وأن حياته مسخرة لله في خدمتهم لضمان ألا يظلموا أو يقهروا ولحمايتهم من استعباد أي طاغية في هذا العالم.
2: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم ألا تهان ألا تقهر ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
3: هذا الخطاب العاطفي قوبل بفيض من الولاء الشعبي، حيث رد اليمنيون خلال احتشادهم المليوني في جمعة التحذير والنفير برسائل تؤكد أن أرواحهم فداء لهذا القائد الرباني الذي عرفوا فيه صدق الوعد والفعل.
4: أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك فداء.
5: والله يا سيدي
4: إن أجسادنا شعرت،
6: إن قلوبنا أدميت وأعيننا ضربت بالدموع.
7: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
8: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
9: روسنا دون راسك وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
10: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
11: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
12: أنا أحب شعبنا العزيز هذا اليمن الإيمان والحكمة، وأقدر هذا الشعب كثيراً. هذا الشعب الذي فيه الكثير والكثير من الأحرار والشرفاء.
3: في هذا الالتحام الوجداني والرباط العاطفي بين القائد والشعب تتجلى الركيزة المعنوية لقرار التصعيد الشامل الذي اتخذه اليمن في وجه تحالف العدوان، إذ يمنح هذا التخاطب الوجداني الواقع الشعبي صلابة نفسية واجتماعية تحول دون الانكسار أمام الحصار، كما أن هذا الفداء المتبادل في سبيل الله تحول إلى قوة صمود استثنائية جعلت من الجبهة اليمنية كتلة صلبة ترفض الإذلال، وتؤكد أن شعبا يفدي قائده ويفتديه قائده هو شعب يمتلك كل مقومات النصر التاريخي.
12: أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لأن أكون خادما لهذا الشعب بكل ما أستطيع.
3: من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام أف أم.
0: أعلنت قبائل مديريات القفر والسدة في محافظة إب وقبائل مسور بمحافظة عمران النفير العام والجاهزية العالية وتفويض قائد الثورة لاتخاذ الخيارات الكفيلة بإنهاء العدوان والحصار والدفاع عن السيادة الوطنية واستعادة الحقوق والثروات اليمنية. وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات واللقاءات القبلية التي شهدت حضورا شعبيا واسعا الاستعداد الكامل للمشاركة في معركة الدفاع عن الوطن ورفع مستوى التعبئة العامة والتدريب والتأهيل وتعزيز الاصطفاف الشعبي لمواجهة أي تصعيد محتمل. وأدانت البيانات استهداف مطار صنعاء الدولي معتبرة ذلك استمرار الحصار والاعتداءات على الشعب اليمني، مؤكدة دعمها الكامل للقوات المسلحة وخياراتها في الرد والتمسك بوحدة الصف والثبات على إنهاء العدوان والاحتلال. وجدد أبناء القبائل والمشاركون تأييدهم للمواقف اليمنية تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض جرائم الاحتلال بحق أبناء غزة. وأشادت البيانات بالمواقف الداعمة لكسر الحصار عن اليمن، مؤكدة استمرار النفير العام والتعبئة الشاملة وفتح برامج التدريب والتأهيل والدعوة إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات وصون سيادة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه في الحرية والاستقلال. تفقد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ومحافظ صنعاء عبد الباسط الهادي سير العمل في مشروع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمستشفى همدان العام، واطلع على مستوى الإنجاز والتجهيزات والصعوبات التي تواجه استكمال المشروع. وأكد شيبان والهادي أهمية سرعة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمركز ومعالجة المعوقات بما يضمن بدء تقديم خدماته العلاجية للمصابين بالحروق وعمليات التجميل. إلى ذلك دشنت هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء مخيما طبيا جراحيا مجانيا في محافظة الجوف بالتعاون مع هيئة مستشفى الحزم لتقديم خدمات المعاينة والفحوصات وإجراء عمليات جراحية في تخصصي المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة. ويستهدف المخيم الذي يستمر 5 أيام إجراء 200 عملية جراحية وتقديم الاستشارات والفحوصات لنحو 1000 حالة ضمن جهود تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. إيران تستهدف منشآت أمريكية في الكويت ردا على جرائم الولايات المتحدة. وزارة الخارجية تؤكد أن السعودية طرف في العدوان وليست وسيطا في الملف اليمني. شهيدان بنيران العدو الإسرائيلي شرقي غزة. ختاما نشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 8 مواطنين وأصيب 5 بينهم نساء وأطفال بغارة استهدفت منزلا في منطقة آل الصيف في مديرية سحار في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان غارتين على مديرية مجز بمحافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 3 غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس، كما استهدف بأربع غارات أخرى منطقة الطينة في مديرية ميدي بحجة، وشن 15 غارة على منطقة صلب في مجزر ونجد العتق في صرواح بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بثلاث غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 8 غارات على مديريتي رحبة وجبل مراد، واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية صرواح بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استشهد طفل من عزلة الجربة العليا في مديرية الدريهمي إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان أثناء رعيه للأغنام بمحافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 186 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها تحريق مكثف للطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع المقاتل، وشملت الخروقات قصف صاروخي ومدفعي واستحداث تحصينات قتالية وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 104 خروقات في الساحل الغربي، من بينها هجمتان للطيران المسير المقاتل وستة خروق بالقصف المدفعي وثمانين خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ زلزال 3 معسكر الحرس الوطني بنجران، كما استهدفت القوى الصاروخية موقع مستحدث عسكري بثلاث صواريخ من نوع أوروغان ما أدى إلى قتل 3 سعوديين وإحداث خسائر في العتاد العسكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 اغتال مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية القيادي المرتزق محمد النعماني المقرب من القيادي الإصلاحي حمود المخلافي في منطقة المجلية بتعز، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في ذوباب في ذات المحافظة، وقتل وأصيب العشرات منهم بضربة صاروخ زلزال 3 على معسكر اللواء 115 في الحزم بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قصفت القوى الصاروخية جرافة تابعة للعدو بعد استهدافها وهي تقوم بشق الطريق في جبل نامان بمديرية الوازعية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية تحصينات العدو السعودي في موقع الهجلة بنجران المحتلة، ونفذ الأبطال هجوما واسعا على تبة القمامة بموقع الغاوية، تمكنوا خلالها من قتل عدد من العناصر السعودية وتدمير آلية عسكرية في الموقع واغتنام عتاد متنوع، كما قصفت المدفعية بجيزان المحتلة تجمعات العدو ما أدى إلى احتراق مخزن للأسلحة، ونفذ الأبطال عملية عسكرية نوعية على قلل العرق في الغاوية بجيزان، وكبدوا الجيش السعودي خسائر كبرى في عديده وعتاده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سيطر المجاهدون على سلسلة جبلية بها 3 مواقع كبيرة تابعة للعدو قبالة الدود، وكبدوهم والمرتزقة خسائر فادحة، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على مطار جيزان واستهدفت المدفعية متيمعات المرتزقة في قانية، ما أدى إلى قتل أكثر من 6 وإصابة آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما جويا استهدف تجمعات القيادات المرتزقة في محافظة مأرب في القصر الجمهوري وخلف خسائر كبيرة بأرواحهم وعتادهم، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على مواقع العدو في الجبلية جنوب التحيتة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتمكنوا من اغتنام عتاد عسكري بعد تكبيد المرتزقة خسائر في مواجهات بمنطقة الجبلية جنوب التحيتة، وتم تدمير 3 آليات للغزاة والمرتزقة في نفس المديرية وقتل وجرح من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 هاجم المجاهدون 3 مواقع للعدو في مجاز الغربية بعسير وكبدوه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وكسروا زحفين قبالة أبواب الحديد في محور عسير وكبدوهم خسائر دون تحقيق أي تقدم، وسقط العشرات من المرتزقة قتلى وجرحى، وتم تدمير آليات وعتاد عسكري جراء استهداف القوة الصاروخية ب6 صواريخ زلزال تجمعات العدو قبالة أبواب الحديد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون محاولة زحف للأعداء على مواقعهم في مريس وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، وتمكنوا من إعطاب آلية في ذات الجبهة وقتلوا وجرحوا من فيها من المرتزقة، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في قعطبة، ولقي 4 مقتلهم بعمليات قنص في مديرية حيران بحجة.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله عملية عسكرية نوعية على أحد الأهداف المهمة في يافا المحتلة ما تسمى إسرائيليا بتل أبيب، ونفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وحققت العملية أهدافها بنجاح. وأعلنت القوات اليمنية أن يافا المحتلة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى القوات اليمنية وأسلحتها، وستقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الداخلية والوصول إلى العمق، كما نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات اليمنية بعون الله عملية عسكرية مشتركة في خليج عدن استهدفت إحدى السفن التي تخدم إسرائيل بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
5: صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدوان الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب، وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفاً أساسي في مرمى أسلحتنا، وأننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية النوعية تؤكد امتلاكها بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة، منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وستمضي بعون الله تعالى في ضرب تلك الأهداف ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية بحق إخواننا في قطاع غزة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة والذين يدافعون عن أمتنا العربية والإسلامية بكل شعوبها ودولها، وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار أمة. صنعاء 13 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 13 من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا إلى موضوع الأمة الذي أعطاها الله سبحانه وتعالى موقع جغرافي مهم وثروات هائلة، ولكن للأسف سياساتها الاقتصادية خاطئة، تفكيرها خاطئ، لم تنطلق على أساس القرآن الكريم، وأصبحت مأكلة لكل شعوب العالم ولكل القوى الكبرى، لم تفكر حتى بتفكير الفطري الطبيعي الذي منح الله سبحانه وتعالى، ما فكرت أصلا، وما بتواجه التحديات، ولا بتهتم بالقوت الضروري لها، يعني القوت الضروري ما بتهتم به، ما تشي تمتلك الاكتفاء الذاتي لنفسها، لا في إنتاج الأشياء ولا في الاحتياجات الضرورية، وهذا مشكلة، مشكلة كبيرة. ليش إحنا المسلمين في حالة مأساوية جدا؟ مأساوية جدا والله. ما احنا صنيعة القرآن اطلاقا، واقع العالم العربي الإسلامي ليس صنيعة القرآن اطلاقا، يعني ليس صنيعة القرآن، يعني بحالات إيجابية نادرة داخل العالم الإسلامي هي صنيعة القرآن فعلا. ما قدر تقينا إلى مستوى القرآن، ما قدر تقينا، خليك مستوى القرآن، إلى مستوى التفكير في أكثر التفكير حق الصيني يا أخوة، ولا التفكير الذي عليها الهندي الذي بيعود البقرة يعني، والصيني البوذي الذي بيعود الأصنام يعني، ولا الياباني الذي بيعبد الأصنام يعني، ما قدر تقينا حتى على مستوى الروسي يعني، ما قدر تقينا إلى مستوى أي الشعوب يعني. هذا مشكلة كبيرة جدا يعني، إنه أن يكون لدينا أعظم دين وأرقى دين وأرقى دستور وأرقى دين مرتبط بالفطرة، وفي الأخير يعني شعب يعبد بقرة ويمتلج بروثة البقرة ويقدسها، يعني يتفوق علينا فيما يتعلق بالتفكير الطبيعي، التفكير الطبيعي فيما يتعلق بالاقتصاد والبناء والتنمية، وهذا مشكلة كبيرة جدا. مختلف شعوب وأمم الأرض بيمتلكوا الوعيدية، بيحرصون يكون لهم اقتصاد قوي ويكونوا أمم منتجة يعني، ويعمل سياسات ممنوع أي دخول أي يعني بضاعة خارجية تضر بالمنتج المحلي، قوية في اقتصادها، تصنع وتوفر احتياجاتها الأساسية وتصدر حتى إلى بلدان أخرى. هذا حاصل لدى كثير من الأمم، الشعوب تنتج تصدر، ما هو فقط وفرت احتياجها الضروري، يعني الكثير من الدول ما وفرت فقط احتياجها الضروري بل أكثر من احتياجها، تصدر البلدان أخرى. ليش بعندهم حس الإنتاج؟ إحنا لابد أن نعمل أن ننتج، كذلك حسن التصرف، الرشد الاقتصادي، الرشد المالي، الرشد التصرف المادي يا أخوة. البعض من الشعوب، اليابان مثلا الذي بضائعة تعتبر من سمعتها يعني عالمية، يعني على مستوى الإتقان بيدقن عمله، لأنه مدرك بأنها ستصنع هذه البضاعة المتقنة ثقة عند المستهلك، وعيكون لها مردود مالي عليه، يعني بيحاول يدقن ولو من منطلقات الربح المادي، وعارف أنه كلما كان الإنتاج حقه متقن وقوي كلما سيكون مرغوب وموثوق ومؤتمن. إحنا يا أخوة كمسلمين يجب أن نستوعب أنه ما هو فقط يعني أن احنا ننطلق من مستوى الربح، حتى مستوى أنه أداء الأمانة، لأن الله بيأمرنا كمسلمين نكون أمنا يعني متقنين. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بيقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فمعنى احنا دافعين يعني دافع إيماني، أمر إلهي بأن نكون متقنين في أعمالنا، وفي نفس الوقت دافع الربح أيضا. عندما تكون متقن في بضاعتك وغيرها، على طول الناس عيركنوا على بضاعتك، عيمنوا عليها، تربح في الأخير يعني، لأنهم عارف أن هذا إنسان متقن، ما ينتج إلا بضاعة، فعلا بضاعة على أرقى مستوى يعني، هذا أمين يعني، أحطوا كيف. فنحن بأمس الحاجة إلى أن ننظر بشعور بمسؤولية، ويكون لدينا وعي استراتيجي تجاه أهمية الجانب الاقتصادي، من أجل نكون أمة قوية ونكون أمة حرة ونكون أمة تستطيع تنهض على قدميها، وهذا مسؤولية الجميع. ما يقول واحد والله هذا مسؤولية الدولة، هذا مسؤولية القطاع الخاص، هذا مسؤولية الجميع، من الرئيس للفرد العادي، من الحكومة للشركة الخاصة للشركة العادية للأسرة المنتجة يعني. المسؤولية في الإسلام جماعية، المسؤولية، وستسأل يوم القيامة إن كنت قادرا على أن تبني بلدك اقتصاديا وأهملت الموضوع واستهترت به، ستسأل يوم القيامة عليه. يجب أنك تفهم ذا الشيء يعني، أي شيء أنت قادر عليه في بناء أمتك وشعبك وبلدك وفي مواجهة أعداء الله وتهمل وتستهتر، أنت مسؤول عليه، أنت مسؤول على الموضوع. إحنا لابد أن نكون لدينا حس إنتاجي. للأسف الشعوب العربية الإسلامية ما عندها إلا ثقافة الاستهلاك، ثقافة الاستهلاك، يستهلك، نستورد ونستهلك، نستورد ونستهلك على أتفه وأبسط الأشياء. الثقافة الاستهلاكية هذه هتدمرنا يعني، وهتضرب اقتصادنا. هذا مهم، اللي هو إنسان ما بيفكر إلا بعقلية الاستهلاك، ولا إنسان مبذر مستهتر بالنعمة عابث، هذا ما هوش من الشاكرين أبدا. أن أول بوابة، أول مفتاح للشكر هو تقدير النعمة، تقدر النعمة. الإنسان الذي ما بيقدر النعمة أصلا هو عابث مستهتر. هذا نعمة من نعم الله عليك، هذا نعمة من نعم الله يجب أن تقدرها. هذا الشيء من نعم الله عليك، أنت مستخلف عليه، يجب أن تقدر هذا الموضوع باعتبار النعمة من نعم الله. فالإنسان المستهتر هو ليس شاكر، يعبث بكل ما في يده من إمكانات، يتلف الأشياء يحطمها، هذا ما هوش تقدير للنعمة. من التقدير للنعم أن الله استخلفك على سيارة مثلا، استخلفك على مزرعة، استخلفك على إمكانات معينة. يا أخي قدر نعمة الله عليك، اشكر النعمة التي من الشكر للنعمة أنك تحافظ عليها، لا تستهتر، لا تحطمها، لا تحطمها. يعني احنا بحاجة نعالج المشكلة هذا في واقعنا اليوم على المستوى الثقافي، احنا بحاجة تثقيف توعية. الموضوع مهم جدا يا أخوة في ديننا، نتعامل مع الموضوع دينيا، ما هما بالله فقط من منطلق الأرباح يعني، دينيا المسألة إلى جانب أنها مفيدة، ربح لنا، فائدة لنا، هي أيضا يعني رضا لله رب العالمين، أوامر إلهية، وخلف التفريط فيها والاستهتار بها عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. الموضوع مرتبط بالتزامات دينية، مبادئ دينية، أخلاق إسلامية. ضروري نخرج من التعامل المنفلت والعبثي والمستهتر، يعني ضروري نفهم ذي الموضوع. ربي أولادنا من الصغر ونحرص حتى على هذا النشاط، يعني على مستوى النشاط التعليمي، على أساس أن أجيالنا تمتلك وعي، يعرفوا قيمة النعم في أن نكون أمة قوية، أن نكون أمة حرة، أن نعيش حياة طيبة، حياة مستقرة. كثير من البؤس الذي بتعيشه أمتنا ما هوش طبيعي، ما هوش طبيعي يا أخوة، ما هوش حتى في حدود الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما هيش ضمن هذا الموضوع. يعني الله بيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لكن وضعنا البؤس الذي احنا فيه خارج نطاق التقدير ذي الإلهي. لاحظتوا كيف؟ هو نتيجة سرقات، فساد مالي، إهمال، سياسات خاطئة، تصرفات غير صحيحة. وضع اقتصادي بيحتاج إلى وضع عام، يشتي سياسات عامة، يحتاج أيضا تعاون. في البلدان الأخرى نهضت شعوبها من خلال شركات، من خلال مؤسسات تجميع الجهد. الآن معنا مثلا قطاع التنمية والاقتصاد في البلد بدأ ينشئ جمعيات تعاونية. لو الجمعيات التعاونية هذا أنشئت في الهند ولا في الصين أين دفعوا لها اندفاع كبير جدا، لأن الشعب مثقف فاهم أهمية الجمعيات. وما نهضت الصين والهند إلا بالجمعيات التعاونية يا أخوة والشركات التساهمية، يعني رؤوس أموال محدودة تتجمع في جمعية تعاونية تتحول إلى رأس مال كبير جدا. رأس المال الكبير جدا هذا بإمكانه إيش؟ يعمل مشاريع عملاقة يجي مردودها على هذول المساهمين في تلك الجمعيات المشاركين فيها، ويجي مردودها على الشعب بأكمله، يعني على الشعب بأكمله. فالآن مهم أن احنا نهتم بتي الجمعيات التعاونية كيف أنها تنجح، وبه نماذج ناجحة عندنا في اليمن بفضل الله، به نماذج ناجحة جدا. هذا النماذج الناجحة بتأكد على أن الفكرة صحيحة، الفكرة صحيحة. أنت لاحظ لما تنجح الجمعيات التعاونية في عدة مديريات وتفشل في عدة مديريات أخرى، ما هيش الفشل الآن في نفس الفكرة، الفكرة سليمة ما دام قد نجحت في مديريات متعددة وبيئات مختلفة داخل البلد. أكيد إن فشلها في أماكن آخر هي نتيجة ما هيش نفس الفكرة على الأشخاص القائمين عليها، ولا بخلل معين، ولا بخطوات قصروا فيها. المقصود إن قد به جهة معنية في قطاع التنمية والاقتصاد في الحكومة معنى يعني بتقييم واقع الجمعيات بشكل عام، وبيعمل على معالجة الإخفاقات فيها. فواقع العالم يا أخوة العربي والإسلامي هو خارج حتى حدود الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لا مبلغ نتيجة كما قلنا سياسة خاطئة، تصرفات غير صحيحة، سرقات. احنا بحاجة ننظم الجهد الجماعي، الجهد الجماعي تنظم تنظيم عملية الاستيراد والتصدير من خلال إجراءات كثيرة. ما يشل المسألة أن الله منحهم أشياء كثيرة وحرمنا في بلداننا، لا، اليمن مثلا هو من أفقر البلدان العربية، اليمن أكبر من اليابان، أكبر من بريطانيا، أكبر من دوله في مصاف الدول العظمى في العالم، في مصاف الدول الذي بيسموها الدول السبع، اليمن أكبر من بعضها يعني. بحسب الأرقام العالمية للدول التي هي في الصف الأول من حيث قوتها الاقتصادية، اليمن جغرافيا أكبر من كثير من الدول، وبيمتلك إمكانات زراعية ما تمتلكها اليابان. اليابان مثلا ما بتمتلك بيئة زراعية ملائمة مثل اليمن، ولا معها أرض زراعية كاليمن. اليابان معظمها جزر بركانية غير صالحة للزراعة، وبيتكدسوا الناس فيها بأعداد هائلة جدا، في بدول محشورين فيها حشر، لكن نهضوا من خلال الاهتمام الصناعي، من خلال الاهتمام التجاري مثلا، من خلال التقدم العلمي نهضوا. أمة منظمة، أمة عندها اهتمام أنها تتقن تنتج إنتاج متميز. إحنا بنمتلك يا أخو من القيم الدينية والمبادئ والتشريعات الإلهية ما يساعدنا على أن إحنا نكون في موضوع الإنتاج أكثر الناس تميزا في الإنتاج، لأن الغش عندنا محرم، محرم حرام. يجب أن احنا نفهم أن يكون عندنا إنتاج سليم جدا من قيم دينية. المشكلة غياب هذا القيم يا أخوة، وعدم ربط الجانب الاقتصادي بنهضة الأمة. موضوع النهضة في داخل الأمة بكل شطب، خله على جنب، ما له قيمة. أمتنا ما بتمتلك مشروع تنهض به يعني، جعلها حكام متسلطين، سرق فاسدين، أدوات الأمريكي والصهيوني اليهودي والنصراني، ما همها إلا الموقع والمسؤولية، الديول على عباد الله يدعسهم، مشكلة. فيجب أن ننهض يا أخوة، احنا في مسيرة قرآنية وفي ثورة مباركة، قيادة والله لا نظير لها في العالم بكله، ما عدا إلا احنا يا أخوة الأتباع الشعب، ننهض مع هذا القائد، نوقف معه، نوقف الوقف الجاد، والله لا ننتقل نقلات كبيرة جداً. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
0: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى البيت الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة 14 من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، نعالج فيها أوجه الشبه بين ثورتنا، ثورة اليمنيين اليوم، وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. هناك عنوان مهم جدا بين هاتين الثورتين، الخروج من الذلة إلى العزة. وقد سمعنا الإمام زيد ينادي أولئك الكوفيين المحبوسين في المسجد، يقول لهم اخرجوا من الذلة إلى العزة وإلى الدين والدنيا، فلستم في خير في شيء منها. المجاهدون الذين يتحركون اليوم للدفاع عن الأمة وعن البلد هم يعون عواقب الانحباس والانحصار في البيوت وعدم المشاركة في الجبهات، ولهذا يندفعون إلى الجبهات بشكل أسطوري. إنهم يعون أن أهل المسجد المحصورين في بيوتهم اليوم لن يغنوا من أمر الدواعش شيئا، وأنهم بذلك لن يجلبوا إلا الذلة التي حذر منها الإمام زيد أولئك المحصورين في المسجد، يوم قال لهم اخرجوا يا أهل المسجد من الذل إلى العز وإلى الدين والدنيا، فلستم في شيء منها. إنهم يعون ما يردده السيد القائد أن التضحيات مهما عظمت ومهما بلغت، التضحيات في مقام العزة، في مقام الجهاد في سبيل الله، في مقام العزة والكرامة، مهما عظمت مهما بلغت لن تكون إلا أقل القليل مما ستخسره أمتنا في حالة الاستسلام وفي حالة السخط، وأن تلك التضحيات في عزة وكرامة وفي مرضات الله تحقق لأمتنا ما تبتغيه من الاستقلال وتلبي الواجب الشرعي والديني إزاء المعتدين، ومع ذلك تظل الخيار الأفضل والنموذج الأمثل والأسلم والأقل كلفة. الدفاع، القتال، المواجهة أقل كلفة من الاستسلام. ضريبة الاستسلام ستكون باهظة، باهظة ليس على أبناء جيلنا هذا، بل وعلى الأجيال، 5 أجيال، 16 أجيال لاحقة. ولهذا نقول لبعض الأحزاب والشخصيات والتيارات التي تدعي مواجهة العدوان ولكنها تكتفي بدور النظارة والمتفرجين على المشاهد ولا تقدم أي دليل على جديتها وصدق موقفها، عندنا قوائم عديدة، قوائم منتسبين إلى الجيش اليمني، كانت مملوءة ومكتظة بالأسماء، أسماء كثيرة، مئات الآلاف ينتسبون إلى الجيش. أين هذا الجيش؟ أين ذهب؟ أين تبخر؟ لماذا نرى كثيرا من الشهداء هم من المجاهدين الجدد، لم يكونوا منتسبين إلى الجيش؟ صحيح أن هناك أفرادا، هناك المئات والعشرات والآلاف الذين كانوا من أبناء الجيش انخرطوا وتحركوا في الجهاد في سبيل الله، لكن الكثير أين هم؟ قلة قليلة من الأحرار فقط هم من باعوا أنفسهم لله وهبوا يدافعون عن الأمة والوطن والأعراض، بينما ظلت البيوت تكتظ بهؤلاء المنتسبين إلى الجيش وبأجسامهم الممتلئة المكتنزة من خيرات الوطن الذي نمت عليه وترعرعت وترهلت، ولما دعا داعيه للجهاد دفاعا عنه لم يرى منهم إلا أكفيتهم، لم يرى منهم إلا دورانهم حول بيوتهم ومزارعهم، وما أحقهم بقول الشاعر: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. نسي هؤلاء أنهم ببقائهم إنما يحكمون على أدوارهم بالموت المبكر، وأن التاريخ سيضعهم شبانا أقوياء بجانب العجزة من الكهول والنساء الضعفاء، وأنه سيضع إكليل المجد على رأس امرأة كان لها دور عظيم في مواجهة العدوان رضي الله عنها، ورضيت هي بالعاقبة التي كتبها لها، بينما يضع أولئك على وجوههم علامة الخذلان وعرى الدهر والأيام، ثم العقوبة الإلهية من الخزي والوقوع في سخط الله وعذابه. هم يعلمون أن التحرك في هذه الظروف سيعطيهم ما يريدونه من عز وما يبتغونه من دنيا، وما حرمهم العدوان من مرتبات وأجور بمجرد أن يستعيد اليمن قراره واستقلاله وحريته وكرامته، فإن الخير سيعود ممتلئ الوفاض، فائض البركات، متوفر الخيرات. ولهذا تحرك المجاهدون تحركا واسعا، تحركا جديا، لأنهم يرون خطورة البقاء في البيوت. أيضا من أوجه الشبه نرى جذور داعش، نرى جذور داعش في تاريخ صدر الإسلام. داعش ليست بنت اليوم ولا بنت اللحظة، لها امتداد، لها جذور. الممارسات الداعشية التي نواجهها اليوم كانت موجودة على عهد الإمام زيد سلام الله عليه، وما يرتكبه عملاء الاحتلال والمرتزقة مع أسرانا يمكننا أن ننظر نسخته الأولى في الوالي الأموي الحقير يوسف بن عمر الثقفي، حيث يخبرنا التاريخ أنه ما إن استشهد الإمام زيد سلام الله عليه حتى نادى منادي يوسف بن عمر: من جاء برأس أو رأس من جاء برأس أو أسير فله 1000 درهم. فاستبق أهل الشام، وكانوا جندا جند بني أمية، استبقوا على الرؤوس والأسارى، فكان لا يؤتى يوسف بن عمر بأسير إلا أمر بقتله وإحراقه، يقتل كل أسير ويحرقه. أي ممارسة بشعة هذا! فاز الإمام زيد بالشهادة. ماذا فعل الطغاة هؤلاء؟ أخرجوه من قبره من تحت الماء، وصلبوه عريانا لمدة 4 سنين، ثم أحرقوه بالنار، ثم ذروا رماده في الفرات، ثم أذاقوا من اتهموه من أهل الكوفة بنصرته سوء العذاب. قتلوا الرجال والنساء وعذبوهم وأحرقوهم وسحلوهم وصلبوهم. لا نستغرب عندما نرى داعش الآن. داعش في نسختها الأولى هم بنو أمية، بنو أمية وولاتهم وجيشهم والمنتمون إليهم، تماما كما يفعل التكفيريون اليوم بخصومهم غدرا وصلبا وسحلا وتحريقا وتغريقا وتعليقا ودهسا ورميا من شاهق ودفنا للجرحى وهم أحياء. هي مدرسة تكفيرية واحدة لها جذور في هذا التاريخ المظلم، ولهذا يجب أن ندين هذا السلوك في تاريخنا حتى لا نعطي شرعية تاريخية لمن يمارسه اليوم. وهذا أيضا يطمئن أن الثوار اليمنيين الأحرار يمضون في طريق الأئمة المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، عندما يقدمون النموذج الرائع في التعامل مع الأسرى، مع أسرى الجانب الآخر، مع أسرى المرتزقة ومع أسرى المعتدين، يتعاملون معهم تعاملا راقيا، يبين أننا في نفس الطريق التي مضى عليها الصالحون، وأن أولئك المرتزقة والعملاء هم يشبهون أسلافهم، وأن مجاهدين العظماء هم أيضا يشبهون أسلافهم. الأمر الآخر الذي يجب أن نتحدث عنه خطورة السكوت على الجرائم. هذه قضية مهمة ووجه شبه مهم يجب أن ننتبه له. عندما قتل الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وهو الشخص الذي تنزلت الآيات القرآنية بفضله وامتلأت كتب الحديث النبوي بمناقبه، مثل مقتله نقطة فارقة في تاريخ الإسلام، كشفت أن الأمة انحدرت إلى مستوى سحيق من البعد عن الله والغفلة عن مشروعه الإلهي في هذا الوجود، وعكست مقدار البعد عن تعاليم القرآن الكريم. ولهذا كان على المجتمع المسلم آنذاك أن يتلقى هذه المصيبة الفادحة باعتبارها ماذا؟ صدمة فكرية وأخلاقية وروحية واجتماعية، وأن تزلزل أفكاره لكي يعود إلى رشده ويتلمس الهدى ليضع رجله في الطريق الصحيح مرة أخرى. هذا الذي كان يجب. إن قتل الإمام الحسين وأهل بيته الذين هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك الطريقة الوحشية، جرأ تلك السلطة إلى ارتكاب المزيد من الجرائم، لذلك أعقبها الأمويون بجريمة استباحة المدينة 3 أيام وقصف الكعبة. وهكذا الأمر بالنسبة لمقتل الإمام زيد بن علي عليه السلام وقتله وصلبه ثم حرقه وارتكاب أسوأ أنواع الخسة والانتقام حتى بحق النساء من أهل الكوفة الذين لا ينصرنه، والتي كان يجب أن تتحرك الغيرة في المجتمع العربي المسلم للوقوف في وجه تلك الممارسات، لكن للأسف ارتكبت تلك الممارسات البشعة والأمة تغص في سبات عميق لا تستنكر ولا تهتم لمثل تلك الفظاعات. وبالمقارنة فإنه على هذه الشعوب التي نعايش اليوم سكوتها المخزي وصمتها الشيطاني، وهي ترى المجرمين من تحالف العدوان السعودي الأمريكي يعيثون فسادا في اليمن أرضا وإنسانا، حتى أنهم لم يتركوا خطا من الخطوط الحمراء إلا وتجاوزوه، ولا جريمة ولا فرصة من جرائم وفرص القتل إلا وأسرعوا إليها. إن على شعوب العالم اليوم ولا سيما شعوب المنطقة والعالم الإسلامي أن يستعدوا لجرائم مشابهة ستمارس ضدهم وترتكب بحقهم، ولن يجدوا حينها الكثير ممن يستنكرها، لأنهم هم قد حكموا على أنفسهم باستحقاقهم لها بسكوتهم حين مورست بحق اليمنيين فسكتوا ولم ينبسوا ببنت شفة. حتى اليوم وعلى مدار 7 سنوات من العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن ارتكبت مئات المجازر بحق شعبنا، آلاف المجازر، وكثير منها جرائم حرب وإبادة جماعية كفيلة بأن تضع واحدة منها، كل واحدة منها كفيل بأن تضع أرباب التحالف هؤلاء خلف قضبان العدالة، وأن يتحرك كل حر وكل مسلم وكل إنسان لإيقافها. ومع ذلك هناك صمت عالمي وعربي وإسلامي مطبق ومخزن يبين بوضوح أن منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية والأنظمة العربية والإسلامية أصبحوا أصفارا على الشمال، وكل حديثهم عن حضارة غربية وعن حضارة راقية وعن علمانية وليبرالية وفضائل ذلك وحرية الإعلام والفضاءات الواسعة كله هراء في هراء، كلها غير جديرة بالثقة ولا بالتأثر بها ولا بالانتظار منها خيرا، وأنها بعيدة كل البعد عن تلك الادعاءات التي أطلقوها وصكوا مسامعنا بها. أي إسلام هذا الذي طالما رطن به مطاوعة السعوديين؟ كثيرا ما رطنوا الإسلام السنة الإسلام السنة، لكن أي إسلام هذا الذي أوسعونا به زجرا وتخويفا أن يعتدي أحدنا على هر، بينما سمح لهم بالاعتداء على جميع الأحرار والحيوانات والبشر والحجر القابعين في هذه الأرض اليمنية؟ أي إسلام عليه الشيوخ الأزهر والقرويين وفاس والمشارقة والمغاربة يسمح أو يبرر السكوت على أو المباركة لارتكاب مئات الجرائم والمجازر بحق شعب عربي مسلم، والتي مجزرة واحدة فقط منها كفيلة بتحريك ضمير الجبال والبحار إن كان لها ضمير؟ دعك من هؤلاء الذين ملأوا الدنيا زعاقا ونعيقا بحضارتهم وأخلاقياتهم وحقوق الإنسان لديهم وبإسلامهم وديمقراطيتهم، ثم لن نجدهم نحن كيمنيين إلا شركاء قذرين ووقحين في مجازر بشعة وفظيعة ترتكب بحق شعب عربي مسلم لا ينوي الشر بأحد. في من بعد اليوم ستشن إسرائيل وأمريكا وغيرهما حروبا همجية ضد الفلسطينيين وغيرهم، وسيرفعون سقف جرائمهم إلى الحد الذي ابتدعه السعوديون، وحين يرتكبون جريمة أو اثنتين وتستنكر عليهم منظمات الحقوقية فإن مجازر العدوان على اليمن ستكون الملاذ الاضطرارية للصهاينة وغيرهم لتبرير جرائمهم القذرة، ومن سيسمع لهم شكواهم حينئذ؟ ولهذا نقول بأن وراء المجازر في اليمن هم الصهاينة وهم الأمريكان. لماذا؟ يريدون رفع سقف هذه الجرائم لكي تكون المسألة عادية عندما يمارسون عدوانهم على بحق أي شعب عربي أو إسلامي آخر. إن إسكات صوت هذا العدوان وإطفاء ناره السموم وإدانة جرائمه البشعة مصلحة إنسانية أولا، لأنها ستغلق الباب أمام أي معتد غاشم ينوي أو يبيت الإجرام ضد آخرين بذات الجرائم التي طالت اليمنيين وبقدر مستواها في الفظاعة، وهو أيضا مصلحة عربية وإسلامية، لأنه إذا تم إيقاف الحرب وتم إدانتها ومحاكمة المتورطين فيها فربما ستساهم في إعادة الاعتبار لبعض الأخلاق والحدود والقيم وقواعد الاشتباك، وهذا ما لا أظنه سيكون في المستقبل المنظور. من الأهمية بمكان أن يعرف الناس وأن يعرف العالم العربي والإسلامي خطورة الوضع، خطورة السكوت على جرائم العدوان في اليمن وفي فلسطين، لأن هذا سيعطي فرصة أمام العدو الصهيوني والأمريكي لتوسيع دائرة استهدافه ولرفع سقف إجرامه إلى المستوى الذي وصلت إليه السعودية، والحجة قائمة عليكم أيها العرب والمسلمون، ها أنتم تعملون بأنفسكم وببعضكم بعضا هذه الجرائم، فلماذا تستنكرون علينا؟ نكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
0: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا في حلقتنا السابقة أحبتي الكرام إلى الآية رقم 96، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، وطبعا نحن في سورة النحل. وإذا نصغي بأسماعنا أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معانيها، علها تكون نورا في صدورنا يوصلنا إلى رضا الله، ونسأل الله أن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المعنى أحبتي الكرام، تأملوا معي لمعنى هذه الآية العظيمة التي تحث على العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من واجب أو مستحب، صالحا غير فاسد ولا محبط، بمخرج من التقوى، وهو مؤمن. الإيمان وهو مؤمن شرط في قبول العمل، لأن الفاجر يحبط عمله الفجور. فلنحيينه حياة طيبة، وعد غير مقيد، فهو صالح للحياة الدنيا وللآخرة. وطيب الحياة الدنيا القناعة والرضا بما كتب، وطيب الآخرة السلامة من الفزع الأكبر ومن سوء الحساب ومن عذاب النار ومقدماته، ومع ذلك رضوان الله والفوز بالجنة. نسأل الله يكتب لنا السلامة من الفزع يوم الفزع الأكبر. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، لأن الأجر أكثر من طيب الحياة الآخرة، وبه تطيب الحياة أكثر. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا قرأت القرآن، تفريع بالفاء على الوعد بالحياة الطيبة والجزاء بأحسن العمل، لأن القرآن يبين العمل الصالح، يبين العمل الصالح ما هو، فكان الحث على العمل الصالح حثا على تعلمه، فكان حثا على قراءة القرآن، ولأن قراءة القرآن هي من العمل الصالح. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمر بطلب الإعاذة من الشيطان بأسبابها، ليس بمجرد قول القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسبابها الإيمان والتوكل والدعاء، وذلك لأن معناه توسل. معنى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه توسل إلى أن يعيذك الله، ادعو الله أن يعيذك من الشيطان الرجيم، كأنه قيل اجعل الله معيذا لك بفعل سبب ذلك. إذن يلزم مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قولا وأيضا فعل الأسباب الذي هي الإيمان والتوكل والدعاء. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، فليس له قوة على إغوائهم، وعلى ربهم يتوكلون. بيان للوسيلة الثانية إلى دفع الشيطان بعد الوسيلة الأولى التي هي الإيمان. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي يتخذونه وليا بأن يطيعوه ويتركوا الإيمان. والذين هم بربهم مشركون، أي مشركون بطاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتولون ربهم. الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أوليائه وممن يتولونه، وأن يعيذنا من شر الشيطان الرجيم ومن شر كيده وخيله ورجله ومصائده ومكائده، وأن يجعلنا في الصراط المستقيم بحق جلاله وعظيم سلطانه، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. بهذه الآية أحبتي الكرام أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

غيره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

لمحمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا في حلقتنا السابقة أحبتي الكرام إلى الآية رقم 96، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، وطبعا نحن في سورة النحل. وإذا نصغي بأسماعنا أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معانيها، علها تكون نورا في صدورنا يوصلنا إلى رضا الله، ونسأل الله أن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المعنى أحبات الكرام، تأملوا معي إلى معنى هذه الآية العظيمة التي تحث على العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من واجب أو مستحب، صالحا غير فاسد ولا محبط، بمخرج من التقوى، وهو مؤمن. الإيمان وهو مؤمن شرط في قبول العمل، لأن الفاجر يحبط عمله الفجور. فلنحيينه حياة طيبة، وعد غير مقيد، فهو صالح للحياة الدنيا وللآخرة. وطيب الحياة الدنيا القناعة والرضا بما كتب، وطيب الآخرة السلامة من الفزع الأكبر ومن سوء الحساب ومن عذاب النار ومقدماته، ومع ذلك رضوان الله والفوز بالجنة. نسأل الله يكتب لنا السلامة من الفزع يوم الفزع الأكبر. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، لأن الأجر أكثر من طيب الحياة الآخرة، وبه تطيب الحياة أكثر. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا قرأت القرآن، تفريع بالفاء على الوعد بالحياة الطيبة والجزاء بأحسن العمل، لأن القرآن يبين العمل الصالح، يبين العمل الصالح ما هو، فكان الحث على العمل الصالح حثا على تعلمه، فكان حثا على قراءة القرآن، ولأن قراءة القرآن هي من العمل الصالح. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمر بطلب الإعاذة من الشيطان بأسبابها، ليس بمجرد قول القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسبابها الإيمان والتوكل والدعاء، وذلك لأن معناه توسل. معنى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه توسل إلى أن يعيذك الله، ادعو الله أن يعيذك من الشيطان الرجيم، كأنه قيل اجعل الله معيذا لك بفعل سبب ذلك. إذن يلزم مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قولا وأيضا فعل الأسباب الذي هي الإيمان والتوكل والدعاء. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، فليس له قوة على إغوائهم، وعلى ربهم يتوكلون. بيان للوسيلة الثانية إلى دفع الشيطان بعد الوسيلة الأولى التي هي الإيمان. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي يتخذونه وليا بأن يطيعوه ويتركوا الإيمان. والذين هم بربهم مشركون، أي مشركون بطاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتولون ربهم، الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أوليائه وممن يتولونه، وأن يعيذنا من شر الشيطان الرجيم ومن شر كيده وخيله ورجله ومصائده ومكائده، وأن يجعلنا في الصراط المستقيم بحق جلاله وعظيم سلطانه، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. بهذه الآية أحبتي الكرام أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام FM
12: إذاعتك أنت.
13: منذ طوفان الأقصى
14: since الأقصى فلود
13: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
14: يمن has been writing its resistance history.
15: سام FM من صنعاء تقدم
13: حارس الازدهاري الأمريكي
14: from the US prosperity guardian
13: إلى اعتراف أدمج فشل
15: الحقيقة
13: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
15: بلسان الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
13: بلغ دولته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات الحارس الازدهاري الأمريكي
14: from the US prosperity guardian
15: الحقيقة بلسانين.
16: يقولون إن الصبر فضيلة، لكنهم لا يعرفون أن الصبر في بلادي قد تحول إلى مخالب. 4 سنوات وأرض سبأ تقتم أنفاس وجعها وتغزل من خيوط الحصار ثوبا من الكبرياء. They call patience a virtue, but in Yemen, patience has become resilience, shaped by years of hardship, silence, and endurance. 4 سنوات والنوافذ نحو العالم مغلقة. يراد لهذا الشعب أن يستجدي حبة الدواء وأن يرجو لقمة العيش بإذن الملكي. وكأن السماء لم تفتح رزقها للخلائق، وكأن الأرض نسيت كيف تنبت القمح دون صكوك العبودية. For years, the country has faced isolation and restrictions, with ordinary people struggling for access to basic needs and a normal life. انظروا إلى الخارطة الآن. ثمة صمت مريب يغلف الأجواء. الملاحة الجوية تلملم أذيالها وتغيب عن مطارات الجنوب. أبها، جيزان، نجران، قاعات فارغة ومدارج تسكنها الحيرة وشركات إقليمية تقرأ النذر في الأفق وتلغي رحلاتها. Across the region, uncertainty is growing. Disruptions, warnings, and changing flight patterns reflect a climate of rising tension. حتى العواصم البعيدة خلف البحار أطلقت تحذيراتها لمواطنيها. ما الذي يحدث؟ إنها لغة الجغرافيا حين تبدأ بالحديث. إنه الضيق الذي يسبق الانفجار والتزخيم الذي يسبق العاصفة. Warnings from distant capitals highlight the growing concern. The region appears to be moving through a moment of uncertainty before a possible turning point. فالقوات المسلحة لم تعد تكتفي بقراءة المشهد، بل بدأت برسمه بالنار والحديد. The speech portrays a shift from watching events unfold to actively shaping the course of events. في غمرة الذهول وحين انشغلت صنعاء بملحمة الكون بمعركة الطوفان مساندة لغزة الجريحة، يقف الجار الظالم على الضفة المقابلة. لم يكن مجرد متفرج، بل كان متربصا يرجو أن يغرق اليمن في لجة الطوفان. The speech describes a period of intense regional conflict, portraying Yemen as focused on supporting Gaza while facing pressure from neighboring forces. تموضع هناك في الخندق الأمريكي وتحت المظلة الصهيونية عاقدا الرهان على انكسارنا. It presents the neighboring side as aligned with wider international powers, expecting Yemen's position to weaken. ولم يكتفي بالتربص، بل تمادى لينازع شعبا في تفاصيل قوته اليومي وفي هواء رئتيه. نكث بعهود الهدنة وحضر الأجنحة وأغلق مطار صنعاء الدولي. The statement accuses a continued restrictions of affecting daily life, movement and humanitarian access, including limitations on air travel. في غطرسة لا تشبهها في عالم اليوم إلا غطرسة الكيان الذي يخنق غزة. Comparing these actions to other major crises in the region, pressing deep anger over this injustice. إنها مفارقة التاريخ أن يحاصرنا من يدعي العروبة بينما نحن نقاتل من أجل شرف العروبة. It's a perceived contradiction, pressure coming from those who claim a shared Arab identity, while Yemen presents as defending that identity. لكنهم نسوا أو تناسوا من هو اليمن. يتحدثون عن الحصار كأنه قدر. Yemen's history and resilience cannot be overlooked or underestimated. سائل التاريخ عن أوهام ترامب وخياراته المجرمة التي احترقت عند بوابات المياه. Go back and refer to past political decisions and confrontations. The attempts at pressure have failed. ألم يسقطوا في قعر الإذلال عند مضيق باب المندب؟ ألا يتجرعون اليوم غصص الهزيمة المرة في مضيق هرمز؟ Strategic waterways as symbols of power, conflict and shifting regional dynamics. Didn't they see that? إن ورق الحصار الذي يعيد البيت الأبيض كتابته ليس سوى رماد لورقة احترقت سلفاً. وكانوا هم وحلفاؤهم في أوروبا أكبر الخاسرين. The statement argues that renewed pressure policies would not change the balance of power and that previous strategies have failed. طريق التصعيد هذا لن يقودكم إلا إلى كارثة غير مسبوقة. ستخرج منها قوى الحق أقوى بكثير مما كانت عليه. We warn that further escalation could lead to a wider crisis and strengthen the resistance pressure. يصبح الهروب ملاذهم الوحيد. تركت الأدوات الإقليمية تواجه مصيرها المحتوم. وعاقبة العمالة دائما وأبدا هي الندامة والخسران. The speech warns that continued confrontation could leave allies facing the consequences of their choices with failure and regret as the ultimate outcome. هنا ينتهي وقت الكلام ويبدأ فصل الخطاب. هذه هي الحجة الكاملة والبيان الذي لا لبس فيه. إما تجاوز بين البلدان باحترام يضمن السيادة والكرامة أو حصار بحصار. The message presents two possible paths. Relations based on mutual respect and sovereignty or continued confrontation and reciprocal pressure. أيها الجار الذي استمرأ الأذى طفح الكيل. لقد طال صبرنا وأنت تتمادى وتتفرعن. ظننت أن صمتنا عجز وأن انشغالنا بنصرة المظلومين في فلسطين سيجعلك بمنأى عن بأسنا. We declare that patience has limits, arguing that silence should not be mistaken for weakness. وها قد تجرأت مرة أخرى على قصف مطار صنعاء وتوهمت أن الجريمة ستمر مرور الكرام. لا لا وألف لا. We condemn the renewed attacks and we insist that such actions will not pass without response. إنها الحماقة التي ستدفع ثمنها باهظا من أمنك واستقرارك ومن معادلات الأثير التي استعدت لها القوات المسلحة بكل ما أوتيت من إيمان وقوة. We also warn of serious consequences linking escalation to wider security and regional instability. طوفان يوم الجمعة لم يكن يوما عاديا. لقد كان الميقات الذي ضربه الشعب اليمني تلبية لدعوة قائد المسيرة. The Friday gathering was a significant moment of mobilization and public expression. خرج الطوفان البشري ليعلن الموقف الحازم والحاسم. The large turnout as a declaration of unity and determination. لم تكن مجرد تظاهرة بل كانت استفتاء بالدم والنار. كسر للحصار أو مطار بمطار. منازعة بمنازعة والبادئ أظلم. The speech frames the demonstration as a decisive message
17: an appeal for change, resistance and accountability. إنها معادلات السماء والأرض، المعادلة التي صاغها القرآن الكريم قبل 1400 عام. We connect the message to a broader moral and religious principle of justice and response to wrong doing. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. And whoever responds after being wronged, then is further oppressed, God will surely support them. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اليمن متوكل على ربه، عازم على قطف ثمار مرحلة الصمود العظيم. ولن تثنيه مطرسة البيت الأبيض ولا تحريضات الصهيونية. We close with a message of faith, endurance, and confidence in overcoming a long period of hardship. External pressure will not change the determination of those who support this position. ناموا إن شئتم أو ترقبوا، فقد قيل الإنذار الأخير وخرج الطوفان الكبير، فانتظروا يوما تشخص إليه الأبصار. We deliver to you the last warning, presenting the coming period as a moment of great consequence and uncertainty.

0: حارس الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: في الاعتراف
1: على المشكلة
2: الحقيقة بلسانين.
3: سام اف ام،
4: كادر ومعرفة،
3: خطة ومنهج،
4: علوم ومعارف،
3: قضايا وتواصل،
4: جماهيرية تامة
3: ومنوعة بامتياز.
4: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
5: جارح بشليل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على وعي الناس، إن الناس دروا فهموا سعمات، كل جمعوا أحساسهم، من غريمك من عدوك من صديقك، وهذا النعمة من الله. لو ما تبصر حيرك بعينك إن هذا عدوك وهذا صديقك، وهذا يبصر لك الخير وهذا بيدور لك المقاطع الغامضة، نعمة، هذه النعمة من الله. لنا 13 سنة ما عادش 11 وإحنا صابرين على باطل السعودية، والسعودية كفانة، والسعودية غريمنا، والسعودية من صلة الناس المفحرة هذه والحالة هذا الذي هم فيها، هي السعودية ما بحط غيرها. قلنا يلا يلا يا سعودية جونست، ما صح شيء، ما صح شيء. يا الواحد لو ما يبصر نفسه في نعمة يتحمد الله ويتشكره، نعم بالله إن إحنا في نعم الله مزيد عليها. اتذكر والوجع والبهذلها اللي تبهذلها الشعب في بداية العدوان، هذا حق 2011 الغاغة والرفلة، وبسروا على هدار تهتر الشعب غنم بغير راعي. لا 2015 وقامت السعودية تقاتلنا، وإحنا بنلم الجرح، وغير الناس يحتكموا بالضوابط القبلية. لا جاه الله رزوا الناس نا قبيلة تحن ودرعت، كل واحد احتكم، ما تبصر بعدها يا رفيق السلامة، ما بش من يسوق الناس، ما بش عاقل، كل واحد راضي بقعته إلا القيادة الثورية السيد عبد الملك، وهو من أول الوقت، هو من أول الوقت أول ما بيعاني مشاكل داخل ومفحرة عفاش، لو ما افتضح ما في الأخير. يا علي عبد الله يا رئيس المؤتمر لفة مشاك هذا قرحت في راسه، رجعنا بعدها طريق السعودية. يا سعودية أنا أشد النظام السعودي والقيادة السعودية، بصير كما قد الواحد تبر ودخل في الدبور، السعودية بيتمهزلوا الناس ونعم بهم التفوا. وما بنقول من أول الوقت، يا خلق الله معنا عاقل، معنا آدمي يشل ويحط، والوجه الشكل وجه فايدة، وكذاب نبصرها كذاب نبصر اللي بيشتغل من داخل واللي بيخرب من داخل والذي بيقاتل من خارج ويطعم بالزلط. الله والعملي، ما رايك ما رايك أقول لي بعد هذا الأفعى تفتخر بهذا الآدمي قاعد الثورة، تفتخر به أو ماشي ناف ما بالله، كان ما رايك بمن نزيد نفتخر؟ وهذا هي نعمة من الله، بيدعي الناس داعي واحد، أنتوا لا تستخفوش بالخروج الذي بتخرجوه، ولا تقول هي وأنا ما عاد أخرج أفعل ولا ما عاد أسوي، ما ماشي بسر المطر لما ينزل من السماء من عند الرحمن الرحيم، هو قال قطرة فوق قطرة فوق قطرة ما ترى إلا وهي سيو قبال عينه، وهذا من هنا آدمي ومن هنا آدمي ومن هنا كآدم وملوى الدنيا، بمعنى أنه كلمتنا من كلمة القيادة وكلمة القيادة من كلمتنا، ما عبش هذه المخاذلة، جمعوا أحساسكم، الواقع بيفعل لنا محسب الغريب والسعودي وغيره بيفعل لنا محسب، والقيادتنا إيه والله أنهم بيفعلوا ألف محسب. قال هذا بتاعي واحد وبيلف لك الناس، هي خرجوا الناس في السبعين بعد ما ضربوا المطار، دارين الناس بالوجع ومستنكري هذا الفعل. الله يفعل لك أنت محسب ويفعل القائد حقك محسب، مش بسيط مش بسيط، تقدر تنفذ كلامك وشروطك. عاد احنا ذا فيه لا تقولوش ان القيادة حقنا متساهلين ولا القوات المسلحة، يا اخي تضرب تضرب، قلنا حرام ان احنا نشتي يحرقوهم حريق، لكن هم دارين بعملهم، هم اخبر هم اخبر، المهم ان احنا مامه يد واحدة وعقلنا ونرزع عليها. وعيعين الله، عيعين الله عليهم. هم ما بيش لهم كلمة نافذة، ومن اللي بينطح ويركض من راسه؟ من راسه من هو؟ السعودي ولا الإمارات ولا أي واحد من رؤساء العرب؟ أتحداه أن الكراء أو كلمة من راسه بينطح من كركرة راسه. مسيري، وكما قد الآدمي مسير لا عاد تخيل لبارك أبدا، ولا ما رعد الله قارح. قم لنا بنداعيهم يا سعودي، خيرة الله عليكم جون ست، ما عينفعوكم الشاذل اليهود والنصارى. ما بيبشروا ولا الرد، هو يفعل نثره وإحنا نفعل بدل. فحين مرحلة مامه كسر الحصار، نقطقط أبوه وعظامة، نكسر الحصار نكسر الحصار. بدعنا في مدار صنعاء وذحين مدار الحديدة، ونكسر الحصار نكسره كسر خلاص نظافة. وخليها نق أهم ما عاد يسوى قفعة ملح، ولا عدل الكلمة ولا عدله اعتبار. اللي ما يجوز للرجاء يتمنى حذيته إدليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
3: حيأخرونا؟
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.
9: قال هي واحدة ماشي مع الثانية كلمة للمولودة.

0: انت حفش بحربنا وجاني هذا اليمن لحد غزاها ما يعود ما تنتهي ما تنتهي غاراتك العدوانية ما دام جند الله لعمدة الحدود والغربة ما تشبط كل الميزانية والشرقة من ظلمة جاهز لك
1: كلمات من نور
2: الله من ينصره إن الله لقوي عظيم صدقوا بوعد الله فوثقوا بقوة الله وعده تصدق وهو يتحدث عن واجع أعدائهم فيقول فيما يتعلق باليهود والنصارى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة فسيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميدان المواجهة معهم صدقوا ووثقوا آمنوا وبمثل قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فعلموا وصدقوا ووثقوا صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنوا صدقوا ووثقوا صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أليس هذا وعد إلهي آمنوا وصدقوا وكم في القرآن الكريم من الوعود كم في القرآن الكريم الوعود المهمة من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة

0: مصدر دبلوماسي للمسيرة: مشكلة اليمن مع السعودية ليست محصورة في مطار صنعاء، بل مرتبطة بكافة الملفات والاستحقاقات الإنسانية. إيران توسع نطاق الرد على العدوان، عمليات مكثفة على القواعد الأمريكية، وإسقاط 3 مسيرات، ومنع تام لعبور السفن المخالفة من هرمز. مدفوعة بخسائرها في الأردن، واشنطن تحشد طائرات تزود إضافية، وانتقادات غربية لتهور ترامب دون مراعاة مخزونات الطاقة. تصاعد جرائم العدو الإسرائيلي في غزة، وإخطارات إسرائيلية تهدد سلة جنين الغذائية في سهل أرابابل بالضفة. رئيس السلطة اللبنانية إلى واشنطن في أول زيارة رسمية منذ 17 عاما تحت وطأة التصعيد الصهيوني في الجنوب اللبناني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تصعيد أمريكا وحلفها يدفع المنطقة مجددا نحو انفجار جديد وربما كبير. فالأمريكي الذي وقع ورعى ووجه التفاهمات بات يضع كل التفاهمات تحت نير التصعيد، من غزة إلى إيران ولبنان وقبلها اليمن، يوقعون الاتفاق ويمضون في جنازته. وفي قلب التصعيد المتسارع لا يبدو التركيز الأمريكي على استهداف جنوب إيران مجرد تفصيل عابر، بل قراءة لمشروع أكبر ترسم ملامحه بالنار. لكن إيران تؤكد بالنار أيضا أن جنوبها ليس هامشا جغرافيا، وفي القلب منه هرمز، حيث ترسم طهران خطوطها الحمراء وخطوطها السيادية. لا عبور ولا قطرة نفط ما دام العدوان مستمرا. والتصعيد الأمريكي يضع أمن الطاقة من جديد على المحك، محدثا قفزة فورية في أسعار النفط. وتلك رسالة لمن يحاولون القفز على استحقاقات اليمن أو حصرها في مطار أو رحلة، كما تصور بعض المزايدات، على أن مشكلة اليمن مع السعودية ليست محصورة بمطار ولا مقيدة برحلة، بل مرتبطة بجميع الملفات الإنسانية والحقوق السيادية. ولا سيادة والمحتل يعربد في مساحة واسعة من جغرافية اليمن من دون انسحاب، ويستحوذ على ثرواته وينهب عائداتها ويحرم شعبها من حقوقهم، ويحاول تكريس الوصاية حيث هو والسعادة الوصاية ويحاول تكريس الوصاية حيث هزم. ومن صعد بالحمار عليه أن ينزل به، ومن شكل العدوان ودمر وحاصر عليه أن يتحمل التبعات. وفي حال الإصرار على التجاوز سيصطدم بالمعادلات التي أرستها صنعاء: الحصار بالحصار، وقد يكون من أوراقها باب المندب. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
1: بلون المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد.
0: من الاستهداف للمطارات والموانئ إلى فرض الحصار عليها وصولا إلى نهب الثروة النفطية وحرمان الشعب اليمني من عائداتها، شكل النظام السعودي رأس حربة في المشروع الأمريكي الصهيوني لاستهداف اليمن ودوره الناهض. في التقرير التالي نتوقف عند جانب من الاستهداف السعودي وتداعياته على قطاع النقل الجوي والبحري وصولا إلى القرار التاريخي للقيادة المدعوم شعبيا على نحو غير مسبوق.
2: للأسف تم التواصل مع الطيار ولكنه لم يستجب للنداءات التي وجهت له بعدم التوجه إلى مطار صنعاء، واستمر في التوجه إلى مطار صنعاء. تم التواصل معه عبر الوسائل المتاحة لهذا الغرض، لم يتجاوب مع السلطات سواء في مطار جدة التي تقوم بعملية التنظيم أو في من خلال مطار مسقط، واستمر إلى أن اضطرت القوات الجوية في هذه الحالة أن تقوم بتدمير المدرج المعد للهبوط في مطار صنعاء لمنعه من الهبوط.
3: كان ذلك في أسابيع العدوان الأولى، وما تلاها من عمليات استهداف ممنهجة للمطار أدت إلى إغلاقه لسنوات. وبعد 12 عاما لا يزال النظام السعودي يمارس غوايته وجريمته، وصيا على الشعب اليمني ومتحكما في تنقلاته، متجاوزا حتى سنوات خفض التصعيد الأربع واستحقاقات الملفات الإنسانية فيها.
1: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي. لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا.
4: توقف حركة الملاحة.
3: كان مطار صنعاء الدولي يشهد نحو 50 رحلة يوميا، بما يزيد عن 80,000 رحلة في العام الواحد، لكن ما سمح به سعوديا خلال العام الأول بعد خفض التصعيد لم يصل إلى 200 رحلة في العام، أي أقل من 0.3% من الحركة الطبيعية. وهذا يعني أن أكثر من 99% من فرص السفر والعلاج والدراسة ولم شمل الأسر ظلت موصدة بوجه ملايين اليمنيين بقرار سعودي ودفع أمريكي إسرائيلي. أما موانئ الحديدة شريان الحياة لملايين اليمنيين، فتواجه قيودا سعودية تمنع دخول أكثر من 490 صنفا وسلعة، كما منعت سفن الحاويات لسنوات واحتجزت ناقلات الوقود لفترات متفاوتة، عدا عن استمرار قيود التفتيش بما تخلفه من تكاليف الدمرج الباهظة على التجار وما يخلفه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق. هذا الامتهان السعودي امتد إلى ملف الرواتب، ففي الوقت الذي يعيش فيه الموظفون بلا مرتبات تقدر عائدات النفط الخام المنهوبة بنحو 300 مليون دولار شهريا، وهي أموال تكفي لدفع المرتبات لثلاثة أعوام، لكن حرمان النظام السعودي لليمنيين من مواردهم السيادية حول الراتب من حق طبيعي إلى حلم مؤجل، ودفع ألاف الأسر إلى الفقر والجوع والعجز عن شراء الغذاء والدواء. هكذا تكاملت غارة الحقد السعودي المدفوع أمريكيا وإسرائيليا مع الحصار الجوي والبحري والاقتصادي. فلم تستهدف الحرب البنية التحتية وحدها، بل استهدفت حياة الإنسان اليمني اليومية في تنقلاته ورواتبه ودوائه وغذائه وحقه في العيش الكريم، وهو ما دفعه للخروج المليوني غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، تدشينا لمرحلة لا مكان بعدها للوصاية السعودية على حقوق الشعب اليمني مهما كلف الأمر من تضحيات.
0: أكد مصدر دبلوماسي للمسيرة أن فريق التفاوض الوطني أبلغ الوسطاء أن كسر الحصار لا يقتصر على مطار صنعاء الدولي، بل يشمل كل الإجراءات العدوانية التي تستهدف الشعب اليمني، بما في ذلك سرقة العائدات النفطية والغازية للبلاد.
4: الحصار لا يعني مطار صنعاء الدولي، وإن كان يتجلى فيه بشكل لافت وواسع، إنه يعني الكثير من الوجوه، تبدأ من حصار الموانئ الجوية والبرية والبحرية. الوجه الأكبر والأكثر تأثيراً يكمن في سرقة السعودية وأدواتها للثروات الرئيسية في البلاد: الطاقة، النفط والغاز ومشتقاتهما، والتي تتجاوز 90 مليوناً في العام، ولربما الرقم أكبر. تعتمد اليمن في تمويل موازنتها العامة، والتي منها رواتب الموظفين والإنفاق الحكومي، على مبيعات النفط والغاز ومشتقاتهما بنسبة 90%. وحرمان اليمن من عائدات الدولة الأساسية تسبب في انقطاع المرتبات. رغم ذلك تحاول الحكومات المتعاقبة في العاصمة صنعاء توفير نسبة معينة من المرتبات، وتسعى لأن تكون منتظمة. من حق اليمن الآن أن يحصل على عائدات نفطه وغازه وثرواته السيادية، وإيقاف السرقات السعودية، وهو أحد أركان عملية كسر الحصار. يسعى العدوان السعودي الأمريكي أن يقود الحصار إلى تعميق الأضرار بملايين اليمنيين لصناعة فوضى في الداخل وتذمر وانسحاق في البيئة الشعبية، يسمح له بالسيطرة والتوجيه والتحكم. لكن الشعب اليمني وجه صفعة قوية بالتعبير عن إدراك ورؤية لمن يقود الحصار. إعادة الثروات السيادية مطلب شعبي لا بديل عنه. في المنظومة البنكية أحدث العدوان إخلالا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، من نقل وظائف البنك المركزي إلى استهداف التشبيك البنكي مع الخارج، وصولا إلى استهداف البنوك والقطاعات المصرفية بهدف نقلها وتخريب سلاسة التعاملات اليومية والإضرار بالعملة المحلية وسحب النقد الأجنبي. إيقاف هذا التخريب مطلب شعبي ووطني، وضمن عملية كسر الحصار وإسقاط كل الإجراءات التي تؤدي إلى الإضرار باليمن واليمنيين اقتصاديا. ومن شأن ذلك بالإضافة إلى النجاحات الوطنية في الحفاظ على تماسك العملة المحلية، أن يرفع سقف الحركة النقدية في البلاد وينعش الاقتصاد الوطني. تلك بعض وجوه الحصار، وتطلب معركة اليوم هزيمته بالحسم مع العدوان السعودي الأمريكي كمعركة استحقاق وسيادة.
0: إلى النفير القبلي المتواصل، حيث خرجت قبائل مديريات مربع البيضاء إلى لقاء قبلي مسلح واسع أعلنت خلاله النفير وتفويض السيد القائد في كافة القرارات لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.

0: قبائل مديريات مربع البيضاء بكامل ثقلها التاريخي والاجتماعي والوطني تسجل حضورها المشرف في لحظة فارقة ومرحلة مفصلية، خيارها الحرية والكرامة والعزة الإيمانية ورفض استمرار الحصار.
1: وقد أسدت البيضاء الإشارة الأولى للنصر بإسقاطها للطائرة التجسسية في محافظة البيضاء، وكانت هذه إشارة كبيرة وعظيمة على أن الشعب اليمني لهم بالمرصاد، وأن أبناء البيضاء لهم في المرصاد وهم في المقدمة وفي مقدمة الصفوف بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله.
3: لبينا القول السديد،
4: لبينا القول السديد.
0: احتشدت القبائل ولبت، وإلى ساحة التحذير والنفير هبت بهامات عالية لا تعرف الانحناء إلا لله. أحضرت السلاح والعدة والعتاد، واستحضرت الهيبة والقوة والشدة والبأس، وأظهرت الثبات عند الملمات والوفاء عند النداء. حذرت العدو السعودي المجرم الباغي، وأعلنت النفير والتفويض المطلق للسيد القائد في اتخاذ الموقف والخيار والقرار.
5: السعودي يجب أن يأخذ دروس من الماضي، يعني كم ضغط على الشعب اليمني لكن اليوم خلاص انتفض، فيجب عليها أن يدرك هذا الشيء، وإن لم بيصلهم المدد بإذن الله، بيوصلهم عن قريب.
6: نقول السعودي ما هي كل مرة تسلم القرن، ما هذه المرة، لأنها حرب لا تبقي واهدر إذا تجرأت عليها.
7: عليكم أن تعلموا أن انتهى عصر الوصاية، فوفروا لأنفسكم ما وفرتوا، وأن رهانكم على المرتزقة فاشل فاشل فاشل.
8: لا يا السعوديين، اليمن اليمن والحكمة يمانية، لا تشلوا خف باليمنيين، فأنا إن شاء الله ناصر من فوقكم.
9: تلبيت سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأنا صامدين حتى للدين، أرواحنا في سبيل الله من قف السعوديين وأمريكا وإسرائيل.
10: ونقول يا سيدي، ها هي قبائل البيضاء الصخرة التي تتكسر عليها جماجم العدا، قد أتت وهي على أهبة الاستعداد للنفير، وهي على أهبة الاستعداد لما تأمرهم به.
0: وبيقين تام وإيمان راسخ وثقة لا تتزعزع، تؤكد القبائل أنه لم يعد للمجرمين من خيار إلا الإذعان للحق، فالظلم مهما طال أمده إلى زوال، والطغيان مهما تعاظم إلى أفول.
11: لا حصار بعد اليوم، وعلى العدو السعودي ألا يغلق أذنيه عن صوت الحق، ما لم فإن الشعب اليمني سيفتح عليه أبواب العواقب. نفذ الصبر القائد حذر، والشعب استنفر وقد أعذر من أنذر. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
12: وتواصل القبيلة في محافظة عمران لقاءاتها القبلية المسلحة، حيث خرجت قبائل مديرية ثلاثي وقفة قبلية مسلحة استجابة للسيد القائد وإعلانا لجهوزيتها لكسر العدوان والحصار.

0: استجابة للسيد القائد، القبيلة على قلب رجل واحد. قبائل مديرية ثلاء بمحافظة عمران تصل وفودها تباعا إلى ساحة لقائها القبلي المسلح وتسلم القبيلة. تفت القيادة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نعلن أن في بلعاء استجابة للرحمن وتلبية لعلم الهدى سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين يحفظه الله،
2: تأييدا لسيدي ومولاي الشهيد عبد الملك الحوثي من خيارة الانتقضاء ضد العدوان السعودي.
3: هذه القبائل التي تخرج بعتادها وبسلاحها لتؤكد جهوزيتها لتنفيذ كل التوجيهات التي تصدر لانتزاع الحقوق.
4: هنا القبائل من ثلاث تعلن كل الجهوزية والاستعداد، فوق السعودي حرب أو يذعن ويبطل الكبرة والاستبداد.
5: اليوم في هذا الموقف العظيم النكبة القبلي الذي خرجت فيه أبناء قبل مديرية تلاع تعلن النكف والنفير العام واستجابة

0: خسر الحصار وإنهاء العدوان يمثل البوصلة التي تحرك القبيلة اليمنية، وتشدد قبائل ثلا على جاهزيتها لإفشال المخططات التي تستهدف اليمن والأمة.
1: رسالة قبائل العدو السعودي إن إن شاء الله سوف نكون يعني شوكة في نحورهم
2: ضد العدوان السعودي، ونطالب بحقوقنا ونطالب باستقلاليتنا وعدم الوصاية علينا.
3: رسالة إلى قوات العدوان أننا واقفون ومتحديون ومطالبون بفك الحصار.
4: رسالة القبائل إلى السعوديين لفك الحصار، يكفي صبر 10 سنين زيادة.
5: وإذا ما فك
4: اهجم.

0: قبائل ثلاء تقول خروجنا بالرجال والسلاح يؤكد عزمنا مع بقية قبائل اليمن على انتزاع حقوق اليمن المغتصبة.
1: جئنا مع جميع قبائل ثلاء ملبين نداء السيد القائد، تحرك من الدفاع إلى مرحلة التقدم والهجوم.
2: ونحذر دول العدوان من أي استهداف لأي منشآت حيوية أو مقومات حيوية، وأن يرفعوا حصارهم عاجلا.
3: العدو السعودي ومن إليه ومن عاونه. ما هي أمريكا وصل الرسالة أن احنا جاهزين نحتل السعدة.
4: وإننا نعاهد الله أننا ماضون خلف العلم القائد في مواجهة هذا العدوان والحصار.
5: هذه طلائع جيش شعبي مقتدر بعون الله على خوض أي مواجهة عسكرية مقبلة. وتقول قبائل مديرية ثلاء للعدو الأحمق: كذب عيناك اليوم وستبكي في القريب العاجل. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
6: نلفت مشاهدينا ومستمعينا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن متحدث القوات المسلحة، حيث أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن يوم غد سيكون هناك بيان مهم للإعلان عن موقف مهم يليق بتطلعات شعبنا العظيم. إذن متحدث القوات المسلحة اليمنية: بيان يوم غد للإعلان عن موقف مهم يليق بتطلعات شعبنا اليمني العظيم. وفي الخروج المليوني غير المسبوق، كان ميدان 70 قد فاض بالحشود في جمعة كانت الكلمة الفاصلة للحشود الجماهيرية التي أكدت نفيرها وتحذيرها الأخير لقوى البغي والطغيان.
7: بحرارة الإيمان وبأس القرآن وأصالة الموقف، اكتظ ميدان 70 بالعاصمة صنعاء بحشد مليوني مهيب في جمعة التحذير والنفير. والرسالة هنا: الحرية دين ومبدأ وقضية، أما أن يكون اليمن تحت رحمة أي كان فهذا هو المستحيل، يؤكد المحتشدون.
8: ولا عن رضا ولا عن نقول لا لعبيد، لا للسعودية ولا لأمريكا ولا لإسرائيل. خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا، أبا من لا أبا.
9: لن نخضع لكم ولن نستسلم ولن نخضع لكم أبدا، مهما فعلتوا مهما جيتوا مهما مكرتوا. ورسالتي لكم أن أنتوا تعطفوا أدوانكم، ولا جلدنا والد والديكم ولحقناكم إلى دياركم.
10: أن كرامتنا ليست ملكا لأحد.
11: لا أرضى أن أكون عبدا للسعودي.
12: لن نخضع إلا لله ولن نعبد إلا لله.
13: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لن نعبد للسعودية.
14: لأننا قوم لا نخضع ولا نركع إلا لله.
15: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.
16: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء أحب إلينا من أن نكون عبيدا تحت أوامر السعودي أو أذنابه في هذا الكون.
17: إن الحرية دين، الحرية قيم، الحرية أخلاق، الحرية انتبتت في أجزاتنا نباتا.
18: هي واحدة، ما هي معنا ثاني كلمة. لو المولود من بطن يعود ما بان يسلم للقوة الشيطانية.
7: لم يكن هذا الاحتشاد عاديا أو اعتياديا، بل هو رسالة أخيرة لقرن الشيطان وأسياده: إما أن ترفعوا أيديكم عن اليمن، وإلا فاليمن في أعلى درجات الجاهزية لقطع تلك اليد خلف القائد الكرار.
19: جهوزيتنا عالية، وخياراتنا استراتيجية، وحوارنا البندقية، وصواريخنا انشطارية، ومسيراتنا نوعية، والأهداف مسمية، والتفويض القادات المسيرة القرآنية. عسى أن تفهموا قبل فوات الأوان والبيان الهام.
20: ورسالتنا لآل سعود: والله لا نذوقكم أرثر الفرض الصوتي جرعات، والله لا نقلع عيونك يا سعودية يا مادتي حقنا الأول والآخر. ورسالتنا للسيد القائد: سربنا نحن رجالك أينما شئت.
21: يبكوا الحصار وإن ما لبينا وبينهم الحرب الفاصلة الذي لا تبقي ولا تذر.
22: السعودي حكم على نفسه بالإعدام، إحنا جاهزي نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دولي للحدود. ونقول سيدي عبد الملك ابشر بعزك، احنا جنود جنود تحت امرك في سبيل الله، والله لو امرتنا ان نخوض البحر لخوضناه، ما تخلف منا رجل واحد.
0: وجاء التحذير الأخير، إما رفع للحصار أو تثبيت لمعادلة الحصار بالحصار، وعلى الباغي تدور الدوائر. من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، إسماعيل المضاحي، المسيرة.

0: أعلن الجيش الإيراني صباح اليوم استهداف قواعد للجيش الأمريكي في الكويت وتدمير رادارات يستخدمها العدو الأمريكي في عدوانه على إيران. وأوضح الجيش الإيراني أنه نفذ هجمات واسعة بطائرات مسيرة متفجرة استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي في معسكر العديري ورادار باتريوت ورادارا جويا تابعين للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت. وأكد أن استهداف القاعدتين جاء ردا على العدوان واستهداف الجسور والبنية التحتية والمناطق المدنية في إيران، مؤكدا أن قاعدة علي السالم الجوية في الكويت هي مركز النقل الجوي الرئيسي وبوابة القوات العسكرية الأمريكية إلى منطقة غرب آسيا. وأعلنت قوات الجمهورية الإسلامية إسقاط 3 طائرات مسيرة من طرازات متعددة خلال الساعات الماضية جنوب وغرب إيران. الجيش الإيراني أعلن تدمير طائرة مسيرة من طراز لوكاس بنيران دفاعات القوة البحرية للجيش في جنوب البلاد، فيما أفادت وكالة فارس عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في همدان غرب إيران بعد ساعات من إعلان حرس الثورة إسقاط طائرة مسيرة من الطراز نفسه MQ-9 تابعة للعدو الأمريكي في سماء الأهواز. وأظهر صور بثها الحرس لحظة إصابة المسيرة الأمريكية بصاروخ دفاع جوي، وشهدت المسيرات الأمريكية من نوع MQ-9 انتكاسات كبيرة خلال العدوان على إيران واليمن، حيث جرى إسقاط العشرات منها وانعكس ذلك انخفاضا في قيمتها السوقية وإلغاء صفقات بيع تتعلق بهذا النوع من المسيرات. وأعلن حرس الثورة الإسلامية عن تعرض سفينتين لحادث في مضيق هرمز بعد دخولهما مسارا غير آمن وتراجع سفينتين أخريين. وأضاف أن 4 سفن خالفت تعليمات الملاحة في مضيق هرمز، سفينتان تعرضتا لحادث وسفينتان عادتا عن مواصلة المسير، موضحا أن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز بيد الجمهورية الإسلامية ولا عبور من خلاله إلا من المسار الآمن المحدد. كما أكد أنه لن تعبر أي شحنة نفط أو غاز أو أسمدة كيميائية مضيق هرمز دون تنسيق مسبق والحصول على إذن من إيران، مؤكدا أن السفن التي تدخل المسار غير الآمن في هرمز ستتعرض للحوادث. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده استعدت جيدا للحرب مع الولايات المتحدة وكانت تتوقع نكث الولايات المتحدة باتفاق إسلام أباد. وقال عراقجي في لقاء مع منصة إيرانية: الحرب الأولى رفعت مستوى الجاهزية العسكرية الإيرانية لأية مواجهة لاحقة، وقرار وقف حرب 12 يوما كان صائبا ومهد لانتصار إيران في حرب 40 يوما. وأشار إلى أن منظومة الصواريخ الإيرانية شهدت خلال الأشهر 8 بين الحربين تطويرا كبيرا مكنها من مواصلة الإطلاق دون استنزاف القدرات، وأن القوات المسلحة الإيرانية كانت في حالة استعداد كامل ما مكنها من بدء الرد العسكري بعد 2 ساعة فقط من اندلاع الحرب، كاشفا أن الجمهورية الإسلامية أعدت منذ اليوم الأول خططا لإغلاق مضيق هرمز في حال استهداف القائد الأعلى. ولفت عراقجي إلى أنه ورغم تضرر المنشآت النووية خلال 12 يوما وتوقفها قسرا، رفض الوفد الإيراني القبول بتعليق تخصيب اليورانيوم معتبرا الملف النووي يمس بكرامة إيران. يبدو أن التركيز الأمريكي على توجيه الضربات العسكرية على جنوب إيران يعكس اهتماما بمنطقة تتجاوز أهميتها البعد الجغرافي لما تمثله من ثقل استراتيجي في معادلات الأمن والطاقة.
1: في قلب التصعيد المتسارع لا يبدو التركيز الأمريكي على استهداف جنوب إيران مجرد تفصيل عسكري عابر، بل قراءة لمشروع أكبر ترسم ملامحه بالنار. فالجنوب الإيراني ليس هامشا جغرافيا، بل شريان نابض يمتد إلى العمق الداخلي.
2: العدو يراهن على تقطيع أوصال البلاد بفصل الجنوب عن بقية البلاد عبر استهداف مركز على الجسور ونقاط الاتصال لمنع إيصال الإمدادات للمحافظات الساحلية لما تمثله من قاعدة متقدمة للدفاع عن البلاد وبسط السيطرة على مضيق هرمز.
1: إنها محاولة لخنق إيران وإرباك دفاعاتها من خاصرتها الساحلية، لكن ما يغيب عن حسابات الأعداء هو أن الجغرافيا ليست مجرد خطوط على الخريطة، بل منظومة ارتكاز حيوية وشبكة متماسكة يصعب تفكيكها.
3: إضعاف الترابط الجغرافي بين جنوب إيران الذي يطل على مضيق هرمز ويضم موانئ ومنافذ بحرية حيوية مع بقية أجزاء البلاد لا يمكن أن ينجح، لأن العوامل الجغرافية والبنية التحتية وقدسية التراب تتخطى الأبعاد التكتيكية التي ينتهجها العدو ومهما كانت.
1: في جنوب إيران تتحول الجغرافيا إلى جدار صلب يحمي

0: أخبار.
1: يضع تجدد العدوان العسكري الأمريكي في مضيق هرمز أمن الطاقة العالمية على المحك، مخلفا ارتدادات فورية وهيكلية على أسواق النفط والغاز والاقتصاد الدولي. وتتلاقى التحذيرات والتقارير الغربية عند توصيف السياسات الأمريكية بالمتهورة التي تستنزف مخزونات الأمان العالمية، وتنذر حلفاء واشنطن والمستهلكين بأزمة تضخمية حادة.
2: يضع تجدد التصعيد العسكري الأمريكي والعدوان على إيران ومضيق هرمز على وجه الخصوص أمن الطاقة العالمي على المحك، ويخلف انعكاسات مباشرة وهيكلية على الأسواق والأسعار والاقتصاد العالمي. فعلى مستوى الغاز والنفط، تسبب التصعيد الأمريكي بقفزة فورية في الأسواق المالية وعقود الطاقة الآجلة، حيث قفزت أسعار خام برنت لتتجاوز 85 دولارا للبرميل، مسجلة ارتفاعا بنسبة تجاوزت 11% في غضون أيام قليلة، فيما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي بأكثر من 14% نتيجة مخاوف تعطل الإمدادات القادمة من الخليج، وسط مخاوف من ارتفاعات مستمرة مع استمرار التصعيد الأمريكي. ويؤكد الخبراء بأن التصعيد الأمريكي رفع أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة وأوروبا في رحلة صعود جديدة، وتجددت معها مخاوف التضخم والضغوط على البنوك المركزية، خصوصا أن التصعيد تزامن مع نقص في معروض الديزل عالميا بعد القرار الروسي، مما يرفع الفارق السعري بين النفط الخام والمنتجات المكررة إلى مستويات قياسية. وعلى مستوى النقل وحركة الملاحة، فقد تسبب التصعيد الأمريكي بشلل حركة الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن، ووضعت شركات نقل النفط والغاز أمام تحديات صعبة وخيارات مكلفة بين تعليق الرحلات أو إجراء التفافات أو الانتظار خارج مضيق هرمز، وهو ما يرفع تكاليف التأمين وينعكس مباشرة كزيادة على السعر النهائي للمستهلك. وفي سياق ارتدادات التصعيد على المخزون والأسواق، تحذر وكالات مختصة من زيادة تآكل هوامش الأمان والاستنزاف الاستراتيجي وتراجع القدرة على امتصاص الصدمات. وفي هذا السياق، يؤكد صندوق النقد والوكالات الدولية أن الأسواق باتت تمتلك مساحة مناورة أضيق، فالقدرات الإنتاجية الفائضة تم استهلاكها، والمخزونات تم سحب جزء كبير منها، حيث تراجع الاحتياطي الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما نتيجة عمليات السحب المستمرة للحد من آثار التضخم واضطرابات هرمز خلال الفترة الماضية. وتجمع التقارير الاقتصادية الغربية على أن الإدارة الأمريكية تصرفت بتهور دون مراعاة لوضع مخزونات الطاقة العالمية، حيث نقلت فاينانشال تايمز عن تجار الطاقة ومحللين قولهم إن الأسواق اليوم تواجه التصعيد وهي فارغة تماما بعد أن استنزفت وسائل الأمان والمخزونات، محملين واشنطن مسؤولية تعريض أمن الطاقة الأوروبي والآسيوي لخطر داهم. وتؤكد صحيفة الغارديان البريطانية أن الخطر الأكبر على العالم ليس إيران بل دونالد ترامب نفسه، بعدما جر الولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة لا يعرف كيف ينهيها، وأدخل الاقتصاد العالمي في مستنقع واسع بفعل سياساته المرتجلة. صحيفة البايس الأسبانية أشارت إلى أن واشنطن تدير الصراع انطلاقا من اكتفائها الذاتي نسبيا من الطاقة، بينما تدفع أوروبا الثمن الأكبر نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الغاز المسال، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام شبح الركود التضخمي واستنزاف القطاع الصناعي. وقالت مجلة فورين بوليسي إن البيت الأبيض وقع على مذكرة التفاهم مع إيران ثم تصرف لاحقا وكأنه لم يفهم ما وافق عليه. يثبت التصعيد الأمريكي في هرمز أن السياسات العدوانية لواشنطن تعرض أمن الطاقة العالمي مجددا لخطر داهم، وينذر استمرار هذا التصعيد بمشكلة اقتصادية حادة وكساد عالمي يدفع حلفاء الولايات المتحدة على وجه الخصوص والمستهلك النهائي فاتورته الباهظة.
1: نشرت وسائل إعلام إيرانية صور أقمار اصطناعية تظهر تدمير حظيرة طائرات حربية أمريكية في قاعدة موفق السلط في الأردن، وذلك بعد إصابتها بشكل دقيق من قبل القوات المسلحة الإيرانية. واعترف العدو الأمريكي بمصرع عسكريين اثنين وفقدان ثالث وإصابة عشرات الجنود وتضرر عدد من المروحيات في هجوم إيراني هو الرابع خلال الخمسة الأيام الماضية على قاعدة أمريكية في الأردن، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين. وسط مؤشرات على امتلاك إيران مخزونا كبيرا من الصواريخ وقدرة متزايدة على تجاوز الدفاعات الجوية الأمريكية، وشملت الضربات قاعدة الملك فيصل الجوية في السعودية وقاعدة في شرق الأردن، إضافة إلى قاعدة الأزرق الجوية في الأردن أيضا التي تعرضت لهجومين متتاليين. وأظهرت صور الأقمار الصناعية خسائر كبيرة في حظيرة لتجهيز طائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق. نشر جيش العدو الأمريكي 14 طائرة تزود بالوقود إضافية في مطار اللد بفلسطين المحتلة وسط خلافات داخل حكومة العدو. ونقل موقع والا العبري عن قادة في جيش العدو الصهيوني أن الأمريكيين يعتزمون نشر نحو 100 طائرة للتزود بالوقود في أنحاء فلسطين المحتلة. واحتدمت الخلافات بين قادة كيان العدو مع نشر الجيش الأمريكي مزيدا من طائرات التزود بالوقود وتحول مطار اللد بشكل جلي إلى قاعدة عسكرية وهدف عسكري بامتياز.

0: في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب 5 آخرون في قصف صهيوني على حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك بعد ساعات على إبادة عائلة كاملة ووالدان مع أطفالهما 3 بقصف صهيوني على شقة في الحي ذاته. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل أن الجريمة نتجت عن استهداف مدفعية العدو لخيمة تؤوي نازحين في منطقة شارع كشكو شرق حي الزيتون بمدينة غزة. وفي خان يونس سجلت 5 إصابات بينهم طفلة في بئر 19 والمواصي، كما تعرضت مناطق وسط القطاع لنيران صهيونية.
1: في 30% ما تبقى من مساحتها، في 2 مليون نسمة من نجوا مؤقتا من إبادتها ويموتون يوميا جراء الحصار عليها، كل ما على أرضها من نسل وزرع يهلكه اليهود إهلاكا، وكل ما تحت سقف فيها هدف مرصود لأجل قريب. وبإنذارات إخلاء تحمل من المتعة الكوميدية لليهود ما تلقي به التراجيديا السوداء على الفلسطينيين من وجع وترويع.
2: اللي صار امبارح بعد قبل العشاء قالوا لنا إخلاء المنطقة، منطقة اللحام كلها إخلاء، بدنا نضرب دور مربع كامل، فإحنا يعني إخلينا طلعنا، قالوا معكم 10 دقائق. ال10 دقائق ما قدرنا ناخذ لا جرة غاز ولا نطلع برا ولا ناخذ حاجة ولا واعينا، وطلعنا نجري من الخوف، واللي صرخ واللي يجري.
1: في الأيام الأخيرة صعد اليهود إجرامهم على قطاع غزة، يتفننون في تنفيذ آخر صراعات الموضة في الإبادة، دقائق معدودة ينذر القاتل قتلاه بإخلاء منزلهم قبل وصول طائرته، وثوان محدودة يحار المقصوف فيها أي شيء بعد الأرواح يخرجه من بيته.
3: وين هدنة؟ والله ما شفنا الهدنة، والله ما شفنا الهدنة، كل يوم قتل وكل يوم قصف.
1: غارات ليلية على وسط غزة استهدفت ليلة الجمعة عدة أحياء ومباني فلسطينية، وليلة أمس السبت منزل مواطن بدير البلح. يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يواصل فيه اليهود حشدا عسكريا أوسع، مع إصدار المزيد من أوامر الإخلاء للمزيد من غارات النسف والقتل.
4: هذا بذكرني بالدمار بالموت، إنه إسرائيل مستمرة على هذا الوضع، على هذا الدمار، على هذا الموت. لما يموت آخر واحد في غزة، هاي الرسالة اللي بدها توصل. يعني
1: الدم الفلسطيني المسفوك يوميا أمام كل العالم، أي حديث بعده عن هدنة لم تحدث؟ وأي هذيان على جريانه عن قمة دعقت أو أمة تستنكر وتندد؟ وأي سخرية أمام المأساة الجارية على الهواء مباشرة بالحديث عن حوار واتفاق وعن وسيط وضامن وعن تفاوض وتفاهم؟
0: خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى شوارع وسط العاصمة البريطانية لندن لمطالبة رئيس الوزراء الجديد أندي بورنهام باتخاذ إجراءات حازمة ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. المتظاهرون نددوا باستمرار العدوان والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعوا لافتات وأعلاما فلسطينية مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وفرض عقوبات على كيان العدو الإسرائيلي ووقف صادرات الأسلحة البريطانية. ووصف المشاركون في المسيرة ما يقوم به العدو الإسرائيلي بالإبادة الجماعية، وأحثوا رئيس الوزراء البريطاني على اتخاذ موقف إزاء ذلك. يواجه مزارع سهل عربة جنوب جنين خطر فقدان مصدر رزقهم بعد اخطارات العدو الإسرائيلي بهدم البيوت البلاستيكية والمحميات الزراعية، ويضطر أصحابها إلى تفكيكها تفاديا للهدم والغرامات الباهظة وسط مخطط صهيوني يهدف إلى السيطرة على الأراضي في هذا السهل الذي يعد من أهم المناطق الزراعية التي تزود جنين ومدن الضفة الغربية بالمحاصيل الزراعية.
5: أحد أهم مصادر رزق الفلسطينيين في بلدة عرابة قضاء جنين، والذي يشكل سلتها الغذائية، بات تحت أنظار الاحتلال فلم يسلم من عمليات الهدم والتدمير. هذا نبيل الضمائر وشقيقه جودة يعملان على جمع ثمار الخيار من داخل محميتهما الزراعية في بلدة عرابة، لكنهما يدركان أن هذا المحصول هو الأخير، ففي الوقت الذي يجمعان فيه الثمار يفككان المحمية خشية تدميرها بعدما هدمت جرافات الاحتلال 2 للعائلة ومنحتها مهلة أيام قليلة لتفكيك الثالثة.
6: مصدر رزقي من وراء الحاموت أنا وإخواني وعايشين تقريبا 20-30 واحد عايشين وراء مصدر رزقي هالحاموت. يعني أنا وين شو أسوي؟ أنا خسارتي 40-50 ألف شيكل بحاموتي. يعني أنا بدور يعني إذا أنا ديش أزرع وهذا دوش أزرع ونرد عليهم شو نصير بينا إحنا؟ نروح نجيب خيار وبندورة ومواد تموين إلنا، نظل نشتري من دول مجاورة نستورد.
7: صعبة حياة المزارع، بس بالرغم هذا بالرغم اللي قاعد يصير فينا والاحتلال بيضيق علينا وبهد منشآتنا، إحنا بدنا نظلنا نبني وبدنا نظلنا مستمرين في أرضنا وإحنا صامدين.
5: لم يقتصر الهدم على محميات عائلة الضماير فقط، إنما أخطر الاحتلال البيوت البلاستيكية في سهل عرابة بالهدم والتدمير، وأعطى أصحابها مهلة أسبوع واحد قبل هدمها بالقوة وإجبارهم على دفع تكاليف الهدم الباهظة، وذلك ضمن مخطط استيطاني توسعي يسعى الاحتلال من خلاله إلى مصادرة الأرض وطرد أصحابها منها بعد إقامة معسكر جديد في تلك المنطقة.
8: صبح الساعة 9 كانوا فاتوا على الجيش معهم الإدارة المدنية معهم الضابط المسؤول، وقالوا لي إخلي بدنا نهدم. بقول شو نهدم؟ طب أنت في معاك؟ أنا معي تمديد أسبوع، يعني أنا تواصلت مع المحكمة. قال لي ما في، أنت جاي قرار هدم. هسا لما قال لي أنت جاي قرار هدم قلت له طب أنطيني مهلة 10 دقائق ربع ساعة بس أجيب أولادي، أجيب يعني أهلنا الشباب أصحابنا يساعدونا. رفض.
9: أنا في عندك منشآت زراعية وصناعية وتجارية تهددت، في عندك منشآت تم هدمها وفي منشآت مخطرة. حقيقة نحن بنعاني من وضع اقتصادي صعب، الوضع الزراعي صعب، ونحن المخاوف حاليا كمان على سهل عرابي اللي مساحته 33,000 دلم، اللي الآن المستوطنين بعيدوا الفساد بيعملوا مضايقات على المزارعين وعلى المواطنين.
5: في الوقت الذي يفكك المواطنون محمياتهم الزراعية في سهل عرابة قضاء جنين، تهدم جرافات الاحتلال أخرى لا تبعد عنها كثيرا، فتلك المنطقة تعتبر السلة الغذائية لجنين وتغذي باقي مدن الضفة الغربية بالمحاصيل الزراعية، ويعد سهل عرابة من أكبر وأهم السهول الزراعية في فلسطين، تبلغ مساحته 33 دنما يسعى الاحتلال للسيطرة عليها بشكل كامل. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: في لبنان، حيث يستمر العدو الإسرائيلي في عدوانه على الجنوب اللبناني، وتتقاطع النار مع السياسة وتتحرك الضغوط الأمريكية تحت عناوين الاتفاقات والتسويات في محاولة لإعادة صياغة المشهد بما يخدم مصالح العدو الإسرائيلي، بينما يبقى الميدان حاضرا في رسم حدود الممكن والممنوع. وقد نفذ جيش العدو الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرات في بلدتي دير سريان وحداثة جنوبي لبنان وفق مصادر ميدانية. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان، فيما أشارت مصادر إلى تفجيرات مماثلة في بلدتي دير سريان وحداثة في الجنوب بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن.

0: أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجهود السلطة اللبنانية الحازمة حد وصفه لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله والمضي نحو ما أسماه بالسلام، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح لما أسماه بالإطار الثلاثي. جاء ذلك في بيان صدر عقب لقاء روبيو بالرئيس اللبناني جوزيف عون في مقر وزارة الخارجية بواشنطن. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الجانبين بحثا تنفيذ ما يسمى الإطار الثلاثي. وكان عون قد وصل إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية للاجتماع بروبيو مستهلا بذلك لقاءاته الرسمية، حيث من المقرر أن يلتقي بدونالد ترامب قبل ظهر يوم غد الثلاثاء في البيت الأبيض.
1: تحت وطأة النار والعدوان الصهيوني المستمر على قرى الجنوب اللبناني، وصل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي. محطة في العاصمة الأمريكية تعقب جولة مفاوضات في روما لم تلمس نتائجها الميدانية حتى اللحظة، في ظل إصرار العدو على مواصلة حرب الإبادة والتدمير الممنهج. القمة المرتقبة بين عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي الأولى لرئيس لبناني منذ 17 عاما، تأتي في وقت تحاول فيه واشنطن تسويق ما يسمى اتفاق الإطار لوقف إطلاق النار، اتفاق يرى فيه مراقبون محاولة أمريكية مكشوفة لفرض شروط استسلامية وتبديل هوية لبنان السياسية وتجيير المكاسب الدبلوماسية بالكامل لمصلحة تل أبيب على حساب السيادة الوطنية اللبنانية.
2: لا أعتقد أن هذه الزيارة يمكن أن تقدم أي شيء، يعني هي ربما أكثر شكلية وليست بالمضمون، وخصوصا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي معلومات تتحدث عن ما يمكن أن يقدمه ترامب أو ما يمكن أن يناقش في هذا اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني.
1: عشية وصول عون إلى واشنطن، صعد العدو الصهيوني من عدوانه العسكري ميدانيا عبر عمليات تمشيط وتفجير في حاريص وبنت جبيل والخيام، في محاولة مكشوفة للضغط بالنار وتعديل شروط التفاوض لصالحه. مراقبون في بيروت يرون أن هذا التصعيد يعكس مأزق العدو الذي يسعى لانتزاع تنازلات سياسية لم يحققها في الميدان، ويؤكد عبثية المفاوضات المباشرة وعدم التزام العدو بأي تفاهمات مع السلطة اللبنانية والحرص لدفع الداخل اللبناني نحو حرب أهلية.
2: هناك مطلب واحد للإسرائيلي والأمريكي، هو انسحاب المقاومة أو تسليم سلاح المقاومة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق. أنا أعتقد بأن المسألة مرتبطة كذلك بمحاولة ولو إيجاد مخرج معين لكيان الاحتلال الإسرائيلي لعملية تثبيت بعض النقاط في المناطق التي احتلها، وهذا الأمر كذلك بالمقابل لن تقبل به لا المقاومة ولا محور المقاومة.
1: أمام هذه الوقائع تبقى المعادلة في بيروت واضحة وثابتة، فأي حديث عن تثبيت وقف إطلاق النار لا يمكن أن يمر عبر بوابة الشروط الأمريكية الصهيونية المجحفة. مع الرفض المطلق لمخرجات أي تفاهم يتمخض عن مفاوضات الذل ولا يحقق مطالب الشعب اللبناني بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى. أياً بلغ الحراك السياسي والدبلوماسي اللبناني، فإن الثابت يبقى في صمود الميدان ومقاومته التي لن تسمح بالالتفاف السياسي على الهزيمة العسكرية للعدو. من بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.
0: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني علي فياض أن موافقة السلطة اللبنانية على اتفاق الإطار شرعنت ذرائع الاحتلال الإسرائيلي، واتهمها بالتصرف بمنطق المهزوم والتفاوض على شروط استسلامها. وأكد فياض أن السلطة اللبنانية كرست الاحتلال وعمقت الانقسام بين اللبنانيين وهددت الاستقرار الداخلي، مقدمة صورة عن لبنان كألعوبة تجمع بين الغباء والارتهان للخارج، وذلك بالرغم من تبريرات هذه السلطة بأن مواقفها تسعى لإخراج البلاد من تداعيات العدوان. وحذر فياض من تعقيد المشهد الإقليمي بعد تنصل الجانب الأمريكي من تعهداته في مذكرة التفاهم مع إيران وتحوله إلى دمية بيد الإسرائيلي، مؤكدا في المقابل أن استمرار الخروقات الإسرائيلية يقابله ثبات في الموقف الإيراني واليمني والعراقي الداعم للمقاومة في لبنان لمنع الاستفراد بها. في سوريا، واصلت قوات العدو الصهيوني توغلاتها في الجنوب السوري، حيث توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزا وعمدت إلى تفتيش المارة. وأفادت مصادر سورية بأن قوة تابعة للعدو توغلت مكونة من 6 آليات توغلت في محيط سد كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. وفي سياق الاعتداءات المتكررة، أطلقت قوات العدو المتمركزة في قاعدة الحميدية قذيفة باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة. وفي وقت لاحق أطلق العدو قذيفة ثانية سقطت في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة الأوسط. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

0: شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل أن يكون السعودي متحكماً به؟ مستحيل أن نقبل به. خسئ من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه. خسئ أن نقبل منه بذلك. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة،
2: إذاعة سام اف ام،
1: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض قلب، إرهاق بدني، إحباط نفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار، وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
12: قال هي واحدة ماشي مع ثانية، كلمة لو المولودة قبل ما يعود.
13: هي واحدة ماشي معانا ثانية،
14: ويتأكد على

0: ايام تحكش بحربنا وجاني هذا اليمن لحد غزاها ما يعود ما تنتهي ما تنتهي غاراتك العدوانية ما دام جند الله في عمق الحدود والغربة ما تشكل سكنة الميزانية والشرقة من ظلمة جاهز لك ردود سماء ما تصبح شعبة دخانية لا استهدف البركانة مصفات الوجود وتصبح الصحراء حمم بركانية زبانية البدرة واحدة والسكودة هذا نصيحة يا طبيب مجاني في واحدة ماشي معنا غالية كلمة لو المولود بطن امه يعود ما بنسلم نقوة شيطانية لو ما بدي رجال منا في الوجود لو ما بدي رجال منا في الوجود
1: يا رجل اقسم بالله ولا بقي منا

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولكن
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين. نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة. بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال، 7-6-3-3-5-5-5-5.
2: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.

هنا فيلق القدس الإذاعي، وهنا هنا حي على خير الرجال. حملة شعبية مستمرة، ونفير يمني مستدام، وتحرك على مختلف الاتجاهات وعلى كل الأصعدة يمضي به شعب الإيمان والحكمة نحو انتزاع حقه المسلوب. بإرادة وعزيمة لا تلين يتحرك ويمضي الأحرار من أبناء شعبنا اليمني قدماً قدماً في مواجهة الشيطان وأدواته، بلا كلل، بلا تعب، بلا تراجع، وبلا خوف.

0: ولأن الشعب اليمني استجاب لله وعبد نفسه لله، ها هي القوات المسلحة اليمنية تبادل ذلك الموقف بما يليق بتطلعاتكم يا أبناء شعبنا. هي البشارة لكافة المظلومين، هي البشارة لكافة المستضعفين،
1: هي البشارة لأولئك المضحين الذين قدموا الدم والمال في سبيل عزة الإسلام وكرامة الأوطان.
0: هي البشارة ليمن الواثقين بالله،
1: هي البشارة ليمن الإيمان والحكمة والعنفوان،
0: هي البشارة لمن أسندوا غزة ووقفوا إلى جانب الطوفان الفلسطيني، وبعد ذلك وقفوا إلى جانب إخوانهم في لبنان وفي إيران ومع المستضعفين في كل مكان.
1: هي ثمرة تلك المواقف المشرفة مع أبناء الإسلام، سيقطفها يمن الإيمان بكل عزيمة وقوة واقتدار وبكل ثقة بالله واعتماد عليه واستعانة به.
0: هي البشارة لمن حضروا في كل ميدان، هي البشارة لمن صبروا، هي البشارة لمن رابطوا، هي البشارة لمن أعطوا وأنفقوا في سبيل الله، هي البشارة لمن رفعوا رايات الحق والمستضعفين، هي البشارة لمن انطلقوا في معسكرات التدريب والتأهيل، هي البشارة لكل ثابت ولكل حر ولكل عزيز ولكل كريم في يمن الإيمان والحكمة.

0: هذه هي أصوات المستضعفين التي خرجت من كل حدب وصوب، خرجت إلى كل الساحات وإلى كل الميادين لتؤكد لكافة المجرمين أننا مستمرين ومتمسكين بحقنا مهما كان الثمن. حي على خير الرجال، والبشارة لكافة الصابرين، لكافة المجاهدين، لكافة المؤمنين. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية يوم غد الاثنين.
1: وقتوا واضبطوا ساعاتكم على صنعاء، يوم غد الاثنين ساعات قليلة تفصلنا عن ما يلبي تطلعات شعبنا اليمني العزيز.
0: ساعات قليلة تفصلنا عن بيان الحسم، عن بيان الفصل، عن بيان الكرامة، عن بيان العزة، عن بيان الإباء، عن بيان العنفوان ليمن الإيمان والحكمة.
1: هنا يمضي اليمن نحو تسجيل موقف تاريخي عظيم. يتحدث السيد القائد بكل إباء وشرف وكرامة وحرقة وألم، يشعر بمعاناة الشعب اليمني العظيم، يدعو الأحرار والشرفاء للخروج المشرف والكبير، يحتشد الملايين من الأحرار والشرفاء بخروج هو الأقوى على مستوى التاريخ المعاصر والقديم، ليقول حاضر ومستعد لكل ما يطمح إليه السيد القائد. عليكم أن تخرجوا ونحن من سنلبي تطلعاتكم وسنواكب ما تطمحون إليه من عزة وكرامة وانتزاع للحقوق. يخرج الشعب ليلبي ذلك، وما بعد الخروج ليس كما قبله
0: بإذن الله.
1: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن موقف مهم يلبي تطلعات شعبنا اليمني العزيز.
2: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: لا للاستسلام في اليمن هذا غير وارد.
1: ولما شاهد في مواقف رجال الله وانصارد حتى اليمن غير وارد.
2: لن نتعايش مع العدوان والحصار المستمر على شعب الإيمان والحكمة في اليمن، هذا غير وارد.
0: لا ولا ولا وألف لا، لا للخضوع في اليمن، هذا غير وارد.

0: والخطوات التي يحاول من خلالها أن يلتف على حقوق شعبنا اليمني العزيز بفتح رحلات من الأردن أو رحلات من هنا أو من هناك في اليمن. هذا غير وارد.
1: في اليمن هذا غير وارد بلسان الأحرار من أبناء شعبنا الذين خرجوا فيما يقارب 1400 ساحة في مختلف المحافظات اليمنية واختاروا وقرروا وأكدوا وأرسلوا الرسائل المعبرة عن تاريخ وعن حضارة وعن أمجاد هذا الشعب الضاربة في جذور التاريخ. في اليمن لن تكون اليمن حديقة خلفية، لن يكون النظام السعودي أو غير النظام السعودي مسيطرا ومهيمنا على اليمن. أبناء شعبنا هم من يمتلكون القرار، هم من يخطون مستقبل اليمن وحاضره وماضيه كما الأجداد.

إلى يوم القيامة، لا للوهن، لا للضعف، لا للاستكانة، لا للتراجع.

حيا على خير الرجال، الرجال التي تتهاوى تحت إقدامها ممالك ومهالك آل سعود التي اغتصبت وأجرمت بحق شعب الإيمان والحكمة. يظن النظام السعودي واهما بأن كل تلك الحشود التي خرجت في الميادين خرجت من أجل تشغيل مطار صنعاء الدولي لرحلة واحدة، وكأنه سيكسر التصعيد وخروج أبناء شعبنا اليمني والمطالب المحقة لشعب الإيمان والحكمة. هكذا هكذا هكذا يستهزئون بشعب الإيمان والحكمة، وكأنهم سيعطونا منة منهم رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى مطار عمان. هكذا يريد أن يكون اليمن راضيا بما يأتي به ذلك النظام، ولكن كل ما يأتي من مراوغات، كل ما يأتي به النظام السعودي من محاولات ومؤامرات ومخططات لثني اليمن عن انتزاع حقه سيبوء بالفشل. هذا هو القرار الذي لا تراجع عنه، هذا هو القرار الذي خرج من أجله الأحرار من أبناء شعبنا اليمني في مختلف الساحات، هذا هو القرار الذي لن نحيد ولن نميل عنه مهما كان الثمن. على مدى سنوات والعدو المجرم يتلذذ بمعاناة أبناء شعبنا اليمني، قتل الآلاف من أبناء شعبنا اليمني، الجرحى بالآلاف بل بمئات الآلاف من ذلك النظام خلال 10 سنوات بل أكثر من 10 سنوات جراء القصف المباشر الذي استهدف كل شيء في اليمن. منع المرتبات، واليوم كل أبناء شعبنا اليمني متضررون من ذلك العدو الغادر والمجرم والجبان الذي نهب الثروات وسيطر على كل الإمكانات اليمنية وحول الأرصطة إلى البنك الأهلي. ويظن ذلك النظام بأننا سنتسامح في حال تشغيل مطار صنعاء الدولي برحلة واحدة. للنظام السعودي، لأدوات النظام السعودي، لن نرضى إلا بحقوقنا كاملة غير منقوصة، لن نرضى بأقل من فتح مطار صنعاء الدولي وفتح الموانئ وفتح المطارات وتسليم المرتبات وخروج النظام السعودي من اليمن، تحرير اليمن، كل اليمن من دنس الغزاة والمحتلين. وهذا ليس قولي بل قول الملايين من أبناء شعبنا اليمني، بل خيار كل الشعب اليمني الأحرار الذين أدركوا قبح ذلك النظام، الذين أدركوا حقيقة ذلك العدو الذي قتل الصغير والكبير في مختلف المحافظات، حتى تلك المحافظات المحتلة التي توعدوا بأنها ستكون دبي وبأنها ستعيش ما عاشته دبي وتلك العواصم الخليجية، تلك الحاضنة الشعبية في تلك المحافظات المحتلة أدركت حقيقة النظام السعودي وحقيقة المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف اليمن. لذلك اليوم الوحدة والاعتصام والإدراك والوعي هو ما يحرك أبناء شعبنا اليمني، وهو ما نجتمع به في مواجهة كل المؤامرات وكافة المخططات التي تستهدف اليمن. أقسم بالله، أقسم بالله بأن ما بعد بيان القوات المسلحة اليمنية، بل بشكل أدق ما بعد خطاب السيد القائد يوم الخميس، ما بعد خطاب السيد القائد ليس كما قبله، وليظن آل سعود وليظن وهما بأننا نطالب بمطار صنعاء الدولي برحلة أو برحلتين. لا لا لا لا، الأمر أبعد من ذلك، الحقوق كاملة، كل المقدرات، كل الثروات، كل الإمكانات التي نهبت وكل الظلم الذي وقع على أبناء شعبنا اليمني لن نترك منه أي شيء في أي مفاوضات أو في أي تحرك. هذا هو التحرك، هذا هو الطريق. قال السيد القائد للنظام السعودي، لكل الأعداء، مسارنا واضح ومسارنا لا ينتهي بفتح مطار صنعاء الدولي. لا لا، القضية أكبر، القضية أسمى، القضية عادلة يا أبناء شعبنا اليمني. ومن يرضى بأن يتحكم به السعودي هو في مزبلة التاريخ، أما أنتم بخروجكم بهتافكم بأصواتكم
براياتكم التي رفعت في ميدان السبعين وفي مختلف الميادين، فقد قلتم لأمريكا، للشيطان الأكبر، وللنظام السعودي بأنكم لا يمكن إلا أن تخضعوا لله. أما أمريكا، أما آل سعود، فستواجهونهم وستأخذون حقكم منهم كما هم تجرأوا عليكم، نحن سنتجرأ بمعادلات كبيرة، وسيكون القادم بإذن الله نصر وعزة وكرامة، وما النصر إلا من عند الله.

0: سنجتث الظالم.
1: بالله سنجتث الظالم.
0: بالله سنجتث الظالم.
1: بالله سنجتث الظالم.
0: لا هدنه من بعد اليوم.
1: لا هدنه من بعد اليوم.
0: ولا هدنه من بعد اليوم.
1: لا هدنه من بعد اليوم.
0: حرب تصعيد وهجوم.
1: حرب تصعيد
0: وهجوم. ولا هدنه من بعد اليوم. ولا هدنه من بعد اليوم.
1: حرب تصعيد وهجوم.
0: حرب تصعيد وهجوم. الغضب اليمني العارم.
1: الغضب اليمني العارم.
0: سيزلزل مدنا وعواصم.
1: سيزلزل

بحور بشرية حضرت إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي مختلف الميادين في حشد استثنائي غير مسبوق، وكأن هذا الشعب يقول بلسان حاله ومقاله

0: نعم نعم، من جمعة التحذير والنفير انطلقت بشائر الفتح والتمكين لشعب هب إلى الساحات بالملايين. عزيمة تتوقد وإصرار يتجدد وحق لا يضيع ويتبدد. هذه هي البوصلة، هذا هو القرار، هذا هو الخيار.
1: واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

0: اليمن ستبقى شامخة أبية عزيزة، لا يمكن أن نقبل بالذل والتراجع. شعبنا اليمني العزيز يمضي أن ينطلق، يمضي وينطلق نحو العزة والكرامة، نحو انتزاع الحقوق، نحو استعادة كامل قوته وعزته وسيادته واستقلاله. لا يمكن لنا أن نهون أو أن نضعف أو أن نتراجع. تحديات وصعوبات المرحلة القادمة سنستعين بالله، سنتوكل على الله في تذليلها ومواجهتها والتصدي لها والانطلاق نحو العزة والكرامة والإباء والشرف.
1: سلاحك ودروعك وصواريخك، والله يا سيدي لو عبرتنا عن ناتي محمد بن سلمان لأتينا أهرب.
2: سيد الجال كم حذر، كم حذر النظام السعودي مئات المرات على عيش مهد النشاط، كم حذر بآلاف المرات وهم صم عمي وهم لا.
3: سيد الجال والبعير بدل الدين، من يقف أمام يسمع الخصران، كلنا جنب مجبر المشتدين
4: إذن هذه هي مواقف أبناء شعبنا التي عبروا عنها في ميدان السبعين وفي مختلف الميادين. لا يختلف يمني عن آخر في الموقف، في الثبات، في التأكيد، في الرسائل، فيما يعبر عنه في مواجهة ذلك العدو الذي بان قبحه من خلال الإجرام الذي ارتكبه على مدى 10 سنوات. وعندما طالب أبناء شعبنا بفتح مطار صنعاء الدولي وتسليم الاستحقاقات التي ترتبت على العدوان والحصار والإجرام السعودي على شعب الإيمان والحكمة، حاول النظام السعودي أن يكسر هذا المسار من خلال الترويج لبعض العناوين وبعض التحركات التي تأتي من هنا وهنا. ولكن اليوم الجميع يدرك بأن ذلك النظام مهما تحرك، مهما عمل، مهما أيضا تآمر، مهما خطط، اليمن اليوم بقوة الله عز وجل يعيش حالة وعي وبصيرة وإدراك لحقيقة المؤامرة وحقيقة ذلك النظام المدفوع من أمريكا. حتى العدوان الذي أتى على مطار صنعاء الدولي أتى بغطاء ومشاركة صهيونية يا أبناء شعبنا، لتعرفوا حجم التخادم.
0: العدوان وكان من باب ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من الذي أرسل الطائرات لحماية النظام السعودي؟ من الذي أرسل الحماية ووفر الحماية للعدو السعودي؟ من هو؟ من هو جابر؟ من هو؟
4: النظام الصهيوني. كيف؟
0: هو الكيان الإسرائيلي الغاصب.
4: الله الله،
0: بكل ما تعنيه الكلمة، هذا القبح والإجرام والطغيان والعنجهية بكل ما تعنيه الكلمة. قرن الشيطان السعودي سيكسر
4: بإذن الله عز وجل، ما دام وهنالك تخادم واضح بين النظام السعودي وبين الكيان الغاصب على قتلكم، على أيضا يا أبناء شعبنا حصاركم والعدوان عليكم. أمام هذا التخادم وأمام هذا الوضوح، الجميع اليوم يعرف بأن السعودية أباحت أجواءها لاستهداف اليمن. وخلال معركة طوفان الأقصى كان العدو الصهيوني يستخدم الأجواء السعودية للعدوان عليكم. كان النظام السعودي هو مركز الإنذار المبكر في حال أن هنالك صاروخ يمني يتم إعلان ذلك وإيصال ذلك للعدو الصهيوني. هذا التخادم اليوم يدفع النظام السعودي بدفع أمريكي بدفع صهيوني إلى تجديد العدوان عليكم يا أبناء شعبنا. ولكن نعرف تماما ما هي المآلات، لأن وعود الله تشير إلى ذلك. عندما نتحرك، عندما نستجيب، عندما نثبت، عندما نصبر، عندما نقول لبيك يا الله ولبيك لكتاب الله وندافع عن المستضعفين، فإن الخاتمة والمآلات محتومة، هي نصر وعزة، هي تمكين وفتح بإذن الله عز وجل. هل يمكن أن تأتي أمريكا للسعودية بنصر؟ هل يمكن أن تقي أمريكا السعودية ما يعد منكم يا أبناء شعبنا؟ لا والله، لا والله، وإنما نحن من سيقين الله من كيدهم، من مؤامراتهم، لأننا نتوكل على الله، لأننا نثق بالله، لأننا نتعبد لله، لله وحده لا شريك له. نعم، لم نرضى بأمريكا ولن نرضى بأمريكا، وهم رضيوا بأمريكا ووثقوا بأمريكا، لذلك فالمعركة محسومة ليراهنوا على أمريكا، وفي المقابل نحن نراهن على الله، مثل ما انتصرنا على مدى عقد من الزمان، مثل ما كسرنا أمريكا في عرض البحر، مثل ما فرت أمريكا وأعلن ذلك المجرم الكافر دونالد ترامب هزيمته واستسلامه على الهواء مباشرة. نعم، تلك آيات الله، تلك وعود الله، وما سيأتي من آيات ووعود بإذن الله ستكون متممة لنصرنا الذي بدأ منذ أكثر من 10 سنوات عندما ثبتنا وهم في أوج قوتهم، ونحن اليوم بقوة الله لا نراهن على عتادنا ولا نراهن على أعدائنا على أعدادنا، بل نراهن على قوة ملك السماوات والأرض، من خذنا وثبتنا في معركة النفس الطويل وفي معركة طوفان الأقصى بفضله، بقوته، بمدده، بعزته. نحن مستعدون أن نثبت وأن نواجه، وإن اتجهت أمريكا وأدواتها إلى العدوان الشامل، إلى التصعيد الشامل، فنحن لها، نحن يمن الإيمان والحكمة، نحن من باها بنا النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لذلك سيستمر بقوة الله هذا الوسام، هذا الشرف، هذا الفخر، هذا المجد، سيستمر بإذن الله إلى أبد الآبدين. حي على خير الرجال.
5: نفوسنا طيبة والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحية.
6: سعودية شهداء كرماء أعزاء، من أجل كرامتنا وديننا ومبدأنا، ومن أجل الشهداء حقنا الذي قتل محمد بن سلمان.
4: ونعم،
6: ونقول أن احنا ما قد نسينا محمد بن سلمان الذي قتلهم في الحج في تنومة، وأن عاتهم كان عاتهم قتلوهم اليوم، وأن احنا بناخذ بثارنا ما نخليها أبدا لمحمد بن سلمان.
4: ونعم ونعم
6: بكم، نروح نهب الموت في السعودية شهداء كرماء أعزاء، من أجل كرامتنا وديننا ومبدأنا، ومن أجل الشهداء حقنا الذي قتل محمد بن سلمان، ونقول لأن احنا ما قد نسينا محمد بن سلمان الذي قتلهم في الحج في تنومة،
4: ما نسينا،
6: وأن عاتهم قتلوهم اليوم، وأن احنا بناخذ بثارنا ما نخليها أبدا لمحمد بن سلمان.
4: ما نسينا ولن ننسى، هذا أحد الشيوخ، نعم طاعن في السن ولكنه يمتلك حرية وإباء وعزة ونخوة لا تضاهى. لم ننسى شهداءنا في مجزرة تنومة، فكيف بنا أن ننسى؟ أن ننسى كل ما صنعه السعودي بدفع أمريكي بحق أبناء هذا الشعب خلال 12 عاما من العدوان والحصار والمأساة. كيف لنا أن ننسى كل تلك الدماء وكل تلك المأساة التي صنعها النظام السعودي؟ والله أننا نتذكر تفاصيل الإجرام وتفاصيل الطغيان السعودي بكامله. نعم، تعرضنا لظلم وحصار وعدوان لم يتعرض له أحد على وجه الأرض بذلك المشهد إلا أبناء فلسطين. اليوم ليس هنالك أحد محاصر في هذا الكون بأكمله إلا نحن ومن؟ وأبناء فلسطين، أبناء فلسطين المحتلة من العدو الصهيوني. ونحن نواجه من؟ العدو السعودي الذي هو أداة متخادمة مع العدو الصهيوني، مع العدو الصهيوني. عندما يتم استهداف اليمن خلال معركة أو تم استهداف اليمن خلال معركة طوفان الأقصى وقبل ذلك، والعدوان الأمريكي والعدوان الصهيوني الذي استهدف المنشآت، ليعلم الجميع، بل الجميع يعلم بأن العدو السعودي شارك في وضع الأحداثيات وأعطى العدو الأمريكي والعدو الصهيوني مواقع لاستهدافها. هكذا تقدم الهدايا لمن يقتل أبناء الحكمة والإيمان. السعودية تتقرب إلى الصهاينة بدماء أبناء يمن الإيمان والحكمة، تقدم هدية التطبيع والخدمات للكيان الغاصب بقتل واستهداف المنشآت اليمنية. ما حدث من جرائم ومجازر في صعدة وصنعاء وفي مختلف المحافظات كان بمشاركة سعودية من خلال المخططات ومن خلال العملاء ومن خلال التخادم السعودي مع النظام الصهيوني والأمريكي ضدكم يا أبناء شعبنا. نعم، تلك الدماء سالت بمشاركة سعودية وصهيونية وأمريكية لاستهدافكم. واليوم يحاول النظام السعودي الترويج بأنه يسعى ويسعى ويسعى. لا والله، ما عرفنا وما عهدنا السعودية إلا باغية، إلا ظالمة، إلا مطبعة، إلا مجرمة بحق أبناء شعبنا اليمني. والتاريخ يشهد منذ مجزرة تنومة وحتى هذه اللحظة، وحتى هذه اللحظة السعودية لا تريد أن يفتح المطار، لا تريد أن تسلم الرواتب. أين هي الرواتب؟ في بنوك السعودية. لا تريد أن نستخرج نفطنا وإمكاناتنا في الجوف وفي مأرب وفي مختلف المحافظات اليمنية. تمنع عنا ذلك بأي حق؟ بأي حق يمنع النظام السعودي أن يشغل مطار صنعاء الدولي؟ هل لأن اليمن يمكن أن يطبع مع الكيان الغاصب أو تحت عناوين من هذا الشيء؟ لا لا، لأن اليمن يريد أن يصنع قراره وأن يخطو بدون أي هيمنة. لذلك السعودية تمنع فتح مطار صنعاء الدولي. لماذا اليمن محاصر؟ لماذا اليمن محاصر؟ لكي يستطيع السعودي الاحتلال والاستعمار وامتهان أبناء شعبنا اليمني وإدخال ما يريد والسيطرة على ما يريد، وكل شيء يدخل إلى اليمن بتوقيع من السعودي. هل هذا يرضي أي رجل؟ هل هذا يرضي أي عزيز؟ هل هذا يرضي أي يمني؟ أين هي النخوة حتى في أولئك الذين هم في المحافظات المحتلة؟ كم ذقتم مرارة الإجرام السعودي عندما قتلكم في جولة العلم وفي مختلف المحافظات بطيرانه، عندما صفعكم، عندما أدخلكم إلى السجون؟ كم ذقتم مرارة الامتهان السعودي؟ ألن يكون لكم موقف؟ ألن تصحوا ضمائركم؟ ألن تكونوا رجالاً ولو للحظة واحدة إلى جانب أبناء شعبكم؟ يا للعار، يا للعار، ضربت عليكم الذلة؟ ما هذا الذي تعيشونه من امتهان حتى أصبحتم اليوم تطالبون بإغلاق مطاراتكم وبحصار أبناء شعبكم؟ أي عمالة وأي ارتزاق وصل بكم الأمر إلى هذا الحال وإلى هذه النتيجة التي لن تأتي بجديد، حتى أن السعودي لا يمكن أن يراكم بعين يمكن أن يراكم رجالاً، لا أنتم في المحصلة مجرد مرتزقة، مجرد عبيد للسعودي، ولا يمكن أن تخرجوا عن طوعه. أما أبناء شعبنا اليمني، رجال هذا الشعب، قرارهم في أيديهم، فتح المطار سيفتح بإذن الله، ستعود المرتبات، سيعود اليمن بإذن الله، سيطهر من دنس السعودية والإمارات بإذن الله، سيكون اليمن عزيزاً بعزة الله عز وجل، وسيبوء المخطط الأمريكي الصهيوني السعودي بالفشل بإذن الله، وبإذن الله سيكون القادم بإذن الله نصر وعزة وإباء لكم يا شعب الفداء.
7: النظام السعودي من هنا، دعك من كل شيء وانظر إلى هذه الجموع. السيد الذي سمعته بالأمس، سمعت خطابه، سمعت ذلك ورأيت ذلك الغضب الذي لأول مرة يتبدى على وجهه، يستند إلى هذه الجموع بعد الله سبحانه وتعالى. إما أن تتعقل وإلا فالنتيجة محسومة. لا يقبل يمني بأن يصطدم من أخيه، لا يقبل يمني بأن يهان من أخيه وهو أخوه في عرضه ولحمه ودمه، فما بالك بمن يريد أن يستعبده. ليس من المعقول وليس من الطبيعي بأن تطلب منا أن نستأذنك من أجل دخول بلادنا أو أن نخرج، لكن ثق كل الثقة من هنا أنك ستستأذننا في أن نضع عنك وزر هذه الحرب، ولن نقسم بالله ولن نحلف ولن نهدد، لكننا سنقولها ونحن واثقون. الخبر ما ترى لا ما تسمع، والسلام.
8: انساها والجان شعبك.

0: وحده وحده.
1: تم التواصل مع الطيار ولكنه لم يستجب للنداءات التي وجهت له بعدم التوجه إلى مطار صنعاء، واستمر في التوجه إلى مطار صنعاء. تم التواصل

0: الطيار، ولكنه لم يستجب للنداءات التي وجهت له بعدم التوجه إلى مطار صنعاء، واستمر في التوجه إلى مطار صنعاء. تم التواصل معه عبر الوسائل المتاحة لهذا الغرض، لم يتجاوب مع السلطات سواء في مطار جدة التي تقوم بعملية التنظيم أو في من خلال مطار مسقط، واستمر إلى أن اضطرت القوات الجوية في هذه الحالة أن تقوم بتدمير المدرج المعد للهبوط في مطار صنعاء لمنعه من الهبوط.
1: كان ذلك في أسابيع العدوان الأولى، وما تلاها من عمليات استهداف ممنهجة للمطار أدت إلى إغلاقه لسنوات. وبعد 12 عاما لا يزال النظام السعودي يمارس غوايته وجريمته، وصيا على الشعب اليمني ومتحكما في تنقلاته، متجاوزا حتى سنوات خفض التصعيد الأربع واستحقاقات الملفات الإنسانية فيها.
2: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي. لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا. توقف حركة
1: الملاحة. كان مطار صنعاء الدولي يشهد نحو 50 رحلة يوميا، بما يزيد عن 80,000 رحلة في العام الواحد، لكن ما سمح به سعوديا خلال العام الأول بعد خفض التصعيد لم يصل إلى 200 رحلة في العام، أي أقل من 0.3% من الحركة الطبيعية. وهذا يعني أن أكثر من 99% من فرص السفر والعلاج والدراسة ولم شمل الأسر ظلت موصدة بوجه ملايين اليمنيين بقرار سعودي ودفع أمريكي إسرائيلي. أما موانئ الحديدة شريان الحياة لملايين اليمنيين، فتواجه قيودا سعودية تمنع دخول أكثر من 490 صنفا وسلعة، كما منعت سفن الحاويات لسنوات واحتجزت ناقلات الوقود لفترات متفاوتة، عدا عن استمرار قيود التفتيش بما تخلفه من تكاليف الدمرج الباهظة على التجار، وما يخلفه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق. هذا الامتهان السعودي امتد إلى ملف الرواتب، ففي الوقت الذي يعيش فيه الموظفون بلا مرتبات، تقدر عائدات النفط الخام المنهوبة بنحو 300 مليون دولار شهريا، وهي أموال تكفي لدفع المرتبات لثلاثة أعوام، لكن حرمان النظام السعودي لليمنيين من مواردهم السيادية حول الراتب من حق طبيعي إلى حلم مؤجل، ودفع آلاف الأسر إلى الفقر والجوع والعجز عن شراء الغذاء والدواء. هكذا تكاملت غارة الحقد السعودي المدفوع أمريكيا وإسرائيليا مع الحصار الجوي والبحري والاقتصادي. فلم تستهدف الحرب البنية التحتية وحدها، بل استهدفت حياة الإنسان اليمني اليومية في تنقلاته ورواتبه ودوائه وغذائه وحقه في العيش الكريم، وهو ما دفعه للخروج المليوني غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، تدشينا لمرحلة لا مكان بعدها للوصاية السعودية على حقوق الشعب اليمني مهما كلف الأمر من تضحيات.
3: وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
4: أنت جبان، أنت حقير،
5: أقسم بالله العظيم لا نحط الحياة عبوك مثل ما حطلت حياتنا، لا ننجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر عبوك مثل ما دمرتنا.
6: دمروا عبتكم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة
7: والله ثم والله. أننا سنجتاز عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
9: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
10: واليمن الولاعة بيده قادمين إليكم لا إحراقكم.
11: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق ما نجاز لك إلا بالحريق ويوم السبت ما نجاز.
12: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

حي على خير الرجال، سلام الله عليكم يا كل الرجال، يا كل أبناء شعبنا اليمني، يا من منطقكم قوي بعدالة القضية التي تدافعون عنها وتناضلون من أجلها. في هذه الأثناء وزارة الخارجية الحقوق المشروعة للشعب اليمني لن تستجدي من العدو السعودي، بل ستنتزع منه بإذن الله، حيث أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن المظلومية التي يعاني منها الشعب اليمني من قبل العدو السعودي لا مثيل لها في هذا الزمن إلا ما يحصل في قطاع غزة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أنه طوال 12 عاما من العدوان والحصار من قبل النظام السعودي، حرصت صنعاء على التوضيح والتبيين للمجتمع الدولي، ولكن لا حياة لمن تنادي. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المال السعودي والضغوط الأمريكية والإسرائيلية أجهضت كل المساعي لإنهاء حالة المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب اليمني. ولفت البيان إلى أن النظام السعودي حرص طوال السنوات الماضية على مساطرة سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية، مبينا أن هذا النظام المجرم لا يفهم إلا لغة واحدة، وأن الحقوق المشروعة للشعب اليمني لن تستجدى منه بل ستنتزع بإذن الله. كما أكدت وزارة الخارجية أن على جميع دول المنطقة أن تقرأ المشهد القادم بإنصاف وبدون تأثر بالمال السعودي أو بضغوط أسياده الصهاينة، مشيرة إلى أن من أراد أن يجعل من نفسه أداة لقوى الشر والإجرام والطغيان سيكون مصيره الحتمي الخسران.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: أبواب جهنم تفتح
1: بإذن الله،
0: والمملكة هالكة،
1: والملك للرحمن،
0: والملك للرحمن. هذا ما يجب أن يستوعبوه جيدا. سيد ما قال، قال ما بعد الخروج المليوني ليس نزهة،
1: الله،
0: ليس نزهة، هو موقف وخيار سيتخذه شعبنا اليمني العزيز. ننتظر ننتظر ما، لكن نحن نريد أن نقول، إحنا نريد هكذا كشعب يمني، كشعب يمني، طبعا إحنا مشعبين كشعب يمني، إحنا بنشعب بعض الأحيان، بنقول نشيل خط القدس يا سيدي عبد الملك، افتحنا خط القدس مع بها السعودية والأردن والحواجز. لو قال سيدي عبد الملك، ودائما إحنا مشعبين، لو قال سيدي عبد الملك الخط متاح لكم ودانا توجيه إحنا نسير القدس، أقسم بالله العلي العظيم لا نوصل لا السعودية ولا الأردن ولا عن بسرهم، عن أوصل للقدس، مشعبين. ولذلك إحنا نقول قواتنا المسلحة اليمنية التي ستتخذ قرارا
1: يليق
0: وموقفا يليق بتطلعات الشعب اليمني، تطلعات الشعب اليمني أن يغلق باب المندب أمام السفن السعودية. تطلعات يا أخي، بنطلع لذلك، إحنا شعبنا ووقفنا السفن الأمريكية والإسرائيلية،
1: تطلعات شعبنا.
0: الشعب اليمني يطمح إلى أن توقف، يغلق باب المندب امام امام السفن السعوديه، هكذا بنطمح. صح، احنا مثلا الحين نقول احنا ما ندخل، احنا مسلمين، ايوه احنا مسلمين تسليم مطلق، وما اتخذه السيد القائد يحفظه الله، نحن مسلمين وسنتخذ وسنتجه فيه ايا يكن الخيار والقرار. ربما ما ادراكم والله ان احنا نبكر الصباح على متغيرات مستجدات يقولون رفع العدوان والحصار عن الشعب اليمني، وكفى الله المؤمنين شر القتال. ربما وعلم الله ما في قلوبكم، أهم شيء أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبنا، فأيدكم. أهم شيء أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبنا، نحن صادقين، يعني مدراكم الله.
1: بكل تأكيد أن تطلعات أبناء شعبنا اليمني اليوم واضحة للجميع، ما دام هنالك حصار على اليمن سيكون هنالك حصار في المقابل، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني للسعودي حق أن تفتح المطارات، تخيل 5000 رحلة في اليوم، فيما مطار صنعاء الدولي مغلق على مدى 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات ومطار صنعاء الدولي مغلق، في السعودية 5000 رحلة، الموانئ السعودية تشتغل بكامل طاقتها، فيما الموانئ اليمنية معطلة، فيما الثروات اليمنية منهوبة.
0: هذا فعلا يتطلع الشعب اليمني إلى أن تكسف كل المطارات، تحذر الشركات من أنها تحذير شديد اللهجة لجميع الشركات أنه ممنوع دخول المملكة. إحنا محاصرين، إحنا نحاصره، ماذا يتطلع شعبنا؟ يتطلع إلى ذلك، شعبنا يتطلع إلى إغلاق الموانئ السعودية، شعبنا يتطلع إلى استهداف نفطنا بينهبوه، شعبنا يسعى ويطمح ويتطلع إلى أن يتم استهداف كل المنشآت الحيوية السعودية. هذا ما يطمح إليه شعبنا اليمني العزيز، كل ما يطمح ويتطلع إليه شعبنا اليمني العزيز هو ما سيتخذه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وما يتخذه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو ما يتطلع إليه شعبنا اليمني العزيز. مسلمين يا سيدي عبد الملك، مسلمين، وقلت لكم الله قد يعلم ما في قلوبنا ويأيدنا بنصره ويكفي شر، يعني شر القتال. مدراكم الله في هذا الزمن، في هذا الزمن أنه اليوم الشعب اليمني يريد ذات الشوكة. ما أدرك أن الله سبحانه وتعالى يختار لنا مسار آخر، ويصبح الصباح بمستجدات أخرى، الله أعلم.
1: مهما كانت الخيارات، المؤكد عن أبناء شعبنا اليمني أنهم مستمرون في مسار التعبية، أنهم مستمرون في مسار الاستجابة لله عز وجل، مستمرون
0: في والتسليم للسيد القائد عبد
1: الله، الله مستمرون للاستجابة لآيات الله عز وجل الذي قال لنا وأعدوا لهم. الإعداد اليوم هو أحد المسارات التي تردع الأمريكي، تردع العدو السعودي، المسارات التي نغيظ بها أعداء الله ونعد العدة، هي المسارات التي أمرنا الله بأن نسلكها. لذلك اليوم المسار مستمر. حي على خير الرجال، دعوة لكل الرجال للالتحاق بدورات طوفان الأقصى، هذه الدورات التي نحصن بها أنفسنا ونعد فيها العدة لمواجهة أعداء الله. طبعا الجميع يدرك ويعرف بأن العدو مكار، العدو غدار، العدو مجرم وجبان يأتي بطرق وبوسائل مختلفة، وأمام هذه الطرق وأمام هذه الوسائل لن يجدنا العدو إلا معدون، إلا مترصدون لكل تحركاته، لكل أجنداته، لكل سكناته. ينبغي أن يأتي العدو ونحن جاهزون، لا أن يأتي العدو وبعد ذلك يكون لنا ردة فعل. لا، ينبغي أن يكون هنالك تحرك استباقي إلى كافة المعسكرات، إلى كافة ميادين التدريب، إلى كافة ميادين الموقف التي نسطر من خلالها المواقف المشرفة والعزيزة والكريمة، لا أن نتحرك بعد أن يتحرك العدو. لا لا، أبناء شعبنا على مدى 10 سنوات يتحركون، يستجيبون، يتدافعون إلى خير المواطن، ونحن اليوم بقوة الله عز وجل بتصعيد أكبر، بل باستجابة أكثر بإذن الله، سيستجيب الجميع، سيتحرك الجميع، سيعلي الجميع أصواتهم في مواجهة الشيطان وأدوات الشيطان، ويقول للعدو وأدوات العدو بأننا حاضرون مهما كان الثمن ومهما كانت الآثار والتداعيات.
2: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.

0: طبعا تستمر المستجدات فيما يتعلق بالمعركة الكبرى التي تواجه فيها الأمة وأحرار هذه الأمة، يواجهون فيها الشيطان الأكبر وأدواته. طبعا على مدى سنوات طويلة، والعدو يبرر تواجده في الدول العربية بأنها عبر اتفاقيات وعبر تفاهمات بين العدو الأمريكي وبين تلك الدول العربية. مؤخرا استخدم العدو تلك القواعد في استهداف الجمهورية الإسلامية، وعند استهداف الجمهورية الإسلامية ردت الجمهورية الإسلامية باستهداف القواعد. سمعنا من تلك الدول النباح والعويل والبكاء بأن إيران تستهدف تلك الدول، وفي حقيقة الأمر والجميع يعرف ذلك، وحتى تلك الدول تعرف ذلك بأن إيران تستهدف التواجد الأمريكي، التواجد الأمريكي الذي من تلك القواعد يستهدف الجمهورية الإسلامية ويستهدف كافة أبناء هذه الأمة. تخيلوا قبل يومين أو ثلاثة أيام على ما أعتقد، خرج وزير الخارجية الأردني لينفي عن وجود قواعد في الأردن، قال بأنه لا يوجد أي قواعد أمريكية في الأردن. وعندما ردت إيران واستهدفت قاعدة الأزرق في الأردن، سقط في القاعدة الأمريكية باعتراف الأمريكي 3 جنود و17 جريحاً، إصاباتهم بليغة. ما كانوا بيفعلوا في الأردن؟ كانوا بيسبروا قهوة للأردنيين ولا ما كانوا بيفعلوا؟ هكذا يضحكون على أبناء هذه الأمة. اليوم التواجد الأمريكي في مختلف الدول العربية والإسلامية هو منطلق للاعتداء على أبناء هذه الأمة. يمارسون مهام العدوان والحصار والقتل والإجرام على أبناء هذه الأمة. وإلا لماذا تواجدوا في تلك القواعد؟ لماذا يتواجدون في الكويت، في قطر، في الإمارات، في السعودية، في عمان، في البحرين، في الأردن؟ يتواجدون لقتل واستهداف أبناء هذه الأمة، يتواجدون لاستهداف الأحرار من أبناء هذه الأمة. أصبحت تلك الدول مرتع ومركز لاستهداف الأحرار من أبناء هذه الأمة. لذلك عندما تستهدف القواعد الأمريكية، عندما يستهدف التواجد الأمريكي، ينبغي أن ندرك بأن ذلك الاستهداف يطال الشيطان الأكبر، بأن ذلك الاستهداف لا كما يبرر أولئك ويبكون ويتحدثون. هم يتحدثون خارج السرب فيما المعطيات والدلائل تشير إلى أن الاستهدافات تطال التواجد الأمريكي الذي هو أساس لعدم استقرار المنطقة. هذا هو المؤكد وهذا هو الثابت وهذا هو الحق والمعطى الذي ينبغي أن يتحصن به الجميع في هذه المرحلة. إذن حي على خير الرجال، مسار مستمر، تعبئة وفترة نعيش فيها بإذن الله عز وجل، ومرحلة نعيش فيها النصر وانتزاع الحقوق يا أبناء شعبنا. لذلك ينبغي أن يتحرك الجميع، كل في مجاله وكل بما يستطيع، الجميع يتحرك، أن يكون الجميع جيشا متكاملا من الإباء، من العنفواء، من العطاء، من الفداء في هذه المرحلة، ونحن نواجه الشيطان وأدوات الشيطان. سنبقى في هذه الأثناء عبر فيلق القدس الإذاعي، والتحية لكافة الإذاعات المتخندقة في هذا الأثير. التحية لكم يا كل الصامدين والثابتين والمجاهدين في كل الثغور وفي كل الجبهات. التحية لكل حر لا يرضى بالهوان. سنبقى مع البيان ومع الكلمة التي كانت في عصر يوم الجمعة في ميدان 70 لمفتي الديار اليمنية، وبيان الشعب اليمني في مواجهة العدوان والغطرسة. حي على خير الرجال، دمتم رجالا وأحرارا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة جمعة التحذير والنفير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية غير المسبوقة جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته وتعبيرا عن مبدأ التوحيد له وحده جل جلاله وعظم شأنه، ورفضا للخضوع والعبودية لكل ما سواه من طواغيت ومجرمي العصر أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأداتهم القذرة في المنطقة العدو السعودي، وتحذيرا لهم نفيرا شعبيا ورسميا مستعينين بالله ومتوكلين عليه لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال واستعادة لثرواتنا وتأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا الإيمانية، وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، وتأكيدا على مواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على الآتي: أولا، نحن شعب الإيمان والحكمة والجهاد والعزة والكرامة برصيده الإيماني والتاريخي وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره ورجاله ونسائه وأرضه وسمائه، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم وقرارهم. الظالم ليقتلونا جوعا ومرضا وظلما وهضما، وأننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعا عن أنفسنا وعن شعبنا دون أن نقبل باستمرار هذا الظلم لما له من خطورة على مصيرنا وحياتنا واستمرار معاناة شعبنا التي لا تطاق والتي لا يمكن السكوت عنها. ونعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حريتنا وكرامتنا واستقلال بلادنا ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا وفتح جميع مضارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته. ونؤكد بأننا لن نقبل بالعبودية والخنوع والخضوع للعدو الصهيوني والعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، وأن هذا هو المستحيل بعينه، وأننا نفضل أن يستشهد الواحد منا في سبيل الله 1000 مرة ولا أن نقبل بذلك والعياذ بالله. ثانيا، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: إن الشعب الذي قلت بأنك تفديه بنفسك العزيزة يبادلك الوفاء بالوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، وإن موقفك هذا ليس مستغربا، وأنت من سخر حياته وكل وقته في سبيل الله ولخدمة شعبه وأمته وللدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، وواجهت كل التحديات والتحالفات ووقفت أمام أكبر جيوش الشر من أجل ذلك دون أي تردد أو تراجع. ونقول لك ما قاله أجدادنا الأنصار لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ثالثا، نحن نعلم وندرك يقينا منذ اتخاذنا قرار الحرية والاستقلال والكرامة وعندما ساندنا غزة قياما بواجبنا الديني والأخلاقي وعندما هزمنا جيوش الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في الجولات الأخيرة بأن قوى الطاغوت تتحمل ذلك بأنك والطاغوت لن تتحمل ذلك وأنها ستعمل على الانتقام منا وحملنا على دفع ثمن هزيمتهم بمحاصرتنا وتجويعنا والسعي لتركيعنا. ولكننا منذ أن اتخذنا ذلك القرار فقد قطعنا على أنفسنا أن نجاهدهم في سبيل الله على الدوام، ولن نسمح لهم أن يحققوا ما خططوا له، بل سينقلب تدبيرهم بإذن الله في نحورهم، وسنتعامل مع إصرارهم على الحصار بأنه حرب متكاملة الأركان. وكل هذا ليس إلا مجرد تحذير، أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل، الحصار بالحصار، والمضار بالمضار، والسن بالسن، والعين بالعين. ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحق شعبنا، وما زال يسعى للاستمرار فيه. وهذا قمة التكبر والغرور والعنجهية التي لا يقبلها إلا منزوع الكرامة وفاقد النخوة والشرف والمنسلخ عن قيم وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفض للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه. كما نتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق المجاهد بالشكر على الخطوة الإنسانية والأخوية المتمثلة بالسعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية إلى اليمن لنقل المرضى والجرحى والعالقين وكل الراغبين للسفر لقضاء حوائجهم المختلفة. وهذا ليس غريبا على الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت منذ يومها الأول مع المستضعفين وناصرت فلسطين والأقصى المبارك وواجهت كل مخططات الصهيونية، وما زالت كذلك بفضل الله وكرمه وعونه. رابعا وأخيرا نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر والمبدئي والأخلاقي والإيماني تجاه القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين والمسجد الأقصى ومظلومية غزة، وإلى جانب إخواننا في حزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وكل محور الجهاد والمقاومة والقدس، وعلى موقفنا المعادي والمتبرئ من أعداء الله امتثالا لله تعالى وطاعة له، لا نتزحزح عن ذلك ولا نبدل حتى يكتب الله لنا النصر والفتح المبين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء صادر عن مسيرة جمعة التحذير والنفير بتاريخ 3/1448 الموافق 17 يوليو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: كل جنبون سلاح
3: موت
2: والله يا رجال.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيمة،
0: مسيرة وقيمة.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 44 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم الرابع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي التلاوة، تلاوة القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم في شأنها، وكذلك في الأحاديث الشريفة، وكذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الاهتمام بالقرآن الكريم وتدبره وتفهمه، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي أو مستوى الأمة. ونواصل ما ذكره من ذلك، وفي بيان أهمية العودة للقرآن الكريم والترغيب في استعمال هذه الوسيلة العظيمة، حيث ذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة من الدعوة للقرآن الكريم، فقال: هناك أيضا نص مهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله يبين لنا الحاجة الماسة إلى القرآن الكريم والأهمية الكبيرة للقرآن الكريم، سيما والأمة ستواجه حتى في واقعها الداخلي الكثير من الفتن، ورسول الله يعني يعرف ما ستكون عليه الأمة أو ما سيحصل للأمة للفتن. طبعا من خلال البصائر القرآنية فيها الكثير من الأدلة على الفتن التي ستحصل، لأن الشيطان طبعا لن يستقيل من وظيفته، الشيطان لن يأس، حتى عندما يأتي النبي هو يحاول أن يضل الأمة في عهد نبيها، ثم بعد ذلك يعني بعده تكون له فرصة أكبر، يعني لأنه في عهد النبي تكون الرسول، يعني أي رسول، عندما أقول نبي هنا أي نبي من الأنبياء، يكون يواجه تلك الفتنة، لكن عند بعده يكون المجال أكثر ساعة وأكثر رحابة له. يقول السيد الملك: فتن قال عنها النبي صلى الله عليه وآله في أحد النصوص المروية عنه كقطع الليل المظلم. يقول يعني هذا الحديث: فتن كقطع الليل المظلم. يقول: تلبس على الكثير من أبناء الأمة، تلبس، تشتبه عليهم الأمور. وبالفعل بعد وفاة رسول الله بدأت الفتن، وأول الفتن هو الإعراض عن الولاية الواضحة البينة التي ورد الدليل عليها من القرآن، ووردت عليه الأحاديث الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي صار كل شخص يختار من يشاء، يعني مرجع الدين أو الهداية في الدين، أصبح كل شخص يدعي أنه كذلك، ثم اختلطت الأمور، ثم بعد ذلك وبعد فترة وجيزة حصلت تلك المآسي وتلك الحروب التي ذهب ضحيتها عشرات الألوف، يعني للأسف. ومع أن القرآن الكريم موجود والعهد بالنبوة كان قريبا، ومع ذلك حصل ذلك الأمر نتيجة الهجر للقرآن، حصلت تلك الفتن. يقول: تلبس على الكثير من أبناء الأمة، تشتبه عليهم الأمور إلى حد كبير، يلتبس عليهم بسبب تلك الفتن الحق مع الباطل، لأنها تأتي العناوين من الجميع، مثل ما فعل معاوية عندما كان رفع المصحف وهو أبعد الناس عنه، وهو حاربه في وقت تنزيله، ثم استعمله بعد ذلك ليتمكن من السلطة والاستبداد. قال: لأنها تأتي العناوين من الجميع، يأتي العمل على حتى لخدمة الباطل تحت عنوان الحق، يأتي العمل لإضلال الناس حتى تحت عناوين دينية من شخصيات قد تكون منظورا إليها بأنها شخصيات دينية، تقرأ القرآن ثم طبعا تستعمله استعمالا منحرفا عنه. يقول: فعند الفتن يحتاج الناس إلى نور، إلى هدى ينقذهم من الفتن. ثم ذكر الحديث فقال: عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إنها ستكون فتنة. رسول الله هنا يخبر، يقول هذا إعلان عام، إنها ستكون، والرسول قال ستكون ولم يقل سوف، ستكون يعني قريبة، ستكون السين في اللغة العربية إذا بالفعل المضارع يعني تفيد القرب، قرب الحصول. يقول: وهو صلى الله عليه وآله تحدث عن مستقبل الأمة، وهذا أمر مؤسف جدا، أمر مؤسف. هذه الأمة التي أنعم الله عليها بالقرآن والرسول صلى الله عليه وآله، وقدم الله إليها الهداية الكاملة الكافية، مستقبلها ستعاني فيه من الفتن وخطورة الفتن، الضلال، لأن الفتن تؤدي، طبعا الفتن تمحص، هناك من ينجو منها وهم الصالحون الطيبون، وهناك من يقع فيها وهم المنحرفون أهل الضلال، لأنها تضل الكثير من الناس، ويضل بها الكثير من الناس، وتشتبه الأمور فيها على كثير من الناس. ألا إنها ستكون فتنة، هذا الإعلان من النبي صلى الله عليه وآله، فيه إنذار، فيه تحذير للأمة حتى تكون متنبهة. ثم ذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان المخرج من تلك الفتن، فقال: الإمام علي عليه السلام بين الحاضرين هو عنده اهتمام بالنقطة المهمة، ما دام أنه سيكون هناك فتن في مستقبل الأمة الذي يجب أن نركز عليه هو ما الذي ينقذ من هذه الفتن؟ ما هو المخرج من هذه الفتن؟ ما الذي يقي ويحمي من ضلال الفتن ومن مضلات الفتن؟ وهنا لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا إنها ستكون فتنة، الإمام علي سأله فقال ما المخرج منها يا رسول الله؟ الإمام علي كما قلنا كان مندمجا اندماجا تاما مع رسول الله، كان متفاعلا تفاعلا تاما، وكان حريصا على الأمة مثل حرص رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك سأل يا رسول الله ما المخرج، كيف نخرج من هذه الفتن؟ هو يعلم أنه بعد وفاة في حياة رسول الله المخرج سهل، رسول الله سيذكر المخرج والوحي تنزل عليه، لكن بعده قال ما المخرج منها يا رسول الله؟ يقول السيد عبد الملك هذا السؤال مهم جدا، وطبعا هذا السؤال ينبغي أن يطرح في كل عصر، لأن نعيش فتن، نعيش مثلا تخلف، نعيش استعمار، طبعا هذه كلها تدخل في الفتن. إذن هنا السؤال ما المخرج منها هو نفس السؤال كيف تخرج الأمة من مشاكلها، كيف تتحول الأمة إلى أمة سيدة، إلى أمة حرة، إلى أمة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا السؤال هو الذي الآن ما يسمى بسؤال الحضارة، هذا المراد، هذا السؤال الذي سأله الإمام علي هو سؤال الحضارة، لأن الفتن هي التي تحول بين الأمة وبين التحضر. يقول هو يفيد اهتمام، يعني السيد عبد الملك يقول هو يفيد اهتمام، يعني هذا السؤال يفيد اهتمام الإمام علي عليه السلام بما فيه إنقاذ الأمة، بما فيه حماية الأمة من الوقوع في ضلال الفتن ومضلات الفتن. قال فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم باب ما بينكم. وبالتالي كتاب الله هو المخرج، فيه نبأ ما قبلكم، يعني الله تعالى عندما نبأنا ما قبلنا ليس للتسلية وليس للشخص يكون لديه معلومات في التاريخ، نبأ ما قبلكم يعني فيه تجارب سابقة يمكنكم الاستفادة منها، وخبر ما بعدكم يعني ما سيحصل في المستقبل من إشكالات بناء على الطبيعة الإنسانية وبناء على، حتى الآن علماء اجتماع يستشرفون المستقبل بناء على معطيات، فالله تعالى أولى بأن يعلم ما سيكون عليه الأمر. وحكم ما بينكم يعني هو يعطيكم الأخبار التجارب السابقة ويخبركم باحتمالات ما سيحصل في المستقبل، وفي نفس الوقت هو حكم ما بينكم يريكم كيف تتصرفون. يقول كتاب الله هو المخرج والذي يمكن أن يقي الإنسان من مضلات الفتن ومن الالتباس عند الفتن ومن اشتباه الأمور عند الفتن. وطبعا الفتن تدخل على مستوى التزكية، الفتن هي التي تضل الإنسان، هي التي تبعده عن ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر سر كون القرآن الكريم هو المخرج من الفتن وما ورد في الحديث في بيانها، فقال لأن القرآن فيه كل هذه المواصفات التي ستأتي. أولها قال فيه نبأ ما قبلكم، يقول القرآن يخبرنا عن الأمم الماضية وبطريقة فيها الكثير من الدروس والعبر المهمة التي تصنع لدى الإنسان الوعي والبصيرة والفهم الصحيح والإدراك للسنن الإلهية والمعرفة عن الاختلاف في الواقع البشري وعن الأساليب التي تأتي من كل فئات الضلال. لكل القرآن يبصرنا حتى بطرق الحرب الناعمة نستطيع أن نجدها في القرآن، الحرب الناعمة التي مارسها الغرب على المسلمين نجد هذه الحرب مذكورة ومشار إليها في القرآن الكريم. يقول هذا بحد ذاته نبأ الذي قبلنا من الأخبار، أخبار الأمم المتقدمة والسالفة وأخبار الأنبياء وأممهم، فيه دروس كثيرة ومهمة جدا تجاه الفتن، تفيد الإنسان تجاه الفتن. الله تعالى عندما يحكي عن بني إسرائيل فهو في الحقيقة يعلمنا كيف نتجنب ما وقع فيه بني إسرائيل. قال يلحظ من خلال ذلك تقييما شاملا لكل المراحل المهمة البارزة التي قدمت عنها نماذج مهمة في القرآن الكريم، ودروسا وعبر كافية في أن يكون لدى الإنسان الوعي العالي جدا والبصيرة الكبيرة والفهم العميق الصحيح، فيكون هذا بحد ذاته الوعي من خلال النماذج التي قدمها القرآن الكريم. طبعا نحن نعرف أن أهم شيء في حتى في التعليم هو النماذج، النموذج هو يوضح، يعني الأشياء عندما نطرحها فقط نظريا لا نفهمها، ولكن عندما نطرح من خلال قصة، من خلال نموذج، من خلال شخصية، من خلال هذه الأمور يكون لها تأثيرها الكبير، ومن خلال مثل القرآن الكريم يستعمل ضرب الأمثال وهكذا، فكل هذا دليل على هذا الأمر. يقول الوعي من خلال النماذج التي قدمها القرآن الكريم عما قبلنا من الأمم والأجيال والأحداث، يكون هذا بحد ذاته عاملا مهما في أن يكون لدى الإنسان بصيرة وفرقان وفهم صحيح، فيبتعد عن حالة الالتباس التي يعيشها الكثير من الناس. وهنا مثال بسيط، القرآن عندما قصة السبت، يعني هؤلاء أهل السبت لم يراعوا المقصد الذي شرع من أجله ذلك الأمر، احتالوا عليه. عندما نذهب إلى الفقه كذلك نجد أشياء كثيرة جدا، الفقه لا يعتمد مقصد الشرع، فقط يحتالوا عليه. يعني حتى الخمر، مع أن الله تعالى يذكر علة الخمر وكونها يعني يذهب العقل بها، ولكن مع ذلك تحتالوا على الخمر بأشياء كثيرة. يقول فيه نبأ ما قبلكم، يقول هذا النبأ، هذا الخبر عن الأمم الماضية متضمنا الدروس والعبر الكافية والمهمة جدا. الله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذه القصص هي عبرة حتى نستفيد منها في حياتنا، سواء في جانب الإيجابي من خلال سلوك الرسل عليهم السلام أو سلوك الصالحين، أو من خلال الجانب السلبي وهو ما كان يقوم به أولئك المنحرفون. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان سبب كون القرآن الكريم هاديا، يقول وخبر ما بعدكم، وعلق عليه بقوله خبر ما سيأتي، كيف ذلك؟ هل عن طريق السرد الإخباري المستقبل كيف يكون، مثل ما يفعل الكهان أو ما يفعل، يقول على شبه ما يأتي في بعض الملاحم، سيأتي في عام كذا أو في آخر الزمان حدث كذا وكذا، مثل ما هي يذكرونه. قال لا، ليس عن طريق السرد الإخباري، في القرآن الكريم بعض الأخبار عما يأتي في آخر الزمان، كمثل ما حكى عن يأجوج ومأجوج وغير ذلك، ولكن المقصود هنا ليس السرد الإخباري، ويخبرنا في القرآن الكريم عن الأعمال، عن نتائجها وعن الأسباب وعن نتائجها وعن السنن التي رسمها الله في واقع هذه الحياة في أعمال الناس ونتائجها، وهذه طريقة مهمة جدا، فيستطيع الإنسان أن يعرف من خلال سلوك معين، من خلال تصرفات معينة، مسيرة عملية معينة لأمة، لقوم، لشخص، لمجتمع، أن نتائجها الحتمية هي بالتحديد كذا وكذا، الأعمال هي التي تبرز بعد ذلك النتائج. فالقرآن الكريم يذكر الأعمال ويذكر سنن الله سبحانه وتعالى، نتائج جيدة أو نتائج سيئة، عوامل تصل بالأمة إلى حالة الانهيار، عوامل تسمو بالأمة وترتفع بالأمة، أسباب للعزة، للفلاح، للنجاح، للنهضة، أسباب السقوط، الانهيار، طبعا كلها مذكورة في القرآن الكريم. وبالتالي الأمة هي التي تقرر مستقبلها، عندما يعطينا ذلك يعني كأنه هو الذي يعطينا الاحتمالات المختلفة حتى نقرر ما الذي ينبغي أن نكون عليه، سواء على المستوى الفردي أو مستوى اجتماعي أو مستوى الأمة. عندما الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هنا الله تعالى يعطينا الحل، لا تنتظر أن تتغير هكذا أو يتغير واقعك وأنت لم تتغير، لابد أن تبدأ بنفسك فتصلحها وتغيرها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله تعالى يعطينا كذلك السنة هنا، كيف تريد أن تكون صالحا وأنت لم تجاهد نفسك؟ وبالتالي القرآن الكريم يبين لنا المصير، مثل ما نقول نحن للطالب، يقول لي ما هو مستقبلي، يقول المستقبل يعتمد عليك، إذا راجعت وذاكرت ودرست واهتممت فسيكون مستقبلك كذا، وإذا قصرت فسيكون مستقبلك كذا. هكذا القرآن الكريم يعطينا السنن، القوانين، يدلنا على الحلول المختلفة لكل الإشكالات التي يمكن أن نقع فيها، وبالتالي تلاوته ضرورية، لأنه دائما تعرض لنا فتن وتعرض لنا أمور مختلفة، فنحتاج إلى أخذ البصيرة فيها من خلال القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
8: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

0: الأطفال
1: يا سيدي.
0: هنا سام.
2: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار. اليوم 20 تموز يوليو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 4 غارات على مديريتي ميزر وصرواح بمحافظة مأرب، كما شن غارة على مديرية الحزم في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 4 غارات على مديريتي مجزر وصرواح في محافظة مارب، كما شن غارة على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان التجسسي 4 غارات على الجاح في محافظة الحديدة في خروقات مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 في محافظة صعدة استهدف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية، ما أدى لتضرر ممتلكات المواطنين الخاصة والعامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 49 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي مقاتل على حيز، و5 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، و32 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 80 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 6 هجمات للطيران المسير المقاتل، و11 خرقا بالقصف المدفعي، و53 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الإسرائيلي عدوان غاشما على محافظة الحديدة، حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء، واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود بسلسلة غارات وجميعها أهداف مدنية. وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أنها سترد على هذا العدوان الإسرائيلي السافر، وأنها لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي، مع تأكيدها على ما ورد في بياناتها السابقة اعتبار يافا غير آمنة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 طهر المجاهدون في الجيش واللجان الشعبية قلل في نهم وحيد الذهب المطل على مفرق الجوف، وسقط 10 المنافقين قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بعد إفشال محاولة تسلل لهم باتجاه موقع جندلة التابع للمجاهدين في منطقة الساق بمديرية عسيلان، كما دمرت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة طقما عسكريا للمرتزقة في عسيلان شبوة، ما أدى إلى تدميره ومقتل من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية للمرة الثانية محاولة تقدم حاول بها الغزاة التقدم باتجاه معسكر خالد في مديرية موزع في تعز، وكبدهم الأبطال خسائر فادحة في العديد والعتاد، ودمروا عددا من آلياتهم خلال كسر الزحف باتجاه معسكر خالد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية جديدة وأحرقوا آليات المرتزقة بشكل كبير في التحيتة بالساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية شرق التحيتة وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة في العديد والعتاد، كما أفشلوا زحفا مكثف للمرتزقة على منطقة رشاحة في قطاع نجران وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال كسر زحفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب أعداد من المرتزقة بعملية نوعية على مواقعهم في منطقة الجبلية جنوب التحيتة، وتم اغتنام عتاد عسكري، وتم تدمير مدرع وأربع آليات للغزاة والمرتزقة وقنص اثنين منهم في المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية زحفا للمرتزقة في مديرية الصلو بتعز، ترافق معه تحريق طيران العدو وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، ولاذ من تبقى منهم بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر المجاهدون زحفا واسعا لمرتزقة العدو السعودي على جبل تويلق وسقط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء وأسر بعضهم، كما شن الطيران غارات لإسنادهم دون إحراز أي تقدم، ونفذ الأبطال المجاهدين هجوما مباغتا على موقع المعريضة وقتل سعوديين واغتنمت أسلحة، كما تم تدمير مدرعة عسكرية قبالة جبل الدود وقتل وأصيب من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعملية هجومية على موقعين في صحراء البقع، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم خلف جبال عليب والعواضي وشرق أضيق وقبالة منفذ الخضراء محققين إصابات مباشرة، كما تصدى المجاهدون لزحف المرتزقة قبالة منطقة أضيق في صحراء البقع ورغم مساندة الطيران لهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء بينهم قيادات وتدمير آلية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 طهر المجاهدون عدة تباب قبالة منفذ علب في عسير المحتلة بعد عملية نوعية عسكرية، وكسروا محاولة يائسة للعدوان لاستعادتها، وسقط أعداد كبيرة من المرتزقة قتلى وجرحى وتم إحراق آلية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوتين الصاروخية والمدفعية بصرية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف مدفعية تجمعات المرتزقة في مجازة وقبالة منفذ علب وحققوا إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل 5 عناصر من مرتزقة العدو السعودي بعمليات قنص، وتم إحراق آلية لهم شرق الدود، وقتل وأصيب من كان على متنها، كما أطلق المجاهدون صاروخ زلزال واحد على تجمع الأعداء قبالة السديس، وقتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي بقصف مدفعي على تجمعاتهم في جبل قيس، ولقي عدد من جنود جيش العدو السعودي مقتلهم وأصيب آخرون بكمين محكم لوحدة الهندسة في موقع نعشاو، كما استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات المرتزقة بعدة قذائف غرب حيران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات قاصف توكي استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وأصابت العملية أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلنت وحدة القناصة قتل وإصابة 7 جنود من المرتزقة قنصا جنوب وغرب حيران في حجة، وتمكنت من الإطاحة ب4 مرتزقة قنصا شمال حيران، كما نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في مجازة الشرقية وأسفرت عن تكبيد العدو خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية تطهير لإحدى التباب العسكرية للمرتزقة شرق الدود وكبدوهم خسائر كبيرة في صفوفهم وعتادهم، كما أسفرت العملية عن إحراق آلية عسكرية واغتنام العديد من الأسلحة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو وفرار من تبقى. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح للتباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني والشعوب هذه المنطقة واضحة للتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة للتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه. ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة.

وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية. عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما. عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد.

0: يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها، يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتخر بذلك ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم، يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك.
1: جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

0: سيدي.
1: لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، وهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها، دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه. يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ الزمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم ومساندة كل هذه الأمة.

0: التأريخ والعبرة.
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى البيت الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة 14 من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، نعالج فيها أوجه الشبه بين ثورتنا، ثورة اليمنيين اليوم، وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. هناك عنوان مهم جدا بين هاتين الثورتين، الخروج من الذلة إلى العزة. وقد سمعنا الإمام زيد ينادي أولئك الكوفيين المحبوسين في المسجد، يقول لهم اخرجوا من الذلة إلى العزة وإلى الدين والدنيا، فلستم في خير في شيء منها. المجاهدون الذين يتحركون اليوم للدفاع عن الأمة وعن البلد هم يعون عواقب الانحباس والانحصار في البيوت وعدم المشاركة في الجبهات، ولهذا يندفعون إلى الجبهات بشكل أسطوري. إنهم يعون أن أهل المسجد المحصورين في بيوتهم اليوم لن يغنوا من أمر الدواعش شيئا، وأنهم بذلك لن يجلبوا إلا الذلة التي حذر منها الإمام زيد أولئك المحصورين في المسجد، يوم قال لهم اخرجوا يا أهل المسجد من الذل إلى العز وإلى الدين والدنيا، فلستم في شيء منها. إنهم يعون ما يردده السيد القائد، أن التضحيات مهما عظمت ومهما بلغت، التضحيات في مقام العزة، في مقام الجهاد في سبيل الله، في مقام العزة والكرامة، مهما عظمت مهما بلغت، لن تكون إلا أقل القليل مما ستخسره أمتنا في حالة الاستسلام وفي حالة السخط. وأن تلك التضحيات في عزة وكرامة وفي مرضاة الله تحقق لأمتنا ما تبتغيه من الاستقلال، وتلبي الواجب الشرعي والديني إزاء المعتدين، ومع ذلك تظل الخيار الأفضل والنموذج الأمثل والأسلم والأقل كلفة. الدفاع، القتال، المواجهة أقل كلفة من الاستسلام. ضريبة الاستسلام ستكون باهظة، باهظة ليس على أبناء جيلنا هذا، بل وعلى الأجيال 5 أجيال 16 أجيال لاحقة. ولهذا نقول لبعض الأحزاب والشخصيات والتيارات التي تدعي مواجهة العدوان ولكنها تكتفي بدور النظارة والمتفرجين على المشاهد ولا تقدم أي دليل على جديتها وصدق موقفها، عندنا قوائم عديدة، قوائم منتسبين إلى الجيش اليمني، كانت مملوءة ومكتظة بالأسماء، أسماء كثيرة، مئات الآلاف ينتسبون إلى الجيش. أين هذا الجيش؟ أين ذهب؟ أين تبخر؟ لماذا نرى كثيرا من الشهداء هم من المجاهدين الجدد، لم يكونوا منتسبين إلى الجيش؟ صحيح أن هناك أفرادا، هناك المئات والعشرات والآلاف الذين كانوا من أبناء الجيش انخرطوا وتحركوا في الجهاد في سبيل الله، لكن الكثير أين هم؟ قلة قليلة من الأحرار فقط هم من باعوا أنفسهم لله وهبوا يدافعون عن الأمة والوطن والأعراض، بينما ظلت البيوت تكتظ بهؤلاء المنتسبين إلى الجيش وبأجسامهم الممتلئة المكتنزة من خيرات الوطن الذي نمت عليه وترعرعت وترهلت، ولما دعا داعيه للجهاد دفاعا عنه لم يرى منهم إلا أكفيتهم، لم يرى منهم إلا دورانهم حول بيوتهم ومزارعهم، وما أحقهم بقول الشاعر قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. نسي هؤلاء أنهم ببقائهم إنما يحكمون على أدوارهم بالموت المبكر، وأن التاريخ سيضعهم شبانا أقوياء بجانب العجزة من الكهول والنساء الضعفاء، وأنه سيضع إكليل المجد على رأس امرأة كان لها دور عظيم في مواجهة العدوان رضي الله عنها، ورضيت هي بالعاقبة التي كتبها لها، بينما يضع أولئك على وجوههم علامة الخذلان وعرى الدهر والأيام ثم العقوبة الإلهية من الخزي والوقوع في سخط الله وعذابه. هم يعلمون أن التحرك في هذه الظروف سيعطيهم ما يريدون.

0: يبتغونه من عز وما يبتغونه من دنيا وما حرمهم العدوان من مرتبات وأجور بمجرد أن يستعيد اليمن قراره واستقلاله وحريته وكرامته، فإن الخير سيعود ممتلئ الوفاض فائض البركات متوفر الخيرات. ولهذا تحرك المجاهدون تحركا واسعا تحركا جديا، لأنهم يرون خطورة البقاء في البيوت. أيضا من أوجه الشبه نرى جذور داعش، نرى جذور داعش في تاريخ صدر الإسلام. داعش ليست بنت اليوم ولا بنت اللحظة، لها امتداد، لها جذور. الممارسات الداعشية التي نواجهها اليوم كانت موجودة على عهد الإمام زيد سلام الله عليه، وما يرتكبه عملاء الاحتلال والمرتزقة مع أسرانا يمكننا أن ننظر نسخته الأولى في الوالي الأموي الحقير يوسف بن عمر الثقفي، حيث يخبرنا التاريخ أنه ما إن استشهد الإمام زيد سلام الله عليه حتى نادى منادي يوسف بن عمر: من جاء برأس أو رأس من جاء برأس أو أسير فله 1000 درهم. فاستبق أهل الشام وكانوا جندا جند بني أمية، استبقوا على الرؤوس والأسارى، فكان لا يؤتى يوسف بن عمر بأسير إلا أمر بقتله وإحراقه، يقتل كل أسير ويحرقه. أي ممارسة بشعة هذا! فاز الإمام زيد بالشهادة. ماذا فعل الطغاة هؤلاء؟ أخرجوه من قبره من تحت الماء وصلبوه عريانا لمدة 4 سنين، ثم أحرقوه بالنار، ثم ذروا رماده في الفرات، ثم أذاقوا من اتهموه من أهل الكوفة بنصرته سوء العذاب، قتلوا الرجال والنساء وعذبوهم وأحرقوهم وسحلوهم وصلبوهم. لا نستغرب عندما نرى داعش الآن. داعش في نسختها الأولى هم بنو أمية، بنو أمية وولاتهم وجيشهم والمنتمون إليهم، تماما كما يفعل التكفيريون اليوم بخصومهم غدرا وصلبا وسحلا وتحريقا وتغريقا وتعليقا ودهسا ورميا من شاهق ودفنا للجرحى وهم أحياء. هي مدرسة تكفيرية واحدة لها جذور في هذا التاريخ المظلم، ولهذا يجب أن ندين هذا السلوك في تاريخنا حتى لا نعطي شرعية تاريخية لمن يمارسه اليوم. وهذا أيضا يطمئن أن الثوار اليمنيين الأحرار يمضون في طريق الأئمة المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، عندما يقدمون النموذج الرائع في التعامل مع الأسرى، مع أسرى الجانب الآخر، مع أسرى المرتزقة ومع أسرى المعتدين، يتعاملون معهم تعاملا راقيا يبين أننا في نفس الطريق التي مضى عليها الصالحون، وأن أولئك المرتزقة والعملاء هم يشبهون أسلافهم، وأن مجاهدين العظماء هم أيضا يشبهون أسلافهم. الأمر الآخر الذي يجب أن نتحدث عنه خطورة السكوت على الجرائم. هذه قضية مهمة ووجه شبه مهم يجب أن ننتبه له. عندما قتل الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وهو الشخص الذي تنزلت الآيات القرآنية بفضله وامتلأت كتب الحديث النبوي بمناقبه، مثل مقتله نقطة فارقة في تاريخ الإسلام، كشفت أن الأمة انحدرت إلى مستوى سحيق من البعد عن الله والغفلة عن مشروعه الإلهي في هذا الوجود، وعكست مقدار البعد عن تعاليم القرآن الكريم. ولهذا كان على المجتمع المسلم آنذاك أن يتلقى هذه المصيبة الفادحة باعتبارها ماذا؟ صدمة فكرية وأخلاقية وروحية واجتماعية، وأن تزلزل أفكاره لكي يعود إلى رشده ويتلمس الهدى ليضع رجله في الطريق الصحيح مرة أخرى. هذا الذي كان يجب. إن قتل الإمام الحسين وأهل بيته الذين هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك الطريقة الوحشية، جرأ تلك السلطة إلى ارتكاب المزيد من الجرائم. لذلك أعقبها الأمويون بجريمة استباحة المدينة 3 أيام وقصف الكعبة. وهكذا الأمر بالنسبة لمقتل الإمام زيد بن علي عليه السلام وقتله وصلبه ثم حرقه وارتكاب أسوأ أنواع الخسة والانتقام حتى بحق النساء من هالكوفة الذين لا ينصرنه، والتي كان يجب أن تتحرك الغيرة في المجتمع العربي المسلم للوقوف في وجه تلك الممارسات. لكن للأسف ارتكبت تلك الممارسات البشعة والأمة تغص في سبات عميق لا تستنكر ولا تهتم لمثل تلك الفظاعات. وبالمقارنة فإنه على هذه الشعوب التي نعايش اليوم سكوتها المخزي وصمتها الشيطاني، وهي ترى المجرمين من تحالف العدوان السعودي الأمريكي يعيثون فسادا في اليمن أرضا وإنسانا، حتى أنهم لم يتركوا خطا من الخطوط الحمراء إلا وتجاوزوه، ولا جريمة ولا فرصة من جرائم وفرص القتل إلا وأسرعوا إليها. إن على شعوب العالم اليوم ولا سيما شعوب المنطقة والعالم الإسلامي أن يستعدوا لجرائم مشابهة ستمارس ضدهم وترتكب بحقهم، ولن يجدوا حينها الكثير ممن يستنكرها، لأنهم هم قد حكموا على أنفسهم باستحقاقهم لها بسكوتهم حين مورست بحق اليمنيين فسكتوا ولم ينبسوا ببنت شفا. حتى اليوم وعلى مدار 7 سنوات من العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن، ارتكبت مئات المجازر بحق شعبنا، آلاف المجازر، وكثير منها جرائم حرب وإبادة جماعية كفيلة بأن تضع واحدة منها، كل واحدة منها كفيل بأن تضع أرباب التحالف هؤلاء خلف قضبان العدالة، وأن يتحرك كل حر وكل مسلم وكل إنسان لإيقافها. ومع ذلك هناك صمت عالمي وعربي وإسلامي مطبق ومخزن يبين بوضوح أن منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية والأنظمة العربية والإسلامية أصبحوا أصفارا على الشمال، وكل حديثهم عن حضارة غربية وعن حضارة الراقية وعن علمانية وليبرالية وفضائل ذلك وحرية الإعلام والفضاءات الواسعة، كله هراء في هراء، كلها غير جديرة بالثقة ولا بالتأثر بها ولا بالانتظار منها خيرا، وأنها بعيدة كل البعد عن تلك الادعاءات التي أطلقوها وصكوا مسامعنا بها. أي إسلام هذا الذي طالما رطن به مطاوعة السعوديين؟ كثيرا ما رطنوا الإسلام السنة الإسلام السنة، لكن أي إسلام هذا الذي أوسعونا به زجرا وتخويفا أن يعتدي أحدنا على هر، بينما سمح لهم بالاعتداء على جميع الأحرار والحيوانات والبشر والحجر القابعين في هذه الأرض اليمنية؟ أي إسلام عليه الشيوخ الأزهر والقرويين وفاس والمشارقة والمغاربة يسمح أو يبرر السكوت على أو المباركة لارتكاب مئات الجرائم والمجازر بحق شعب عربي مسلم، والتي مجزرة واحدة فقط منها كفيلة بتحريك ضمير الجبال والبحار إن كان لها ضمير؟ دعك من هؤلاء الذين ملأوا الدنيا زعاقا ونعيقا بحضارتهم وأخلاقياتهم وحقوق الإنسان لديهم وبإسلامهم وديمقراطيتهم، ثم لن نجدهم نحن كيمنيين إلا شركاء قذرين ووقحين في مجازر بشعة وفظيعة ترتكب بحق شعب عربي مسلم لا ينوي الشر بأحد. في من بعد اليوم ستشن إسرائيل وأمريكا وغيرهما حروبا همجية ضد الفلسطينيين وغيرهم، وسيرفعون سقف جرائمهم إلى الحد الذي ابتدعه السعوديون، وحين يرتكبون جريمة أو اثنتين وتستنكر عليهم منظمات الحقوقية فإن مجازر العدوان على اليمن ستكون الملاذ الاضطرارية للصهاينة وغيرهم لتبرير جرائمهم القذرة، ومن سيسمع لهم شكواهم حينئذ؟ ولهذا نقول بأن وراء المجازر في اليمن هم الصهاينة وهم الأمريكان. لماذا؟ يريدون رفع سقف هذه الجرائم لكي تكون المسألة عادية عندما يمارسون عدوانهم على بحق أي شعب عربي أو إسلامي آخر. إن إسكات صوت هذا العدوان وإطفاء ناره السموم وإدانة جرائمه البشعة مصلحة إنسانية أولا، لأنها ستغلق الباب أمام أي معتد غاشم ينوي أو يبيت الإجرام ضد آخرين بذات الجرائم التي طالت اليمنيين وبقدر مستواها في الفضاعة، وهو أيضا مصلحة عربية وإسلامية، لأنه إذا تم إيقاف الحرب وتم إدانتها ومحاكمة المتورطين فيها فربما ستساهم في إعادة الاعتبار لبعض الأخلاق والحدود والقيم وقواعد الاشتباك، وهذا ما لا أظنه سيكون في المستقبل المنظور. من الأهمية بمكان أن يعرف الناس وأن يعرف العالم العربي والإسلامي خطورة الوضع، خطورة السكوت على جرائم العدوان في اليمن وفي فلسطين، لأن هذا سيعطي فرصة أمام العدو الصهيوني والأمريكي لتوسيع دائرة استهدافه ولرفع سقف إجرامه إلى المستوى الذي وصلت إليه السعودية. والحجة قائمة عليكم أيها العرب والمسلمون، ها أنتم تعملون بأنفسكم وببعضكم بعضا هذه الجرائم، فلماذا تستنكرون علينا؟ نكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة جمعة التحذير والنفير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية غير المسبوقة جهادا في سبيل الله، وابتغاء لمرضاته، وتعبيرا عن مبدأ التوحيد له وحده جل جلاله وعظم شأنه، ورفضا للخضوع والعبودية لكل ما سواه من طواغيت ومجرمي العصر، أذرع الصهيونية، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأداتهم القدرة في المنطقة، العدو السعودي، وتحذيرا لهم نفيرا شعبيا ورسميا، مستعينين بالله ومتوكلين عليه لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال، واستعادة لثرواتنا، وتأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا الإيمانية، وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، وتأكيدا على مواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على الآتي: أولا، نحن شعب الإيمان والحكمة والجهاد والعزة والكرامة، برصيده الإيماني والتاريخي، وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره، ورجاله ونسائه، وأرضه وسمائه، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار، وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم وقرارهم. الظالم ليقتلونا جوعا ومرضا وظلما وهضما، وأننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعا عن أنفسنا وعن شعبنا، دون أن نقبل باستمرار هذا الظلم لما له من خطورة على مصيرنا وحياتنا واستمرار معاناة شعبنا التي لا تطاق والتي لا يمكن السكوت عنها. ونعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حريتنا وكرامتنا واستقلال بلادنا، ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا، وفتح جميع مضارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته. ونؤكد بأننا لن نقبل بالعبودية والخنوع والخضوع للعدو الصهيوني والعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، وأن هذا هو المستحيل بعينه، وأننا نفضل أن يستشهد الواحد منا في سبيل الله 1000 مرة ولا أن نقبل بذلك والعياذ بالله. ثانيا، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: إن الشعب الذي قلت بأنك تفديه بنفسك العزيزة يبادلك الوفاء بالوفاء والإعزاز، وأرواحهم لك الفداء، وإن موقفك هذا ليس مستغربا، وأنت من سخر حياته وكل وقته في سبيل الله ولخدمة شعبه وأمته وللدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، وواجهت كل التحديات والتحالفات، ووقفت أمام أكبر جيوش الشر من أجل ذلك دون أي تردد أو تراجع. ونقول لك ما قاله أجدادنا الأنصار لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. ثالثا، نحن نعلم وندرك يقينا منذ اتخاذنا قرار الحرية والاستقلال والكرامة، وعندما ساندنا غزة قياما بواجبنا الديني والأخلاقي، وعندما هزمنا جيوش الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في الجولات الأخيرة، بأن قوى الطاغوت لن تتحمل ذلك، وأنها ستعمل على الانتقام منا وحملنا على دفع ثمن هزيمتهم بمحاصرتنا وتجويعنا والسعي لتركيعنا. ولكننا منذ أن اتخذنا ذلك القرار فقد قطعنا على أنفسنا أن نجاهدهم في سبيل الله على الدوام، ولن نسمح لهم أن يحققوا ما خططوا له، بل سينقلب تدبيرهم بإذن الله في نحورهم، وسنتعامل مع إصرارهم على الحصار بأنه حرب متكاملة الأركان. وكل هذا ليس إلا مجرد تحذير، أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل، الحصار بالحصار، والمطار بالمطار، والسن بالسن، والعين بالعين. ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحق شعبنا، وما زال يسعى للاستمرار فيه. وهذا قمة التكبر والغرور والعنجهية التي لا يقبلها إلا منزوع الكرامة وفاقد النخوة والشرف والمنسلخ عن قيم وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفض للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه، كما نتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق المجاهد بالشكر على الخطوة الإنسانية والأخوية المتمثلة بالسعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية إلى اليمن لنقل المرضى والجرحى والعالقين وكل الراغبين للسفر لقضاء حوائجهم المختلفة. وهذا ليس غريبا على الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت منذ يومها الأول مع المستضعفين وناصرت فلسطين والأقصى المبارك وواجهت كل مخططات الصهيونية، وما زالت كذلك بفضل الله وكرمه وعونه. رابعا وأخيرا، نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر والمبدئي والأخلاقي والإيماني تجاه القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين والمسجد الأقصى ومظلومية غزة، وإلى جانب إخواننا في حزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وكل محور الجهاد والمقاومة والقدس، وعلى موقفنا المعادي والمتبرئ من أعداء الله امتثالا لله تعالى وطاعة له، لا نتزحزح عن ذلك ولا نبدل حتى يكتب الله لنا النصر والفتح المبين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرة جمعة التحذير والنفير بتاريخ 3 صفر 1448 الموافق 17 يوليو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: منذ طوفة طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر
4: يمن has been writing its resistance history
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: حارس الازدهاري الأمريكي
4: from the US prosperity guardian
3: الاعتراف أدمج فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصر بلسانين الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
3: بلغ دهوته فلم يعد يستهدف المطارات المصانع والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
4: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين.
5: يقولون إن الصبر فضيلة، لكنهم لا يعرفون أن الصبر في بلادي قد تحول إلى مخالب. 4 سنوات وأرض سبأ تقتم أنفاس وجعها وتغزل من خيوط الحصار ثوبا من الكبرياء. They call patience a virtue, but in Yemen, patience has become resilience, shaped by years of hardship, silence, and endurance. 4 سنوات والنوافذ نحو العالم مغلقة. يراد لهذا الشعب أن يستجدي حبة الدواء وأن يرجو لقمة العيش بإذن الملكي. وكأن السماء لم تفتح رزقها للخلائق، وكأن الأرض نسيت كيف تنبت القمح دون صكوك العبودية. For years, the country has faced isolation and restrictions, with ordinary people struggling for access to basic needs and a normal life. انظروا إلى الخارطة الآن. ثمة صمت مريب يغلف الأجواء. الملاحة الجوية تلملم أذيالها وتغيب عن مطارات الجنوب. أبها، جيزان، نجران، قاعات فارغة. ومدارج تسكنها الحيرة، وشركات إقليمية تقرأ النذر في الأفق وتلغي رحلاتها. Across the region, uncertainty is growing. Disruptions, warnings, and changing flight patterns reflect a climate of rising tension. حتى العواصم البعيدة خلف البحار أطلقت تحذيراتها لمواطنيها. ما الذي يحدث؟ إنها لغة الجغرافيا حين تبدأ بالحديث. إنه الضيق الذي يسبق الانفجار والتزخيم الذي يسبق العاصفة. Warnings from distant capitals highlight the growing concern. The region appears to be moving through a moment of uncertainty before a possible turning point. فالقوات المسلحة لم تعد تكتفي بقراءة المشهد، بل بدأت برسمه بالنار والحديد. The speech portrays a shift from watching events unfold to actively shaping the course of events. في غمرة الذهول وحين انشغلت صنعاء بملحمة الكون بمعركة الطوفان مساندة لغزة الجريحة، يقف الجار الظالم على الضفة المقابلة. لم يكن مجرد متفرج، بل كان متربصا يرجو أن يغرق اليمن في لجة الطوفان. The speech describes a period of intense regional conflict, portraying Yemen as focused on supporting Gaza while facing pressure from neighboring forces. تموضع هناك في الخندق الأمريكي وتحت المظلة الصهيونية عاقدا الرهان على انكسارنا. It presents the neighboring side as aligned with wider international powers, expecting Yemen's position to weaken. ولم يكتفي بالتربص، بل تمادى لينازع شعبا في تفاصيل قوته اليومي. وفي هواء رئتيه نكث بعهود الهدنة وحضر الأجنحة وأغلق مطار صنعاء الدولي. The statement accuses a continued restrictions of affecting daily life, movement and humanitarian access, including limitations on air travel. في غطرسة لا تشبهها في عالم اليوم إلا غطرسة الكيان الذي يخنق غزة. Comparing these actions to other major crises in the region, pressing deep anger over this injustice. إنها مفارقة التاريخ أن يحاصرنا من يدعي العروبة بينما نحن نقاتل من أجل شرف العروبة. It's a perceived contradiction, pressure coming from those who claim a shared Arab identity, while Yemen presents as defending that identity. لكنهم نسوا أو تناسوا من هو اليمن. يتحدثون عن الحصار كأنه قدر. Yemen's history and resilience cannot be overlooked or underestimated. سائل التاريخ عن أوهام ترامب وخياراته المجرمة التي احترقت عند بوابات المياه. Go back and refer to past political decisions and confrontations. The attempts at pressure have failed. ألم يسقطوا في قعر الإذلال عند مضيق باب المندب؟ ألا يتجرعون اليوم غصص الهزيمة المرة في مضيق هرمز؟ Strategic waterways as symbols of power, conflict and shifting regional dynamics. Didn't they see that? إن ورق الحصار الذي يعيد البيت الأبيض كتابته ليس سوى رماد لورقة احترقت سلفاً. وكانوا هم وحلفاؤهم في أوروبا أكبر الخاسرين. The statement argues that renewed pressure policies will not change the balance of power and that previous strategies have failed. طريق التصعيد هذا لن يقودكم إلا إلى كارثة غير مسبوقة. ستخرج منها قوى الحق أقوى بكثير مما كانت عليه. We warn that further escalation could lead to a wider crisis and strengthen the resistance pressure. يصبح الهروب ملاذهم الوحيد وتركت الأدوات الإقليمية تواجه مصيرها المحتوم. وعاقبة العمالة دائما وأبدا هي الندامة والخسران. The speech warns that continued confrontation could leave allies facing the consequences of their choices with failure and regret as the ultimate outcome. هنا ينتهي وقت الكلام ويبدأ فصل الخطاب. هذه هي الحجة الكاملة والبيان الذي لا لبس فيه. إما تجاوز بين الولدان باحترام يضمن السيادة والكرامة أو حصار بحصار. The message presents two possible paths. Relations based on mutual respect and sovereignty or continued confrontation and reciprocal pressure. أيها الجار الذي استمرأ الأذى طفح الكيل. لقد طال صبرنا وأنت تتمادى وتتفرعن. ظننت أن صمتنا عجز وأن انشغالنا بنصرة المظلومين في فلسطين سيجعلك بمنأى عن بأسنا. We declare that patience has limits, arguing that silence should not be mistaken for weakness. وها قد تجرأت مرة أخرى على قصف مطار صنعاء وتوهمت أن الجريمة ستمر مرور الكرام. لا لا وألف لا. We condemn the renewed attacks and we insist that such actions will not pass without response. إنها الحماقة التي ستدفع ثمنها باهظاً من أمنك واستقرارك ومن معادلات الأثير التي استعدت لها القوات المسلحة بكل ما أوتيت من إيمان وقوة. We also warn of serious consequences linking escalation to wider security and regional instability. طوفان يوم الجمعة لم يكن يوما عاديا. لقد كان الميقات الذي ضربه الشعب اليمني تلبية لدعوة قائد المسيرة. The Friday gathering was a significant moment of mobilization and public expression. خرج الطوفان البشري ليعلن الموقف الحازم والحاسم. The large turnout as a declaration of unity and determination. لم تكن مجرد تظاهرة بل كانت استفتاء بالدم والنار. كسر للحصار أو مطار بمطار. منازعة بمنازعة والبادئ أظلم. The speech frames the demonstration as a decisive message, an appeal for change, resistance and accountability. إنها معادلات السماء والأرض، المعادلة التي صاغها القرآن الكريم قبل 1400 عام.
6: We connected the message to a broader moral and religious principle of justice and response to wrongdoing.
5: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
6: And whoever responds after being wronged, then is further oppressed. God will surely support them.
5: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اليمن متوكل على ربه، عازم على قطف ثمار مرحلة الصمود العظيم. ولن تثنيه مطرسة البيت الأبيض ولا تحريضات الصهيونية.
6: We close with a message of faith, endurance, and confidence in overcoming a long period of hardship. External pressure will not change the determination of those who support this position.
5: ناموا إن شئتم أو ترقبوا، فقد قيل الإنذار الأخير وخرج الطوفان الكبير، فانتظروا يوما تشخص إليه الأبصار.
6: We deliver to you the last warning, presenting the coming period as a moment of great consequence and uncertainty.

0: عارف الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
1: admit
0: fashion
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصر
2: بلسان
3: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسان
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم today أنا عز إسرائيلي
3: بلغ دولة
5: inspiration has
3: كيف فلم يعد
5: they know
3: strike المطارات المصانع
5: factories
3: والمستشفيات
0: عارف الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: من اعتراف
1: عمران
2: الحقيقة بلسانين.
6: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار الحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد من الله العظيم من ربنا الكريم، لينصرنه الله. وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق بالإذلال بالحرمان من الثروة النفطية والغازية، بالتعذيب بالتجويع بالقتل بالاحتلال بالهيمنة، وهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا، لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا. نحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار، كل توجههم نحو إحكام السيطرة على هذا البلد، نحو مصادرة حرية واستقلال هذا البلد، نحو التجويع والتعذيب لهذا الشعب حتى لا يحصل على المال إلا من يبيع شرفه ووطنه وإنسانيته وكرامته، وأن يكون الثمن مقابل الخيانة وشيء من فتات هذه الدنيا الزائل، بدلا من العيش بكرامة ومن الاستفادة من ثرواتنا وإمكاناتنا الوطنية.
1: عرفتنا الله في حين الكثير أشراك.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.

الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصادياً، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد. وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد، وفشل كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة جمعة التحذير والنفير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية غير المسبوقة جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته وتعبيرا عن مبدأ التوحيد له وحده جل جلاله وعظم شأنه، ورفضا للخضوع والعبودية لكل ما سواه من طواغيت ومجرمي العصر أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأداتهم القذرة في المنطقة العدو السعودي، وتحذيرا لهم نفيرا شعبيا ورسميا مستعينين بالله ومتوكلين عليه لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال واستعادة لثرواتنا وتأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا الإيمانية، وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، وتأكيدا على مواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على الآتي: أولا، نحن شعب الإيمان والحكمة والجهاد والعزة والكرامة برصيده الإيماني والتاريخي وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره ورجاله ونسائه وأرضه وسمائه، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم وقرارهم. الظالم ليقتلونا جوعا ومرضا وظلما وهضما، وأننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعا عن أنفسنا وعن شعبنا دون أن نقبل باستمرار هذا الظلم لما له من خطورة على مصيرنا وحياتنا واستمرار معاناة شعبنا التي لا تطاق والتي لا يمكن السكوت عنها. ونعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حريتنا وكرامتنا واستقلال بلادنا. ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا، وفتح جميع مضارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته. ونؤكد بأننا لن نقبل بالعبودية والخنوع والخضوع للعدو الصهيوني والعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، وأن هذا هو المستحيل بعينه، وأننا نفضل أن يستشهد الواحد منا في سبيل الله 1000 مرة ولا أن نقبل بذلك والعياذ بالله. ثانيا، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: إن الشعب الذي قلت بأنك تفديه بنفسك العزيزة يبادلك الوفاء بالوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، وإن موقفك هذا ليس مستغربا، وأنت من سخر حياته وكل وقته في سبيل الله ولخدمة شعبه وأمته وللدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، وواجهت كل التحديات والتحالفات، ووقفت أمام أكبر جيوش الشر من أجل ذلك دون أي تردد أو تراجع. ونقول لك ما قاله أجدادنا الأنصار لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. ثالثا، نحن نعلم وندرك يقينا منذ اتخاذنا قرار الحرية والاستقلال والكرامة، وعندما ساندنا غزة قياما بواجبنا الديني والأخلاقي، وعندما هزمنا جيوش الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في الجولات الأخيرة بأن قوى الطاغوت لن تتحمل ذلك، وأنها ستعمل على الانتقام منا وحملنا على دفع ثمن هزيمتهم بمحاصرتنا وتجويعنا والسعي لتركيعنا. ولكننا منذ أن اتخذنا ذلك القرار فقد قطعنا على أنفسنا أن نجاهدهم في سبيل الله على الدوام، ولن نسمح لهم أن يحققوا ما خططوا له، بل سينقلب تدبيرهم بإذن الله في نحورهم، وسنتعامل مع إصرارهم على الحصار بأنه حرب متكاملة الأركان. وكل هذا ليس إلا مجرد تحذير، أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل، الحصار بالحصار والمضار بالمضار، والسن بالسن والعين بالعين. ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحق شعبنا، وما زال يسعى للاستمرار فيه. وهذا قمة التكبر والغرور والعنجهية التي لا يقبلها إلا منزوع الكرامة وفاقد النخوة والشرف والمنسلخ عن قيم وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفض للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه. كما نتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق المجاهد بالشكر على الخطوة الإنسانية والأخوية المتمثلة بالسعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية إلى اليمن لنقل المرضى والجرحى والعالقين وكل الراغبين للسفر لقضاء حوائجهم المختلفة. وهذا ليس غريبا على الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت منذ يومها الأول مع المستضعفين وناصرت فلسطين والأقصى المبارك وواجهت كل مخططات الصهيونية، وما زالت كذلك بفضل الله وكرمه وعونه. رابعا وأخيرا، نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر والمبدئي والأخلاقي والإيماني تجاه القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين والمسجد الأقصى ومظلومية غزة، وإلى جانب إخواننا في حزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وكل محور الجهاد والمقاومة والقدس، وعلى موقفنا المعادي والمتبرئ من أعداء الله امتثالا لله تعالى وطاعة له، لا نتزحزح عن ذلك ولا نبدل حتى يكتب الله لنا النصر والفتح المبين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم الشهداء، ويشفي الجرحى، ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرة جمعة التحذير والنفير بتاريخ 3 من صفر 1448 الموافق 17 يوليو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج وعودة كذلك عالقين وخروج وفد يمني في التشييع أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا. ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق بأن يسقطها على هذا الشعب.
1: شكراً.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمان والحكمة اليمانية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 64 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم الرابع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي التلاوة، تلاوة القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم في شأنها، وكذلك في الأحاديث الشريفة، وكذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الاهتمام بالقرآن الكريم وتدبره وتفهمه، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي أو مستوى الأمة. ونواصل ما ذكره من ذلك، وفي بيان أهمية العودة للقرآن الكريم والترغيب في استعمال هذه الوسيلة العظيمة، حيث ذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة من الدعوة للقرآن الكريم، فقال: هناك أيضا نص مهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله يبين لنا الحاجة الماسة إلى القرآن الكريم والأهمية الكبيرة للقرآن الكريم، سيما والأمة ستواجه حتى في واقعها الداخلي الكثير من الفتن. ورسول الله يعني يعرف ما ستكون عليه الأمة، أو ما سيحصل للأمة للفتن. طبعا من خلال البصائر القرآنية فيها الكثير من الأدلة على الفتن التي ستحصل، لأن الشيطان طبعا لن يستقيل من وظيفته. الشيطان لن يأس، حتى عندما يأتي النبي هو يحاول أن يضل الأمة في عهد نبيها، ثم بعد ذلك يعني بعده تكون له فرصة أكبر، يعني لأنه في عهد النبي تكون الرسول، يعني أي رسول، عندما أقول نبي هنا أي نبي من الأنبياء، يكون يواجه تلك الفتنة، لكن عند بعده يكون المجال أكثر ساعة وأكثر رحابة له. يقول السيد الملك: فتن قال عنها النبي صلى الله عليه وآله في أحد النصوص المروية عنه كقطع الليل المظلم. يقول يعني هذا الحديث فتن كقطع الليل المظلم، يقول تلبس على الكثير من أبناء الأمة، تلبس تشتبه عليهم الأمور. وبالفعل بعد وفاة رسول الله بدأت الفتن، وأول الفتن هو الإعراض عن الولاية الواضحة البينة التي ورد الدليل عليها من القرآن، ووردت عليه الأحاديث الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي صار كل شخص يختار من يشاء، يعني مرجع الدين أو الهداية في الدين، أصبح كل شخص يدعي أنه كذلك، ثم اختلطت الأمور، ثم بعد ذلك وبعد فترة وجيزة حصلت تلك المآسي وتلك الحروب التي ذهب ضحيتها عشرات الألوف، يعني للأسف. ومع أن القرآن الكريم موجود والعهد بالنبوة كان قريبا، ومع ذلك حصل ذلك الأمر نتيجة الهجر للقرآن، حصلت تلك الفتن. يقول تلبس على الكثير من أبناء الأمة، تشتبه عليهم الأمور إلى حد كبير، يلتبس عليهم بسبب تلك الفتن الحق مع الباطل، لأنها تأتي العناوين من الجميع، مثل ما فعل معاوية عندما كان رفع المصحف وهو أبعد الناس عنه، وهو حاربه في وقت تنزيله ثم استعمله بعد ذلك ليتمكن من السلطة والاستبداد. قال لأنها تأتي العناوين من الجميع، يأتي العمل حتى لخدمة الباطل تحت عنوان الحق، يأتي العمل لإضلال الناس حتى تحت عناوين دينية من شخصيات قد تكون منظورا إليها بأنها شخصيات دينية، تقرأ القرآن ثم طبعا تستعمله استعمالا منحرفا عنه. يقول فعند الفتن يحتاج الناس إلى نور، إلى هدى ينقذهم من الفتن. ثم ذكر الحديث فقال عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا إنها ستكون فتنة. رسول الله هنا يخبر، يقول هذا إعلان عام، إنها ستكون، والرسول قال ستكون ولم يقل سوف، ستكون يعني قريبة، ستكون السين في اللغة العربية إذا بالفعل المضارع يعني تفيد القرب، قرب الحصول. يقول وهو صلى الله عليه وآله تحدث عن مستقبل الأمة، وهذا أمر مؤسف جدا، أمر مؤسف. هذه الأمة التي أنعم الله عليها بالقرآن والرسول صلى الله عليه وآله، وقدم الله إليها الهداية الكاملة الكافية، مستقبلها ستعاني فيه من الفتن وخطورة الفتن الضلال، لأن الفتن تؤدي، طبعا الفتن تمحص، هناك من ينجو منها وهم الصالحون الطيبون، وهناك من يقع فيها وهم المنحرفون أهل الضلال، لأنها تضل الكثير من الناس ويضل بها الكثير من الناس، وتشتبه الأمور فيها على كثير من الناس. ألا إنها ستكون فتنة، هذا الإعلان من النبي صلى الله عليه وآله، فيه إنذار، فيه تحذير للأمة حتى تكون متنبهة. ثم ذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان المخرج من تلك الفتن، فقال الإمام علي عليه السلام بين الحاضرين هو عنده اهتمام بالنقطة المهمة، ما دام أنه سيكون هناك فتن في مستقبل الأمة، فالذي يجب أن نركز عليه هو ما الذي ينقذ من هذه الفتن، ما هو المخرج من هذه الفتن، ما الذي يقي ويحمي من ضلال الفتن ومن مضلات الفتن. وهنا لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا إن ستكون فتنة، الإمام علي سأله فقال ما المخرج منها يا رسول الله. الإمام علي كما قلنا كان مندمجا اندماجا تاما مع رسول الله، كان متفاعلا تفاعلا تاما، وكان حريصا على الأمة مثل حرص رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك سأل يا رسول الله ما المخرج، كيف نخرج من هذه الفتن، ويعلم أنه بعد وفاة في حياة رسول الله المخرج سهل، رسول الله سيذكر المخرج والوحي تنزل عليه، لكن بعده قال ما المخرج منها يا رسول الله. يقول السيد عبد الملك هذا السؤال مهم جدا، وطبعا هذا السؤال ينبغي نطرح في كل عصر، لأن نعيش فتن، نعيش مثلا تخلف، نعيش استعمار، طبعا هذه كلها تدخل في الفتن. إذن هنا السؤال ما المخرج منها هو نفس السؤال كيف تخرج الأمة من مشاكلها، كيف تتحول الأمة إلى أمة سيدة، إلى أمة حرة، إلى أمة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا السؤال هو الذي الآن ما يسمى بسؤال الحضارة، هذا المراد، هذا السؤال الذي سأله الإمام علي هو سؤال الحضارة، لأن الفتن هي التي تحول بين الأمة وبين التحضر. يقول هو يفيد اهتمام، يعني السيد عبد الملك يقول هو يفيد اهتمام، يعني هذا السؤال يفيد اهتمام الإمام علي عليه السلام بما فيه إنقاذ الأمة، بما فيه حماية الأمة من الوقوع في ضلال الفتن ومضلات الفتن. قال فقلت ما المخرج منها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وبالتالي كتاب الله هو المخرج. فيه نبأ ما قبلكم، يعني الله تعالى عندما نبأنا ما قبلنا ليس للتسلية وليس للشخص يكون لديه معلومات في التاريخ. نبأ ما قبلكم يعني فيه تجارب سابقة يمكنكم الاستفادة منها، وخبر ما بعدكم يعني ما سيحصل في المستقبل من إشكالات بناء على الطبيعة الإنسانية وبناء على حتى الآن علماء اجتماع يستشرفون المستقبل بناء على معطيات. فالله تعالى أولى بأن يعلم ما سيكون عليه الأمر. وحكم ما بينكم يعني هو يعطيكم الأخبار التجارب السابقة ويخبركم باحتمالات ما سيحصل في المستقبل، وفي نفس الوقت هو حكم ما بينكم يريكم كيف تتصرفون. يقول كتاب الله هو المخرج والذي يمكن أن يقي الإنسان من مضلات الفتن ومن الالتباس عند الفتن ومن اشتباه الأمور عند الفتن. وطبعا الفتن تدخل على مستوى التزكية، الفتن هي التي تضل الإنسان، هي التي تبعده عن ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر سر كون القرآن الكريم هو المخرج من الفتن وما ورد في الحديث في بيانها، فقال لأن القرآن فيه كل هذه المواصفات التي ستأتي. أولها قال فيه نبأ ما قبلكم، يقول القرآن يخبرنا عن الأمم الماضية وبطريقة فيها الكثير من الدروس والعبر المهمة التي تصنع لدى الإنسان الوعي والبصيرة والفهم الصحيح والإدراك للسنن الإلهية والمعرفة عن الاختلاف في الواقع البشري وعن الأساليب التي تأتي من كل فئات الضلال. لكل القرآن يبصرنا حتى بطرق الحرب الناعمة نستطيع أن نجدها في القرآن. الحرب الناعمة التي مارسها الغرب على المسلمين نجد هذه الحرب مذكورة ومشار إليها في القرآن الكريم. يقول هذا بحد ذاته نبأ الذي قبلنا من الأخبار، أخبار الأمم المتقدمة والسالفة وأخبار الأنبياء وأممهم، فيه دروس كثيرة ومهمة جدا تجاه الفتن، تفيد الإنسان تجاه الفتن. الله تعالى عندما يحكي عن بني إسرائيل فهو في الحقيقة يعلمنا كيف نتجنب ما وقع فيه بنو إسرائيل. قال يلحظ من خلال ذلك تقييما شاملا لكل المراحل المهمة البارزة التي قدمت عنها نماذج مهمة في القرآن الكريم، ودروسا وعبر كافية في أن يكون لدى الإنسان الوعي العالي جدا والبصيرة الكبيرة والفهم العميق الصحيح، فيكون هذا بحد ذاته الوعي من خلال النماذج التي قدمها القرآن الكريم. طبعا نحن نعرف أن أهم شيء حتى في التعليم هو النماذج، النموذج هو يوضح، يعني الأشياء عندما نطرحها فقط نظريا لا نفهمها، ولكن عندما نطرح من خلال قصة، من خلال نموذج، من خلال شخصية، من خلال هذه الأمور يكون لها تأثيرها الكبير، ومن خلال مثل القرآن الكريم يستعمل ضرب الأمثال وهكذا، فكل هذا دليل على هذا الأمر. يقول الوعي من خلال النماذج التي قدمها القرآن الكريم عما قبلنا من الأمم والأجيال والأحداث، يكون هذا بحد ذاته عاملا مهما في أن يكون لدى الإنسان بصيرة وفرقان وفهم صحيح، فيبتعد عن حالة الالتباس التي يعيشها الكثير من الناس. وهنا مثال بسيط، القرآن عندما قصة السبت، يعني هؤلاء أهل السبت لم يراعوا المقصد الذي شرع من أجله ذلك الأمر، احتالوا عليه. عندما نذهب إلى الفقه كذلك نجد أشياء كثيرة جدا، الفقه لا يعتمد مقصد الشرع، فقط يحتالوا عليه. يعني حتى الخمر، مع أن الله تعالى يذكر علة الخمر وكونها يعني يذهب العقل بها، ولكن مع ذلك تحتالوا على الخمر بأشياء كثيرة. يقول فيه نبأ ما قبلكم، يقول هذا النبأ، هذا الخبر عن الأمم الماضية متضمنا الدروس والعبر الكافية والمهمة جدا. الله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذه القصص هي عبرة حتى نستفيد منها في حياتنا، سواء في الجانب الإيجابي من خلال سلوك الرسل عليهم السلام أو سلوك الصالحين، أو من خلال الجانب السلبي وهو ما كان يقوم به أولئك المنحرفون. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان سبب كون القرآن الكريم هاديا، يقول وخبر ما بعدكم، وعلق عليه بقوله خبر ما سيأتي، كيف ذلك؟ هل عن طريق السرد الإخباري؟ يعني المستقبل كيف يكون؟ يعني مثل ما يفعل الكهان أو ما يفعل، يقول على شبه ما يأتي في بعض الملاحم، سيأتي في عام كذا أو في آخر الزمان حدث كذا وكذا، يعني مثل ما هي يذكرونه. قال لا، ليس عن طريق السرد الإخباري، في القرآن الكريم بعض الأخبار عما يأتي في آخر الزمان، كمثل ما حكى عن يأجوج ومأجوج وغير ذلك، ولكن المقصود هنا ليس السرد الإخباري، ويخبرنا في القرآن الكريم عن الأعمال، عن نتائجها وعن الأسباب وعن نتائجها وعن السنن التي رسمها الله في واقع هذه الحياة في أعمال الناس ونتائجها. وهذه طريقة مهمة جدا، فيستطيع الإنسان أن يعرف من خلال سلوك معين، من خلال تصرفات معينة، مسيرة عملية معينة لأمة، لقوم، لشخص، لمجتمع، أن نتائجها الحتمية هي بالتحديد كذا وكذا. الأعمال هي التي تبرز بعد ذلك النتائج. فالقرآن الكريم يذكر الأعمال ويذكر سنن الله سبحانه وتعالى، نتائج جيدة أو نتائج سيئة، عوامل تصل بالأمة إلى حالة الانهيار، عوامل تسمو بالأمة وترتفع بالأمة، أسباب للعزة، للفلاح، للنجاح، للنهضة، أسباب السقوط، الانهيار، طبعا كلها مذكورة في القرآن الكريم. وبالتالي الأمة هي التي تقرر مستقبلها عندما يعطينا ذلك، يعني كأنه هو الذي يعطينا الاحتمالات المختلفة حتى نقرر ما الذي ينبغي أن نكون عليه، سواء على المستوى الفردي أو مستوى اجتماعي أو مستوى الأمة. عندما الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هنا الله تعالى يعطينا الحل، يعني لا تنتظر أن تتغير هكذا أو يتغير واقعك وأنت لم تتغير، لابد أن تبدأ بنفسك فتصلحها وتغيرها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله تعالى يعطينا كذلك السنة هنا، يعني كيف تريد أن تكون صالحا وأنت لم تجاهد نفسك؟ وبالتالي القرآن الكريم يبين لنا المصير، مثل ما نقول نحن للطالب، يقول لي ما هو مستقبلي؟ يقول مستقبلي يعتمد عليك، إذا راجعت وذاكرت ودرست واهتممت فسيكون مستقبلك كذا، وإذا قصرت فسيكون مستقبلك كذا. هكذا القرآن الكريم يعطينا السنن، القوانين، يدلنا على الحلول المختلفة لكل الإشكالات التي يمكن أن نقع فيها. وبالتالي تلاوته ضرورية، لأنه دائما تعرض لنا فتن وتعرض لنا أمور مختلفة، فنحتاج إلى الأخذ البصيرة فيها من خلال القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: هنا سام،
5: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: جارح بشلي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على وعي الناس، إن الناس دروا فهموا، سعما تقول جمعوا أحساسهم، من غريمك من عدوك من صديقك، وهذا النعمة من الله. لو ما تبصر حيرك بعينك إن هذا عدوك وهذا صديقك وهذا يبشر لك الخير وهذا بيدور لك المقاطع الغامضة. نعمة هذه النعمة من الله لنا 13 سنة ما عادش 11 وإحنا صابرين على باطل السعودية، والسعودية كفانة والسعودية غريمنا والسعودية من الصلاة الناس المفحرة هذه والحالة هذا الذي هم فيها هي السعودية ما بحط غيرها. قلنا يلا يلا يا سعودي الجو نسد، ما صح شيء ما صح شيء. يا الواحد لو ما يبصر نفسه في نعمة يتحمد الله ويتشكره. نعم بالله إن إحنا في نعمة لا مزيد عليها. اتذكر والوجع والبهذلها اللي تبهذلها الشعب في بداية العدوى هذا حق 2011 الغاغة والرفلة وبصروا على هدار تهتر الشعب غنم بغير راعي. لا 2015 وقامت السعودية تقاتلنا وإحنا بنلم الجرح وغير الناس احتكموا بالضوابط القبلية. لا جاه الله رزوا الناس نا قبيلة تحن ودرعت كل واحد احتكم ما تبصر بعدها يا رفيق السلامة ما بش من يسوق الناس ما بش عاقل كل واحد راضي بقعته إلا القيادة الثورية السيد عبد الملك وهو من أول الوقت هو من أول الوقت أول ما بيعاني مشاكل داخل ومفحرة عفاش لو ما افتضح ما في الأخير يا علي عبد الله يا رئيس المؤتمر لفه مشاكل